أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، موضوعنا اليوم اللي حنكلمكم عليه هو دم المسيح. يقول لنا الرسول بولس في رسالته لليهود إصحاح 9 آية 14، بعدين حنقول لكم من هو الرسول بولس. يقول كيف ما يكونش دم المسيح اللي كان روح الله وقدم نفسه ضحية مع أنه كان من غير ذنوب، هو اللي ينظف ضمائركم من أفعالكم الشينة عشان تخدموا الله الحي. صدق الرسول بولس في الكلام اللي قاله. ونحن نعرف ان طبعا كل مشاكل الناس سببها بعدنا عن الله لان ارتكبوا في الذنوب والخطايا، وعلي كل واحد فينا يفكر كيف يتوب الرب اللي خلقه. تقريبا كل الاديان تقول ان الله عادل وحقاني يعاقب الظالمين وتورينا كيف نتقربوا لله ونرجعوا له. قصة الخطية تبدأ في المعصية اللي دارها سيدنا آدم عليه السلام ومراته حواء لما كانوا في الجنة، والخطية اللي داروها اللي هي المعصية لله كانت هي بداية ابتعادنا نحن الناس عن الله والسبب اللي خلاه يطردهم من الجنة. طبعا بسبب معصيتهم لله، والسبب اللي كان انطردوا به من الجنة هو معصيتهم لله. وبما أن الله قدوس ما يقبلش الشر والعصيان، ولأن الله نور ما يقبلش الظلام، فكل إنسان راهو إنسان ناقص ما عدا الله هو الوحيد الكامل، لأن الكمال لله وحده. يقول الرسول بولس مرة ثانية، وطبعا الرسول بولس هذا كان اسمه شاول الطرسوسي من مدينة طرسوس، وهو كان واحد من اليهود اللي كان يحاربوا في المسيحيين قبل ما يتوب لله في رسالته اللي دزل هالروما في إصحاح 3 آية 23. يقول راهو جميع أذنبوا ويحتاجوا قوة الله. والمعنى اللي قصده هنا إن الناس كلهم ارتكبوا خطية، بما أن سيدنا آدم وحواء ارتكبوا الخطية في الجنة، نحن البشر توارثنا الخطية منهم وصرنا ناس خاطيين. يعني الإنسان فطرته بطبيعته خاطي، عنده ميول للشر، عنده ميول للذنوب، أحيانا من غير تفكير أحيانا بالتفكير، ولكن الخطية موجودة في طبيعة كل إنسان. عزيزي المستمع، ما تسحبش روحك إنسان صالح، لأن ضميرك حينبك على كل خطية وذنب الديرة، وما عندكش مهرب من عقاب الله. راه الله يبي من الإنسان الخاطي يرد له ويتوب على كل أفعاله، طبعا الأفعال الغلط. فلما تعترف في قلبك ونفسك قدام الله، هذا هو طريقك اللي يوصلك مرضات ربك. وما تنساش أن الله غفور رحيم، كيف ما قال النبي ميخا. والنبي ميخا هذا واحد من أنبياء اليهود اللي قبل المسيح، قال في كتابه في إصحاح 7 آية 18، من هو الرب كيفك غافر الخطية ومسامح الذنب. ويعني في كلامه هذا يخاطب الله ويقول منو الله.

الرب كيفك؟ كيف أنت يا الله؟ هو اللي سامحنا، لأن الله دائما يسامح في خطايانا ويغفرنا في ذنوبنا، مع أننا احنا نكرر في الخطايا دائما، ولكن الله دائما سباق بالرحمة والمغفرة، لأن هذه من صفات الله، الرحمة والمغفرة. أخوتي المستمعين، ناخذكم في استراحة قصيرة نسمع فيها تسبيح لله، وبعدين نرجع ونكمل لكم بقية موضوعنا.

أخوتي المستمعين، مرحبا بكم مرة ثانية. إن شاء الله تكون تسبيحة اليوم عجبتكم. حكيت لكم على الكلام اللي قاله الرسول بولس عليه السلام في رسالة لليهود، وكيف إن دم المسيح لازم لكل إنسان عشان يكفر عن خطاياه وينظف دمه وينظف روحه ويطهره من أفعال الخطأ عشان ربي يقبل توبته ويغفر له ذنوبه. وكيف ما قال الرسول بولس، كيف إن الجميع أذنبوا وارتكبوا أخطاء ويحتاجوا قوة الله عشان ينظفوا من أخطائهم وذنوبهم. وطبعا الكلام هذا ما جابش الرسول بولس من عنده، ولكن الكلام هذا موجود في التوراة اللي هي قبل السيد المسيح. فزمان كان اليهود قبل السيد المسيح كان عليهم حسب شريعة سيدنا موسى، كان عليهم اللي هم الخطيين زمان كان لازم عليهم يقدموا ضحايا من الحيوانات يذبحوها عشان يكفروا عن ذنوبهم ويعلنوا توبتهم قدام الله وندمهم. طبعا هذا كان حل مؤقت يعني من الله، ان الخاطئين انهم يقدموا ضحية تكفير حتى يجي الوقت اللي هو ينتهي فيه تقديم الضحية، لأنه حيكون في ضحية أخيرة اللي هي المسيح. طبعا الضحية الحيوانية كانت ناقصة ومش كاملة، لأنها ما كانت توفي مع عدل الله وحقه، لأن الله قال لآدم لما حذره من ارتكاب المعصية في كتاب التوراة إصحاح 1 آية 17 قال لآدم: أما الجرة معرفة الخير والشر ما تكلش منها، لأن يوم ما تاكل منها هتموت. وطبعا الله يقصد هنا الموت الروحي، لأن آدم لما يأكل من الجرة حيصير معه موت روحي وحيبدأ يرتكب في الذنوب، لأن يرتكب معصية الأولى اللي هي يأكل من الجرة، فتطلع عنده الخطية نسميها الخطية. ففعلا صار مع آدم كيف ما قال ربي، وماتت روح الخير في نفسه وقعد يرتكب الذنوب والخطايا. ويقول الله على لسان الرسول بولس عليه السلام في رسالته لهالمدينة روما في صحاح 6 آية 23: عقاب الخطية هو الموت. وطبعا الموت اللي هو الموت الروحي. والكلام هذا طبعا رسول بولس ما جابش من عنده، لكن هذا كلام من التوراة اللي هو شفناه في آية التوراة إصحاح 1 آية 17 اللي هي موتا تموت، لأن الله لعن سيدنا آدم ولعن الأرض بسببه وخلاه يموت روحيا وانفصل سيدنا آدم، لأن عقاب خطية المعصية لأوامر الله هو الموت الروحي. ولأن الله عادل ولكن يحب عباده في نفس الوقت، فدار الله الحل النهائي اللي هو سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، كلمة الله الأزلية، عشان يكون هو كفارة لكل الناس. فانولد المسيح عليه السلام كلمة الله، واللي كان طاهر وما عمرش دار معصية ولا ذنب، عشان يكون هو ضحية الله المختار ليمحى خطية العالم كله. والكلام هذا قال النبي يحيى عليه السلام لما جاء سيدنا المسيح عشان يتعمد على يديه في كتاب يوحنا إصحاح 1 آية 29: هذا هو ضحية الله اللي يمحى خطية العالم. يعني يقصد أن السيد المسيح هو الضحية اللي قدمها الله عشان يغفرنا بها كل ذنوبنا. أخوتي المستمعين، الموضوع طويل، لكن إن شاء الله حنكمل لكم البقية الموضوع الحلقة الجاية. فإذا عندكم أي استفسارات والله أسئلة أو شيء محيركم ومش فاهميننا، أبعثونا على عنواننا اللي حنبثوه في آخر الحلقة، ونحن على استعداد نجاوبوكم بكل أمانة وإخلاص. ونقول لكم سلام المسيح لكم، ووعد نلتقي في الحلقة القادمة.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأن عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وامور صعبه. ناس كتير كانت بتقول انه مدام كفيفه البصر يبقى ايه لازمته تتعلم ليه، هتفيد المجتمع في ايه. كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين اقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعيه، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي، ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك. بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عينيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل قطي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديده انا هعملها، وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبه اللي انا بديهم في الدراسه، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحه ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربيه صالحه، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادره تطلع من حته اتزنقت فيها، مضغوطه في تحت ظروف معينه، اقول لهم لا كملوا، الحياه جميله طول ما انت علاقتك حلوه بربنا وعلاقتك جميله بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديده، هتتعلمي خبرات جديده، والحياه مش هتقف، الحياه مش ممكن تقف عند نقطه معينه، هتكمل. بس المشكله فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياه واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياه واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: الأصحاح العشرون.
3: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
4: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع، أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت، حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
3: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب، كل واحد بأعماله.
4: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

كنت وبقيت. ما كنتش بقبل الاختلاف وجهات النظر، لاني كنت دايما شايفه ان رايي صح، واي حد هيقول لي رايي مختلف كنت بسمعه خلاص وما كنتش بفكر فيه اصلا. بقيت دلوقتي بقبل وجهات النظر المختلفه وبفكر فيها، لان وجهه النظر اللي قدامي اوقات كتير بتخليني اشوف صوره ما كنتش شايفاها،

0: راديو سما، لون أيامك.
1: هو الحادي عشر.
2: وأعطاني أحدهم قصبة كالقضيب وقال لي:
3: قم قس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه، أما ساحة الهيكل الخارجية فاتركها ولا تقصها لأنها متروكة للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة مدة 42 شهرا، وسأرسل شاهدين من عندي عليهما المسوح يتنبآن مدة 1260 يوما.
2: هذان الشاهدان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، فإذا حاول أحد أن يؤذيهما خرجت من أفواههما نار تأكل أعداءهما. هكذا يجب أن يهلك كل من حاول أن يؤذيهما، ولهما سلطان على أن يغلقا السماء فلا ينزل المطر في أيام نبوءتهما، ولهما سلطان على أن يجعلا المياه دما وأن يضربا الأرض بأنواع البلايا كلما أرادا، وما إن يتما شهادتهما حتى يجيء الوحش الصاعد من الهاوية ويصارعهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سدوم أو مصر، حيث مات ربهما مصلوبا. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولسان وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف يوم، لا يأذنون لأحد أن يضعهما في قبر، ويشمت بهما سكان الأرض ويبتهجون ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بسكان الأرض عذابا شديدا. وبعدما مرت الأيام 3 ونصف اليوم دخلت فيهما روح حياة من الله فوقفا على أقدامهما، ووقع خوف شديد على الناظرين إليهما، وسمعوا صوتا عظيما يصيح بهما من السماء:
4: اصعدا إلى هنا.
2: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وحدث في تلك الساعة زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة وهلك بالزلزال 7000 من الناس، وارتعب الباقون فأخذوا يمجدون إله السماء:
4: مضى الويل الثاني وها هو الويل الثالث يأتي سريعا.
2: ونفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات عظيمة في السماء تقول:
3: صار ملك العالم لربنا ولمسيحه فيملك إلى أبد الدهور.
2: فركع الشيوخ 24 الجالسون أمام الله على عروشهم وارتموا على وجوههم ساجدين لله وقالوا:
5: نشكرك أيها الرب الإله القدير الذي هو كائن وكان، لأنك أظهرت جبروتك وملكت، غضبت الأمم فجاءت ساعة غضبك ودينونة الأموات حتى تكافئ عبيدك الأنبياء والقديسين والمتقين اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين كانوا يهلكون الأرض.
2: وانفتح هيكل الله في السماء فظهر تابوت العهد في الهيكل، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلازل، وسقط برد كثير

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد سيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
3: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
2: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
4: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
2: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
4: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
2: وقال أيضا:
4: الرب سيدين شعبه.
2: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذا ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
4: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
2: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
4: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
4: يا بني إسرائيل ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا، إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
2: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
4: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
2: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

في كل يوم بشوف شروق الشمس في ميعاده، والقمر ما يقدرش يتأخر عن توقيتاته. الكون كله ماشي بنظام وحكمة إلهية للي ملهوش مثيل. يا رب نور بصيرتي واديني من حكمتك أوزن الأمور وميز الصح من الغلط يا إلهي الحكيم.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو 7.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

0: وأهلا بيكم مرة تانية. وتعالوا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني قلت النهاردة نغير كده شكل المقدمة شوية، ونهاية وبداية معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. والنهاردة للأمانة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع أنه نهاية النهاردة هي نهاية حياة، لأنه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهاردة اللي حصل أنه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه أكتر مع بعض. أنه فكرت قبل كده إزاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو أنت عايش ليه أصلا؟ يعني إيه هدف حياتك؟ أنت إيه اللي مخليك عايش ومكمل؟ إيه معنى حياتك؟ إيه هدف حياتك؟ والسؤال الأهم، علشان هترجعوا تقولولي إنه إحنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، إنه هو أنا ليه مهم أعرف هدف حياتي؟ يعني أنا ليه مهم أعرف أنا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم إن أنا أعرفها؟ ليه مهم إن أنا أسأل نفسي السؤال ده؟ أسأل نفسي هو أنا عايش ليه؟ هو أنا موجود ليه في الحياة؟ هو أنا إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلاً مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه وهنحكي عن القصة بتاعته مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكم، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والاهم من ده، هو انت سألت نفسك قبل كده هو انت ايه هدف حياتك او ايه المعنى من حياتك؟ ايه التأثير اللي انت مقرر انه انا هسيبه للناس بعد ما امشي؟ زي ما قلت لكم نهاية العمل الدرامي كانت انه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل افضل، بنعيش علشان اتجوز واخلف واعمل عيله ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، وده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسالك سؤال اللي هو انت عايش ليه، بتبدا تتخض كده اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال اساسا ينفع نساله لبعض؟ يعني ايه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهارده كل حد فينا اسال نفسك، هو انا عايش ليه؟ هل انا الهدف من حياتي ان انا اكل واشرب واعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وانجح في دراستي واتجوز واخلف؟ هل ده الهدف من الحياه؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحاليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم، بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسه انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهله الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياه البائسه دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياه انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره برا، فهيسافر برا وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق أحلام والده ووالدته فيه. والده ووالدته نفسهم إن هو يسافر برا ويعمل يعني كارير حلو قوي برا ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف وإلى آخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لأول وهلة تحس انه حياة الهام الكوافيرة الفقيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس انه لا لا دي حياة بائسة قوي، يعني حياة زي اي حياة حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول انه ايوة بقى دكتور ملو هدومه زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدرجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر دكتوراه علشان يسافر بره ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس إنه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت أن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى انت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة انك تسأله لنفسك، انت عايش ليه؟ لحد فين شايف انه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من ايه؟ ايه الهدف اللي اكبر منك وايه المعنى اللي اكبر منك اللي انت عايش علشانه؟ والسؤال الاهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الاهم، يا ترى لو انت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بايه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش اصلا؟ قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده إنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة, ويعني يمكن أنا عارفة إنه برامج كتير يعني نوهوا عنها, إنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاية لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلت لكم عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، حياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عيشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو مشفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المطلقة اللي بتربي ابنها كريم، لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه اغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده. فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق اللي هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه. بس وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزدرية دي، ايه الحياة البائسة دي. بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها، ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقيه تاكل وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده، الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية. فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك. أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا. أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس. ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده إن الطموح غلط؟ أكيد لا. الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول أبدا أبدا إن الطموح حاجة غلط. بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح إنك تعيش حياة أفضل وتعيش حياة أحسن. بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت إجابتك آه، هنا أنت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي. أنت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير. كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي. كان نفسك مثلا أن أنت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين؟ وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق الشوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين؟ وبعدين خلاص انا وصلت كده للآخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمة الحياة في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمة الحياة ان انا طول الوقت اغير العربية بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمة الحياة في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمة الحياة في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الاوائل، ولما اقعد كده مع الماميز الموجودين اقول لهم انا ولادي الاوائل على فكرة؟ هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي انا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا احنا تربينا على الانا وتحقيق اهداف الذات فقط ونسينا الاخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي. وانا واحده من الناس اللي قعدت فتره طويله من حياتي انا عايشه علشان انا احقق اهدافي وانا احقق اللي انا عاوزاه. بس وصلت لمرحله انه طب وبعدين؟ طب يعني وبعدين؟ ماشي اشتغلت وعملت اللي انا كان نفسي فيه وبشتغل اللي انا بحبه، ايوه وبعدين؟ وبعدين هل الحياه اللي انا بعيشها علشان نفسي، هل هي حياه تستاهل انها تتعش؟ هل هي حياه تستحق ان تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي انه على الرغم فعلا من ان الهام الكوافيره بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها والوالدتها والابنها، إلا إنها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو أنت لا يا تاكلي، أنت رايحة تعملي ميكب وشعر لميت عروسة ولا مش عارف كم عروسة في الاستاد ببلش، يا شيخة انت لا يا تاكلي، فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انت ومال الناس التانيين الغلابة؟ طب ما انت غلبانة. فبدأت الهام تقول لها لا انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما أخته تنتقده وتقوله أيوه أنت مفرقش معاك غير نفسك، أنت أناني قوي. فكان يقول لها أنا أناني؟ إيه ده، إيه أنت غيرانة مني؟ حد لما طارق لقى إلهام وقابلها وعرف إن هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحلة الرابعة، وإن يعني مرض في مرحلة متأخرة جدا، وبدأ يفكر انه هنا بقى بدأ جواه صراع. هو شخص متربي على الأنا، بدأ يبقى جواه صراع، انا مالي اول حاجة، انا مالي، ما تعي ولا تموت ولا انا مالي، انا مالي، انا دكتور تحاليل ودي واحدة جت عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، انا مالي، انا ماليش دعوة. دي اول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية انه بس اكيد اكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، اكيد التحاليل دي ما وقعتش في ايدي صدفة، اكيد ربنا ليه هدف، واكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع انه انا اهم حاجة عندي المنحة بتاعتي، واني اناقش الدكتورة بسرعة علشان اسافر برا، دي اهم حاجة عندي. انا لو قررت ان انا اهتم بالهام وبمرضها، انا كده الحلم بتاعي هيتعطل، انا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما اعرفش اسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وانا بتفرج على المسلسل جي جوايا السؤال ده أنا شخصيا، ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين إنك تختار نفسك وما بين إنك تختار الآخرين، مساعدة الآخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لأنه ناس كتير بتقول المنطقي إنه لو أنا مصلحتي ومصلحة الآخر ده في كفة وده في كفة، أنا هختار مصلحتي أكيد. لو اخترت مصلحتك ما أعتقدش أن حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين أنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش لي، هل أنا عايش علشان آكل ونام وأجيب فلوس واشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي، ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل أنت ممكن تكون سبب في يوم من الأيام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة أنه أنت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو انت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع واقول مش معنى كده ان الطموح غلط، بالعكس كلنا اكيد عندنا طموح ان احنا نعيش افضل ونعيش احسن، بس الكارثة انه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع ايام، قرر انه انا هساعد الهام، وراح لدكتور بتاع اورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة احنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فانت عايز تعمل ايه يا دكتور طارق؟ انت عايز تعمل ايه؟ فقال له انا عايز اساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لانه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الاخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي واركز على حياة الاخرين، بيبقى ليه تمن انه ممكن ما حققش في حياتي اللي أنا عايزه. ممكن أحلامي تتأخر شوية، ممكن أحلامي تتأجل شوية، فهل أنا قادر أدفع التكلفة دي؟ وهنا بدأ دكتور الأورام يقول له يا دكتور طارق أنت قادر تدفع التكلفة دي؟ قال له أنا مش عايز أقول لها أن هي عندها سرطان في الدم، أنا مش هقدر أقول لها أن هي عندها لوكيميا في المرحلة الرابعة، أنا مش هقدر أعمل ده. فقال له خلاص ما فيش مشكلة ما تعملش ده. في أسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بأنه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فأنت معنى كده أنت محتاج أنك تفضل جنبها. بدأ دكتور طارق يجيب لها الأدوية على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدأ يقول يعني هو أنا ممكن أعوض الفلوس دي، بس دي واحدة أنا بنقذ حياتها، أنا بنقذ حياتها من الموت، فأنا هصرف الفلوس دي. بدأ يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل أكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها أدوية، وخب عليها تماما ان هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها انت عندك انيميا ومش عارف ايه والفكره انه دكتور طارق اول مره يحس ان هو عايش، اول مره يحس ان حياته ليها معنى، لانه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح انسانه. يمكن يعرف ينقذها، يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا بوبا أشرف كده بتقول سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون سيبي مكانك لفلان، يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الآخر، لأن أوقات كتير هتعلم أتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة، وده مش دعوة كل مرة أني أفضل الآخر وما شوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده أنه أوقات ربنا هيوجهني ويرشدني أنه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لأنه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في إسعاد شخص، ممكن تكون سبب في إنقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ظلمة انت تاخد بإيده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول يا رب أنا عايز أعيش حياة ليها معنى، عايز أعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصياً وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصياً وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر وبنزعل قوي، وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خاطرنا لأنه الآخر ما قدرش أو الآخر ما أخدش باله أو يمكن ده عطلني شوية يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام يعني أوقات أنه أنا بوسع لفلان بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركة اللي أنا فيها ولاقي كده من جوايا وإيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي أنه ده مش مكانك دلوقتي سيب المكان ده للشخص الفلاني لأنه ده هو المكان ده هو في احتياج إليه دلوقتي فقد إيه بتوجع وقد إيه بتضايق أوقات أحس أنه أنا يا رب أنا عشت حياتي كلها علشان الناس بس أنا حاسس أن أنا متضايق لأنه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش هنحكي أكتر وهنتكلم أكتر في موضوعنا النهاردة وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك أو في رسائل على الواتساب على رقمنا 003-579-9553-302 أنت عايش ليه؟ إيه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وإيه الهدف اللي أنت بتسعى في حياتك أنك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك نخرج فاصل ونرجع مرة كمان الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان خليكم معنا
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق ان النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها. حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه خطر ان أنا أعيش حياة أنا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة انه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للإكتئاب، أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعداء، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، أنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وانه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها، بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي، يعني وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوبايه ميه، ادالك ازازه ميه ساقعه، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجه بيترسم على وشك؟ ابتسامه، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية، فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة،

ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا, مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك وانت بالصدفه مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في ميه ساقعه عندك في المحل, فانت ما كلفكش ولا اي حاجه ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجه, مجرد بس انت مليت الكوبايه ميه واديتها له ما كلفكش حاجه, بس متعه كبيره جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده. طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا, لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة بس درجة قليلة وبيشتغلوا عليها, وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا ليه, لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني, مش مهم انا, مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد, وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي إيه. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان, تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي, ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بيا. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة, يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا مش انت ولا ذاتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات, بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية, انا لسه شاب وصغير, ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتورة اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء, هو مستمتع لما بيصرف فلوس على الهام, هو مستمتع لما بيجيب لابنها ايس كريم, هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل, هو مستمتع. ادرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء, متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف الهام حالتها بدأت تدهور شوية بشوية, وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع, وللأسف الشديد الهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لأ, لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض, ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش, انت بس انتقلت لمكان أفضل, لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين, لأنك عشت حياة ليها قيمة, حياة ليها معنى, حياة ليها هدف, والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن الهام ما كانش معاها فلوس,
يمكن على حد أقولها يعني طول المسلسل كانت تقول أنا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عمالة تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر أختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة انك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو انا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا، ولا حتى اقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس ان حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على أنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك؟ حققت إنجازات إيه في حياتك؟ ولا هتقيمها أنه أنا أديت قد إيه؟ أديت قد إيه للآخرين؟ أديت إيه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ إيه الهدف اللي أنت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي بنهاية حياتك؟ والهدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبيأكل عسل، افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده حتى وهي مش معاها فلوس، بس قالت لي لا خد العسل ده لأنه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، أنه مش أنت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز، اللي بيدي حياتك قيمة أنك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الأخذ، وحياة العطاء هي نتيجة إن ربنا هو المركز في حياتك مش أنت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى أكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وإنت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين، مش معنى كده إنك تنصحك وتيجي على نفسك، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في اخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على التلفزيون، يلا بسرعة لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او ليوتل سات واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و
كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله, وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج, احنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة, وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاك وليليان عاطف, ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات يا جماعة. احنا الأسبوع اللي فات اتقابلنا حد واتنين, فأنا بقالي أسبوع تقريبا ما شفتكمش من الاتنين اللي فات, فوحشتوني جدا جدا جدا ومشتاقة ومتحمسة ان انا اكون ببتدي معاكم اليوم النهاردة نحكي وندردش ونفضفض. نفضفض النهاردة, عايزين نركز على نفضفض ديت عشان عندنا موضوع لذيذ جدا وموضوع مهم جدا, محتاجين كده اننا ايه نفضفض فيه مع بعض شوية, نحكي فيه مع بعض شوية, نسمع اراء وخبرات بعض فيه شوية. ايه موضوعنا النهاردة هقول لكم عليه كمان شوية, لكن في البداية كده خلوني اصبح على كل اصدقائنا اللي بيسمعونا دلوقتي وبيتابعونا من كل مكان. لو بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك, اهلا بيكم معانا ومستنياكم تشاركونا بسرعة يلا في التعليقات. ولو بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن, او لو كمان بتتابعونا من على الساتلايت, ولو بتتابعونا من على الساتلايت هنستناكم تتواصلوا معانا, تبعتوا لنا سواء على الفيسبوك او لو تقدروا كمان تكونوا تبعتوا لنا على رسائل الواتساب. نحب اننا نكون كده بنتعرف كمان على اصدقائنا من على الساتلايت, وتقدروا كمان تكونوا بتلاقوا اللينكات بتاعته والترددات في التعليقات بتاعه الهوا. فهنستناكم كده لو لسه مش عارفين ان في ساتلايت او مش عارفين الويب سايت, اي حاجه كده لسه مش عارفين توصلوا لنا من خلالها, قولوا لنا عايزين توصلوا لنا فين واحنا هنكون بنساعدكم على طول. لكن خلونا كده بسرعه بقى نشوف مع بعض موضوعنا النهارده هيتكلم عن ايه. موضوعنا النهارده من المواضيع المهمه جدا جدا جدا جدا لسبب بسيط جدا, اننا كلنا لما بنتحط فيه بنتعامل معاه غلط, يعني في الجانبين, كلنا بنتحط في الجانبين من المشكلة اللي معانا النهاردة. وكل ما بنتحط في الجانب ده بنتعامل غلط, ولما بنتحط في الجانب ده بنتعامل غلط ونزعلانين من الجانب ده. طب ايه الموضوع الملعبك دوت؟ النهاردة عايزين نتكلم مع بعض عن طرق تعاملنا مع الأوقات الصعبة, التحديات, مش الوقت الصعب نفسه, مش ازاي هتعامل مع الوقت الصعب نفسه, لكن النهاردة كده عايزين نكون بنحكي مع بعض على اعمل ايه او اتعامل ازاي او اتصرف ازاي مع اخويا, مع شريكي, مع حبيبي, مع صديقي, مع ايا كان الشخص العزيز على قلبي اللي بيعدي بوقت صعب, اتعامل ازاي معاه. اوقات كتير بنبقى متخيلين انه افضل حل للتعامل مع الشخص دوت في الوقت دوت ان انا بسرعة اطبطب عليه, احاول اقنعه انه كل ما يعمل يعمل للخير, امين امين كل ما يعمل يعمل للخير, احاول بسرعه اقول له انت لازم تتعافى, احاول اشجعه انه يخرج من الازمه, احاول اشجعه انه يشوف كده ايه الدرس اللي ممكن يطلع بيه من التجربه. في حين ان انا لو انا اللي واقع في الوقت الصعب ده هحس انه تو ماتش, حمل كبير قوي, انا لسه مش عارف اعمل دوت, انا لسه مش قادر اعمل دوت. طيب النهارده جايين نحل المعضله ديت ليه, لما بنبقى احنا المعين للشخص اللي واقع في تحدي بنبقى مستعجلين اننا نكون بنشجعه وبنعزيه, وليه لما بنبقى احنا الشخص اللي بنعدي بوقت صعب بنبقى زعلانين لما بنلاقي او بنبقى متضايقين او بنبقى مضغوطين لما بنلاقي الناس اللي حوالينا بيستعجلوا التعزية لينا. موضوع كبير تفاصيله كتيرة لكن بيلمس كل حد فينا, والنهاردة كده عايزين نكون بنعيش التفاصيل دي مع بعض. فاستناكوا تشاركوني كده في سؤال حلقتنا النهاردة, هل سبق وكنت بتحاول تعزي حد في وقت صعب او تسند حد في تجربة او محنة صعبة ولقيته او حسيته ان هو متضايق, او يمكن لقيت المحيطين بيكو بينتقدك على ان انت بتحاول تسنده بحلول حقيقية, بحلول منطقية, بتحاول تشده وتقومه من الوقعة دي رغم ان انت فعلا نيتك كانت خير ومش فاهم المشكلة منين؟ هل حسيت الاحساس ده قبل كده؟ وشاركونا في الوقت الصعب ايه اكتر حاجة بتبقى محتاجها؟ محتاج حد كده يطبطب عليك, ولا محتاج حد يعزيك ويقولك يلا هنخرج من المحنة ديت, يلا احنا اقوى من التحدي دوت. يمكن النهاردة عندنا جانبين مفيش فيهم غلط, الاتنين مفيش فيهم غلط, لكن الاتنين برضو الاثنين غلط. ازاي الاثنين مفهومش غلط وازاي الاثنين غلط؟ يمكن ده اللي هنكون بنكتشفه مع بعض النهارده. فهستناكم تشاركوني برايكم انتوا الاول وجهه نظركم. ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق، رساله، تحدي، فزوره، لعبه. فهستناكم كده بعد الفاصل نلعب مع بعض. لكن قبل الفاصل عايزه اصبح على الجميله نانا. يا نانا صباح الخير والبركه عليكي، خليكي معايا بعد الفاصل اللي هتشارك بيه تعليقاتك وصبح عليكي مرة كمان. فخليكي معانا ما تروحويش في أي حد.
0: انت دلوقتي

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: إن أردت أن تعرف معنى صبر الله ورأفته، انظر إليه وهو يرى ويسمع كل يوم إهانات غير المؤمنين به له، وانظر إليه وهو يرى كل يوم إهانات الذين يسمون أنفسهم مؤمنين به له، ولا زال هو في رحمته منعم على غير الشاكرين والأشرار، بل وفي صبره متمهلا على الجميع كي يتوبوا ويرجعوا من ظلامهم إلى نوره. لو أنت فعلا عايز تعرف يعني إيه الله صبور ورؤوف، بص كده لكل الناس اللي مش مؤمنين بيه، اللي بيهنوه وبيشتموه كل يوم على فيسبوك وعلى كل مكان على الإنترنت، وبص كمان للناس اللي بيدعوا إنهم بيؤمنوا بيه لكن بيهنوه بأفعالهم وتصرفاتهم، وشوف قد إيه هو في رحمته مستني عليهم مصابر عليهم عشان يتوبوا ويرجعوا، مش بيجازي كل واحد أول ما يغلط لكن مستني على كل واحد علشان يرجع.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: وقت المشكلة، وقت الأزمة، وقت الحزن، وقت الألم، وقت الفقد، أوقات كتيرة حبايبنا والناس اللي حوالينا اللي فعلا بيحبونا، يعني هما فعلا بيقدموا لنا محبة حقيقية، بيبقوا مستعجلين يعزونا، مستعجلين يطبطبوا علينا، مستعجلين يقولوا لنا معلشي، مستعجلين يقولوا لنا كله للخير، مستعجلين يقولوا لنا انا معاك اهو يلا هاخد بايدك نعدي الوقت الصعب دوت، مستعجلين يقولوا لنا انا معاك اهو هساعدك تعدي المحنه ديت. بس هل ده فعلا اللي انا محتاجه في الوقت الصعب؟ هل ده اللي انا محتاجه لما بكون بعدي بتحدي؟ يمكن لما احنا بنكون المعينين ده رد فعلنا الأول، بس لما بنكون إحنا اللي محتاج للمعونة بنبقى حاسين إنه لأ، يمكن رغم إن أنا لو في حالتي طبيعية وبفكر هبقى مدرك إن هو ده نفس اللي أنا بقدمه لحبايبي في وقت الاحتياج أو في وقت الألم، بس دلوقتي وأنا في وقت الاحتياج للمعونة أنا مش قابل، مش عارف، بيقدموا لي حاجة حلوة، بيقدموا لي مساعدة، بيقدموا لي إيد عايزة تقومني، بس أنا مش عارف أقبل ده، أنا مش قادر أقبل ده دلوقتي. ليه؟ طيب إيه اللي أنا محتاجه فعلا؟ إيه اللي أنا محتاجة أتعلم أكون بقدمه لحبايبي، لإخواتي، للناس اللي أنا فعلا بهتم لأمرهم في الوقت الصعب؟ ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض. هستناكم تشاركوني كده، بتشوفوا إن احنا في الأوقات الصعبة المفروض نكون مساندين ولا المفروض نكون منطقيين؟ ومنطقي مش معناها عقلاني متحجر القلب، عقلاني ممكن تكون أو منطقي ممكن يكون المقصود بيها إنه مش منطقي إن أنا أفضل قاعد في حزني كده كتير، يلا إيدي بإيدك وهنقوم من الحزن دوت، مش منطقي إن أنا أفضل زعلانة على الفشل، يلا إيدي بإيدك وهندور على النجاح، ده شخص منطقي بيساعدني عايز يقدم لي مساعدة حقيقية. فالمنطقي مش شرير، المنطقي مش شرير، ده اللي عايزين نأكد عليه بس من بداية كلامنا. فالنهاردة كده انت وقت المشاكل والتحديات بتقدم لحبايبك حلول منطقية حقيقية تقومهم بيها، ولا هطبطب واقعد معاهم؟ طيب انت وقت المشكلة محتاج الطبطبة ولا محتاج اللي ياخد بإيدك ويقولك يلا هنقوم نعدي الوقت الصعب؟ تحسوا ان الاتنين حلوين والاتنين مفيش حاجة فيهم وحشة، اختار ايه واعمل ايه؟ يمكن ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهاردة. لو جيت كده فكرت انه طب ما انا فعلا في الوقت الصعب اوقات كتير ببقى محتاج اللي ياخد بايدي ويقومني من الوقت الصعب، بس انا اوقات كتيرة وانا في الوقت الصعب ببقى عايز بس حد يقعد معايا يطبطب عليا ما يعملش اي حاجة. ولو جيت انا بصيت من الناحية التانية، انا بحبك وعايز اساعدك فهقدم لك ايد المعونة، وانا بحبك وهساعدك وبس هقعد معاك، اختار ايه اعمل؟ الموضوع محير صح؟ ده اللي يمكن هنحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده في البداية أرجع بقى لي التعليقات عشان أصبح مرة كمان على الجميلة نانا. صباح النور والسرور يا نانا. نانا بتصبح علينا بتقول الله يجعل صباحك خير وبركة ويفتحها بوجهك ويرزقك راحة البال وفرحة القلب ويحقق لك كل ما تتمني يا رب. يا رب أمين يا نانا. شكرا جدا على الصلاة الجميلة دي نانا. يعني ممكن وانتي بتصلي لي طلبة يا جماعة كده على قلبي قوي أطلبها من أي حد بيحبني كده يكون بيصليها لي. بما اننا داخلين على الشتاء وانتوا عارفين ان انا من محبين الشتاء, ممكن تصلوا لي ان انا ما يجيليش برد. يعني نفسي قوي يا جماعه ان انا ادخل شتاء كده استمتع بيه من غير ما يجيلي دور برد طول الشتاء بس مستمر. فيعني صلوا لي يا جماعه ان انا ما يجيليش برد طول الشتاء. فشكرا جدا ليك يا نانا. وحالا اشوف لك رقم واحد. رقم واحد ليكي, و اعتقد انت عملت لها رقم اتنين. رقم واحد ليا ورقم اتنين ليكي. اوكي ماشي ماشي اوكي وصلنا التعديل. رقم واحد ليا ورقم اتنين ليكي, صح كده؟ طيب خلينا نشوف الاول رقم واحد اللي هي ليا المفروض. رقم واحد بتقول لو تقدر تبقى حيوان لمدة يوم هتختار ايه وليه؟ حلو السؤال ده, حلو. هقولك لو اختار, طب هسألك انت كمان نفس السؤال ماشي؟ احنا متعودين السؤال اللي بيطلع لي بتشارك بيه انا واللي اختار لي السؤال, اتفقنا؟ طيب انا لو هختار اكون حيوان لمدة يوم هختار ايه وليه؟ بصي في حيوانين الحقيقة يعني احب ان انا اكون بجرب البوينت اوف فيو بتاعتهم يعني او رؤيتهم للامور. ويمكن عكس المتوقع ومش ناس كتير هتختار الحيوان دوت, لكن انا ممكن اختار الكلب. نفسي اعرف كده اولا من معلوماتي عن الكلاب ان هم رؤيتهم او نظرهم مختلف عن نظرنا, فدايما بقى عندي فضول اعرف هو بيشوف العالم ازاي, واشوف بقى الرؤية من تحت اكتر شكلها عامل ازاي. الحيوان التاني العكس تماما, الزرافة. نفسي اشوف كده الحياة من فوق, بما ان انا قصيرة يعني نفسي اشوف الحياة من فوق شكلها عامل ازاي وانا طويله كده ومحدش واصل لي, انا فوق الناس كلها, انا شايفاكم كلكم من فوق. فيعني انا شخصيا هختار الاثنين دول. تقولي لي كده ان انا انت لو عندك اوبشن الاختيار وهتختاري معايا هتختاري ايه. لكن رقم اتنين بقى, رقم اتنين ليكي بتقول حقيقه الانسان ليس ما يظهره لك بل ما يفعله لأجلك. يعني لو لقيتي حد بيقولك انت غالية عليا, انت شخص انا بعزه جدا, انا بحبك جدا, انا بهتم لأمرك جدا, متاخديش بالكلام, ركزي في الافعال والافعال اللي نبع من القلب مش مجرد كلام حلو كده في قعدة صفا بنقوله. فدي رقم اتنين النهاردة. كمان انا بتقول وصلنا بالكردي عندنا نفس الترنيمة, امين يا رب امين. واحنا داخلين بقى على موسم وصلنا وهنرنم بقى وهنهيص كل مين متحمس لاجواء الكريسماس من دلوقتي يا جماعة. انا حاسة ان احنا اي نعم لسه في 10 بس انا بحس ان التلت الاخير من السنة ده كده او الربع الاخير, حفر الربع خلاص يعني الربع الأخير من السنة بيعدي كده هوا. فيعني مين متحمس لأجواء الكريسماس من دلوقتي. كمان يا مريم صباح الجمال وصباح البركة عليكي. مريم بتقول صباح الخير والمحبة عليكي يا ليليان, بختار رقم 6 وانتي رقم 10. وبالنسبة لسؤال الحلقة عشان أكون honest معاكي, أنا بشوف وقت المصايب والألم والوجع أكون بساند أكتر لأنه بيكون المتألم أو اللي في تجربة مش وعظة أكتر ما هي أكتر ما هي محتاج طبطبة وسندة تقويه وتقوله أنا معاك وربنا معاك وحواليك في كل لحظة في لحظات ضعفك وألمك. لأ انت اديتيني المعنيين هنا يا مريم ولا أنا ما فهمتهاش؟ طيب خليني طب نقراها مرة كمان. أنا بشوف وقت المصايب والألم والوجع أكون بساند أكتر لأنه بيكون المتألم أو اللي في تجربة مش وعظة أكتر ما هو محتاج طبطبة. يعني أنت شايفة أن أنت هتسنديب أن أنت تقولي له أنا معاك وحواليك وفي كل لحظة, يعني اشرحي لي أكتر كده وجهة نظرك وخلينا متفقين وجهتين النظر صح, وجهتين النظر مفهومش غلط, بس احنا اوقات بنحتاج دي واوقات بنحتاج دي, اوقات بنقبل دي ونرفض دي, اوقات بنقبل دي ونرفض دي, يمكن ده اللي هنفصصه مع بعض النهارده عشان نبقى متفقين هما مفهومش صح وغلط. طيب خليني كده قبل ما اسيب مريم نشوف كده رقم 6 ليها ورقم 10 ليا. طيب بصي بقى هي مرمر, رقم 6 ليك النهاردة بتقول مهتم بموضوعك ومحتاج لرجوعك عشان يظبط جواك حاجات هو بس اللي عالمها. النهاردة كده رسالته ليكي بتقولك ان هو عارفك كل تفاصيلك، اي حاجة ممكن تكون ملخبطة جوه، هو مستني كده يكون بيرجع يكمل تشكيله وشغله فيكي وفي حياتك. دي رقم 6 ليكي النهاردة يا مرمر. رقم 10 بقى ليا، صح كده؟ رقم 10 بتقول يصنع معك ما لم يصنعه أحد، لأنه يعلم عنك ما لا يعلمه أحد. ودي من الحاجات الممتعة جدا والحاجات المعزية جدا، إن هو عارف عني اللي محدش يعرفه، فعارف احتياجاتي يمكن اللي أنا نفسي ممكن أكون مش مدركة ليها، فهو أمين إن هو يكون بيصنعها ليا. دي رقم 10. فشكرا جدا يا مرمر على رقم 10 النهاردة، وهستناكوا كده تشاركوني أكتر في موضوعنا. طيب قبل ما أخدكوا كده الأولى فقراتنا بكمل مع نانا بتقول أنا بحب أني أبقى فيل. هي الحيوان اللي هتختاره فيل لمدة يوم، لأني لم أراها من قريب حتى الآن، لكن محتاجة مساحة كبيرة ليها. الفيلة من الحيوانات المثيرة جدا على فكرة في الدراسة، في دراستها، على قد ما هو حيوان كبير جدا لكن ما هوش عنيف، لكن لو قلبته مش حلوة قلبه طيب جدا، بس يعني بصي هو بحسي كده ان هو حاجات كتيرة في بعض. طيب خلينا كده نروح بسرعة أحكي لكم كده على أول فقرة معانا، وزي ما تعودنا كده بتبقى قصة، وقصة بتحكي كده على إيه اللي أنا ممكن أكون محتاجه في وقت حزني وفي وقت ألمي وفي الوقت اللي أنا حاسس فيه كده إنه أنا بعدي بوقت صعب. خليني كده أقول لكم إنه في شخصية اسمها، يا رب بس أعرف أنطق اسمها صح، اسمها شيرل ساندربرغ. شيرل ساندربرغ، يعني ساندربرغ أسهل من شيرل، خلي ماشي ساندربرغ، دي هتبقى المؤنث في الموضوع أو الست في الموضوع. دي الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة الفيسبوك. مالها أستاذة ساندربرغ ديت؟ اللي حصل إن هي في 2015 وهي في أجازة عائلية مع أسرتها فقدت زوجها. ما هوش حادث أليم، ما هياش حاجة فظيعة، يعني نتيجة لتداعيات صحية، لكن كانوا في أجازة واللي حصل إنها فقدت زوجها. الحقيقة إنه بعد الواقعة ديت ابتدت ساندربرغ تكتب كتاب شهير جدا خاص بيها اللي حبي يدور عليه، اسمه Option P. وابتدت في الكتاب ده ان هي تكون بتكتب اكتر الحاجات اللي اثرت فيها خصوصا في الاوقات الصعبه من حياتها، وحكت عن انه في الوقت اللي فقدت فيه زوجها واحده من اكتر الحاجات اللي اثرت فيها او الحاجات اللي فرقت معاها جمله صديق ليها اسمه فيل قالها لها وهم قاعدين في مراسم العزاء. قال لها انا مش عارف اقول ايه وخايف اقول حاجه غلط، بس أنا موجود، أنا موجود، أنا عايز أكون موجود وأنا جنبك. ما قالت بتكمل بعد كده في كلامها بتقول إن من أكتر الحاجات اللي فرقت معاها إن هو ما ابتداش زي كتير من المعزين اللي جم يعزوها، ابتدى يحلل لها الوضع تحليل منطقي، وابتدى يقول لها معلش هو دلوقتي ارتاح، هو كان تعبان، ممكن يكون مثلا الأجازة والتعب والسفر والإرهاق هم اللي هو توفى بسبب تداعيات حاجة خاصة بالقلب، ممكن تكون ضغط، يعني كتير ابتدوا ان هم يكونوا بيطبطبوا عليها بتفسيرات اللي هو معلش اللي هو ممكن يكون اللي حصل كذا، ممكن تكون وابتدى يحللوا لها ممكن تكون ايه خطة ربنا في الموضوع. فقالت ان واحدة من اكتر الحاجات اللي فرقت معاها في الوقت دوت جملة صديقها فيل، انا مش عايز اقول حاجة غلط بس انا موجود للمساندة، انا مش عايز اتكلم، انا مش عايز اوعظ، انا مش عايز اقول اي حاجة، انا بس موجود لي المساندة. فابتدت ان هي في الكتاب بتاعها دوت تكون بتحكي على حاجة مهمة جدا، وبالمناسبة هي تعتبر النهاردة من بقت من اشهر المتحدثين عالميا عن الفكرة ديت، اللي هي اديني مساحة او اديني وقت ان انا اكون بحزن، مش لازم دايما نكون بنحلل الوضع، مش لازم دايما نكون بنحاول نفهم، مش لازم دايما نحاول نكون بندي حلول او بندي علاج للأزمة. عارف كده بالظبط اللي هو إيه، زي ما واحد يقول لك أنا مصدع شوية، ده تلاقيه من ضغط الشغل، ده تلاقيه مثلا إرهاق، معلش خد لك حبيتين مسكن. فاللي هو أنا مش عايز تحليلك للموقف، أنا بس بقولك إن أنا صداع. فهي حكت أو بتكمل في الكتاب بتاعها بتقول إن الاعتراف بالعجز عن إيجاد حل يعتبر من أقوى الحاجات اللي الشخص اللي في تحدي أو الشخص اللي في نوع من المصيبة، أيا كانت المصيبة دي شكلها إيه، فقد، ألم، تحدي، أيا كانت، دي بتبقى واحدة من أكتر الحاجات اللي هو محتاجها. إنه أنت لو جاي تعزيني تطبطب عليا، اعترف إن أنت مفيش في إيدك حل. فدي من الحاجات اللي هي كانت بتحكي عنها، ويمكن دي من الحاجات اللي احنا عايزين نحللها اكتر مع بعض النهاردة. هو احنا في المصايب، احنا في الاوقات الصعبة محتاجين نكون منطقيين ونلاقي مخارج، نلاقي حلول، نلاقي حاجات نتعافى بيها، ولا محتاجين بس نكون موجودين؟ هل في صح وغلط؟ هل في مناسب ومش مناسب؟ طب فكر فيها كده، انت نفسك في الوقت الصعب بتكون محتاج لإيه؟ سؤالنا الأساسي أو المحوري النهاردة، فكر فيها كده وانت من بره. لو حد قريب منك، صديق، شريك، زميل، أي حد بتحبه غالي على قلبك، بيمر بوقت صعب، بيمر بظروف مش أسهل حاجة، بظروف صعبة، هل بتحس ان انت المطلوب منك ان انت أنا مش عايز أضغط عليه، مش عايز أزود عليه أحماله، فأنا هطبطب عليه وهسنده وهوافقه على كل حاجة هيقولها، هأيده في كل قرار هياخده علشان أنا عايز أكون مساند وداعم ليه؟ ولا المفروض أنه لا، أنا لازم أكون، هو دلوقتي مش في حالته الطبيعية، هو دلوقتي مش مستقر، مش متزن، فأنا لازم أكون صوت المنطق في حياته، صوت العقل في حياته، فأنا هكون بنصحه، بعيد توجيهه، بقوله لا ده ينفع وده ما ينفعش، حتى لو كنت هبان قاسي، بس أنا فعلا بحبه وفعلا خايف عليه. فبتشوف كده أنه أنا محتاج أعمل إيه، أنهي الأفضل. فشاركونا كده بوجهة نظركم في الفكرة ديت. خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعدها بقى ايه نحلل اكتر الفكرة دي. واستناكم الاول تكونوا بتشاركوني بارائكم ووجهات نظركم، اكون منطقي ولا اكون مساند؟ الاتنين مفهومش حاجة وحشة، ففكر كده انت عايز تكون بتختار بتقدم ايه فيهم.

0: وبقيت كنت بتضايق من المفاجآت جدا. المفاجآت يعني ان انا مثلا اكون مرتبة يومي ومخططاه اني هعمل 1 2 3 4 وفجأة اتفاجئ انه مثلا في حاجة منهم اتلغت او في حدث حصل ما كنتش متوقعه. الحدث ده مثلا ممكن يبقى وحش او انه مثلا اكون مخططة ان انا انزل النهاردة فالمطر اتمطر مثلا. ساعتها كنت بتضايق قوي قوي وبحس انه دي حاجة وحشة جدا لانه دي حياتي وانا لازم اللي مخططه هو اللي يحصل مش اي حاجة تانية. بقيت دلوقتي بقى بعرف اتقبل المفاجآت. وطبعا المفاجآت مش بتبطل تحصل طول الوقت. المفاجآت الوحشة والغير متوقعة بتحصل، بس بقيت اتعلم انه في حاجة اسمها مرونة. يعني حتى لو اللي انا مخططه له ما حصلش فانا مش هكتئب وهتضايق، انا هقرر انبسط وهقرر انبسط باللي حصل لانه اللي حصل ده هو احسن حاجة حصلت، لانه في الاول وفي الاخر حياتي في ايدين ربنا وهو اللي مرتبها. والمفاجآت يمكن بالنسبة لي انا مش محسوبة، بس عنده هو محسوبة كويس.
1: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
2: كتير لو أنا الشخص المعين للمصاب، لو أنا الشخص اللي بقدم معونة للشخص اللي بيمر بوقت صعب بيمر بأزمة، ببقى بسرعة كده متخيل أو واخد على عاتقي كده وعلى قلبي إنه أنا لازم أمدلك إيد المساعدة، فأنا لازم أديلك نصايح، أنا لازم أساعدك بسرعة تتعافى، أنا لازم أساعدك بسرعة أن أنت تخرج من الأزمة ديت، أنا لازم بسرعة أساعدك أن أنت تكون بتعدي الوقت الصعب دوت. بس خلونا كده من قبل ما نحكي في الشخص الموجوع أو الشخص المتألم محتاج إيه فعلا على أرض الواقع، نفهم ليه أنا لو أنا الشخص المعين بستعجل الحل المنطقي أو بستعجل أمد إيدي بالمعونة، بستعجل إني أقدم النصيحة. أنا مدرك وعارف أنا مش هديك وعظة، أنا مش هعاتبك، أنا مش هلومك، أنا بقولك يلا أنا هاخد بإيدك ونحل المشكلة. أنا ليه ببقى مستعجل أني أحل المشكلة لأخويا لحبيبي لشريكي للشخص اللي غالي على قلبي اللي بيعدي بتحدي؟ أنا عارف أن المتألم مش محتاج وعظة، أنا عارف أن المتألم مش محتاج يمكن أني أعتب عليه ولومه وشيله هم فوق همه وزنب فوق زنبه. لأ، أنا بكل محبة، أنا بسرعة، أنا عايزة مديله إيدي علشان أخده ونعدي الوقت الصعب دوت. وبنسى أسيب له وقت للحزن، بنسى أسيب له مساحة للحزن. ليه بنستعجل دوت؟ يمكن أنا لو فهمت دوت أفهم ليه حبايبي بيعملوا معايا دوت. فخليني أقول لكم كده إن واحدة من أول الحاجات اللي بتخلينا نستعجل تقديم المعونة، لأنه ببساطة شديدة جدا ألم اللي بحبهم بيألمني، وجع اللي بحبهم بيوجعني، بيوجعني أنا كمان. لو أنت غالي على قلبي وأنا شايفك موجوع، طب ما أنت غالي عليا فأنا موجوع لوجعك، أنا شايفك متألم فأنا متألم لألمك. فأنا من غير ما خطط ومن غير ما أفكر، أنا أوتوماتيك بدل ما أجي أقعد معاك جوه الوجع دوت، لأ أنا بسرعة ببقى عايز أخدك ونطلع برا الوجع دوت. فبدور على أي حل منطقي، مش أي حل وهمي، فببقى عايز أدور على أي حل منطقي. خلينا نزود كلمة منطقي، أدور على أي حل منطقي سوري أي حل عملي، أي حل حقيقي فعلا. بس المشكلة أنه أنا مش بدور على حل على قد ما أنا بهرب من إحساسي بالعجز، أن أنا فعلا أشيل وجعك. والمشكلة الأكبر أن الحل اللي ممكن أكون أنا متخيل أن هو حل فهو بيريحني، لأن أنا متخيل أن أنا قدمت لك حل مش بالضرورة إطلاقا يكون هو حل فعلا. فمش بالضرورة أنه يكون بيساعدك أو بيحللك أو بيرفع عنك ألمك. بس أنا كل اللي أنا لا إراديا بحاول أعمله أن أنا أهرب من إحساس العجز بأن أنا موجوع، اهرب من احساس العجز ان انت وجعك واجعني لان انت غالي على قلبي، مش وجعك واجعني فلو هو ابعد عني، لا انت وجعك واجعني لان انت موجوع، انت لو بطلت تتوجع انا كمان هبطل اتوجع. فانا اكني بحاول بطريقه غير مباشره احل الوجع اللي جالي نتيجه لوجعك لان انا بحبك. فانتوا فاهمين الفكره ماشيه ازاي؟ فانا متخيل ان انا بساعده، انا متخيل ان انا كده بديله لا مش بديله مساحته، انا متخيل كده ان انا بقدم له ايد المعونه وبساعده نخرج من الازمه ديت. بس انا مش مدرك ان اوقات بيبقى كل اللي هو محتاجه انه انا بس معاك. انا مش بقولك يلا نتعافى، انا بس بقولك انا معاك. عشان كده سؤالنا النهاردة، آخر مرة قدمت حل منطقي وحل حقيقي وحل عملي لحد في أزمة، انت كنت بتحلله بمشكلته وهو فعلا بتمدله ايدك كده انت فعلا عشان تخرجه من الأزمة ديت، ولا انت بشكل يمكن غير واعي انت كنت بتحاول انك تعالج احساسك بالعجز لانه انا حاسس ان انا موجوع وانت موجوع، انا حاسس ان انا متألم وانت متألم. انا محتاج بس انك تتواجد معي. انتوا عارفين بس يعني بجد يعني جاي في بالي كمية امثلة على المشهد دوت من كمية الناس اللي بنحبهم المحيطين بنا كل يوم، حد من اخواتك، حد من اولادك، حد من اهلك، بابا ماما زميلي شريكي صاحبي اخويا ابني، قالك اي شكوى يا سيدي، قالك سناني بتوجعني، يعني درسي وجعني ودرس وألم الأسنان ده حاجة سخيفة جدا، فانت مدرك انه حاجة سخيفة جدا. فاللي هو لا بص احنا يلا هنحجز معاد عند الدكتور، حل منطقي وعملي وحل هو محتاجه. لا انت محتاج تبطل اكل حلويات، حل حقيقي وعملي ومنطقي وهو محتاجه. انت محتاج تهتم بنظافة اسنانك اكتر من كده، حل عملي وحقيقي ومنطقي وهو محتاجه. انتوا شايفين الفكرة ماشية ازاي؟ انا ما بقولش حلول هلامية، ما بقولش حلول برا المنطق، ما بقولش حلول برا حدود امكانياته على التنفيذ، بس انا بدي حلول. هل هو غايب عن ذهنه كل دوت؟ لا، هو مش بيقولك ان سنينه وجعاه علشان تقوله يلا هنعمل، هو بس بيتشارك معاك بألمه. بس انا لان انا بحبه مش مستحمل ان هو موجوع، وانا مفيش في ايدي حاجة تخليني اخد وجعه، تخليني اتقاسم وجعه. لا طب ما هديله حلول. هل الحلول دي عالجت الألم؟ لا، بس حسستني ان انا عملت حاجة، حسستني كده ان انا ما قعدتش ساكت وهو قاعد متألم. احيانا كل اللي انا محتاجة اكون بقدمه هو التواجد بكل محبة. انا كل اللي محتاجة اكون بقدمه في بعض المواقف، واقول لكم ليه بنقول بعض المواقف، في بعض المواقف كل اللي محتاجة اقدمه هو التواجد الحضور. هحكي لكم قصة سريعة تعتبر من القصص او من الحوادث المؤثرة بمجرد التواجد او الوجود، او بتقول لك ان مجرد التواجد لوحده هو كل المطلوب لحل الازمه او لحل المشكله. القصه دي او الواقعه ديت عن الاميره ديانا، واحده من اكتر الشخصيات اللي كان ليها تاثيرات في حاجات كثيره جدا بمجرد التواجد، من غير كلمات، من غير تصريحات فظيعة، من غير حاجات تكسر الدنيا بقى وجمل تتحط بالبنط العريض، لكن حضور هادي. الكلام ده حصل سنة 1987. إيه اللي حصل؟ في الوقت دوت أو في الفترة الزمنية ديت كان في خوف جماعي كبير جدا ورهبة شديدة جدا من مرض الإيدز. كان لسه مش مفهوم، كان لسه مرض في بدايات اكتشافه وأعراضه فظيعة ملوش علاج، وكان يعتبر كان حاجة مشينة لأي حد بيصاب بيه، رغم أنه ممكن يتنقل عن طريق حاجات طبية لو مش معقمة كويس. ففي الوقت دوت كان في نوع من الهلع تجاه أي حد ممكن يكون مصاب بالإيدز، وكان في اعتقاد سائد إن هو بيتنقل عن طريق بس اللمس، لو هسلمت على حد مصاب أنا كده اتعديت. كانت ناس كتيرة جدا في الوقت دوت عندها القناعة ديت. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في الوقت دوت في السنة ديت الاميرة ديانا راحت زارت واحدة من المستشفيات في لندن، وطبعا يعني الاميرة بتتحرك، يعني في موكب من الصحفيين بيتحرك وراها بيراقبها على طول باستمرار بعدسات الكاميرات. فاللي حصل ان هي في المستشفى دي اتقابلت مع واحد من المرضى وسلمت عليه من غير جوانتي، من غير عوازل، من غير اي حاجة، سلمت عليه بس. ما ادتش تصريحات طبية فظيعة، ما ابتدتش تدي تحليلات علمية واثباتات ودلائل طبية.

نرجع شوية للتعليقات ونشوف كده وصلنا لحد مرمر. ومرمر مرمر كانت بتشاركنا بتقول: انا كان قصدي يا لولو ان وقت المصايب ما كنتش بوعظه، ده حقيقي فعلا، لكن اساعده واسنده واطبطب، لان المتالم بيكون محتاج طبطبه تخفف عنه وجعه والمه، مش محتاج وعظه. فعلا اخر حاجه المتالم بيكون محتاجها ان انا اجي اوعظه. سيبك بقى، مش هاجي اقول له انت الغلطان، ما انت اللي جبت ده كله لنفسك، لا لا لا لا، انا احن من كده. انا بس هاجي اوعظه ومتخيل ان هو وعظه معزيه، واحاول ان انا اكون متخيل ان معزيتي دي الوعظ مش لازم يكون حاجه قاسيه. دايما ذهننا بيقول ما توعظنيش ان الكلام الوعظ ده حاجه قاسيه، حاجه شريره، لا، يعني الوعظ برضو حاجه حلوه. فانا ممكن اكون متخيل ان انا هوعظه بحاجه حلوه، متخيل ان انا بوعظيتي دي انا بعزيه، بحاول ادور على السر، على التفسير، على الموعظه من الحدث. بس هو كل اللي محتاجه زي ما مريم بتقول كده مسنده وطبطبه. هنكمل اكتر في الحته دي يا مريم، فخليكي معايا وشاركيني اكتر كده بارائك. لكن نانا كمان بتقول: نحتاج احد يقول انا معك، خدي وقتك، مش محتاج يقول لينا ليش ما انتبهتي من البدايه، مش محتاج حد يجي يقول لي ان انا اللي قصرت، مش محتاج حد يجي يقول لي ان انا اللي غلطان، انا في غنى عن ده. ايوه بقى نان، ايوه بقى والواناتك وورودك كده. لكن خليني كمان اشوف لك رقم 50 ورقم 50 النهارده. رقم 50 النهارده سؤال لذيذ جدا، لذيذ، هقول لك ليه استخدمت مصطلح لذيذ. السؤال بيقول: لو بقيت رئيس تحرير مجله مطبخك فقط، ايه العنوان الرئيسي للعدد الجديد؟ مش عارفه كده، اول ما قريت السؤال جه في بالي كده ان العنوان هيبقى عباره عن اكله مش مفهومه. عارفه كده ترندات الاكل اللي عماله بتطلع كل يوم والتاني، ميكسات ملهاش علاقه ببعض، في منها حاجات مغريه الواحد يجربها وبيكسل يجربها، في حاجات منها مش مغريه بالمره يعني. فقولي لي كده ايه هيكون المانشيت، ايه العنوان كده للعدد الجاي من المجله. اخترعي لنا كده اكله مش مفهومه، اسم اكله كده في مكونات، ويعني حتى اغرب الميكسات دلوقتي بقت بتتعمل مع بعض، مش عارف ايه. يلا ده التحدي بتاعك يا نانا، طلعي لنا كده ايه اكله غريبه تبقى هي المانشيت الجاي للمجلة. كمان نانا، اوكي نانا عاملة منشن ليه ماجدة ودنيا، الاتنين غياب خلاص، الاتنين اتاخدوا غياب، دودو وماجدة خلاص اتاخدوا غياب النهاردة، فينكو صحيح. طيب كمان نانا بتقول: وساند الشخص بأفعال مو بس بالكلام، احيانا اتصال بسيط او جلوس بجانبه او الاطمئنان عليه يكون افضل من 1000 كلمة. يمكن احنا سنحكي اكتر في التفاصيل ديت، بس ده حقيقي جدا. يا ماجدة، ماجدة تأخير، اتخذت غياب خلاص، توليت بعد ايه بقى. ويلا يا نانا، انا مستنية المانشيت. يلا واضح ان السؤال عجبك، بس يعني يلا انا مستنية المانشيت بتاع العدد الجديد. طيب خلونا نحكي شوية كده عن ايه الفرق بين اللي الشخص محتاجه والشخص المتألم، بين اللي الشخص محتاجه فعلا وبين اللي احنا غصب عننا ممكن نكون بنقدمه. طيب احنا بنقدم ايه وهو محتاج ايه؟ هما مفهومين، بيحصل ما بينهم كتير من الخلط، او بنبقى متخيلين ان هما نفس الحاجة. التراحم والتعاطف اللي بيتقال عليه كده سيمبسي او امبسي، دي او دي، الاتنين شبه بعض جدا، سواء في العربي أو في الإنجليزي، الاتنين شبه بعض جدا. طيب خلينا نشرح كل واحدة لوحدها ونشوف إيه الفرق ما بينهم ونشوف المتألم محتاج إيه. التراحم، خلينا نقول إن التراحم ده أي حاجة أنا بعملها وأنا لسه برا المشهد. أنا شفتك متألم، شفتك بتمر بوقت صعب، شفتك في محنة، شفتك غرقان في حفرة من الألم والوجع، وانا شايفك من بره، انا بحبك وانت غالي على قلبي، بس انا شايفك من بره، ببص للشخص من فوق، هو قاعد في الحفره لوحده تحت وانا قاعد من فوق، وبحاول من وانا فوق كده انزل له حبل، امد له ايدي من غير منزل، اللي هي ايه بقى، معلش كله هيعدي،

كله كله لتشكيلك، كله للخير، وكلها كلمات حقيقية وبقولها يمكن من قلبي، بس بقولها وأنا بره. ده التراحم. التعاطف ما اختلفش كتير، الفرق الوحيد انه بدل ما انا واقف بتفرج عليه من فوق في الحفرة، انا قررت اجيب الحبل اللي انا كنت هنزله له دوت، اربطه في اي حاجة كده ودلدل نفسي انزل اقعد معاه تحت. انا قررت انزل اقعد جوه الحفرة مع اخويا حبيبي شريكي صديقي المتألم، احس بظلمتها معاه، احس بألمها معاه، احس بالوجع اللي فيها، من غير ما استعجله انه يلا نطلع من الحفرة، يلا انا زهقت، يلا الدنيا ضلمة، يلا يلا نخرج. ففكر هنا، اخر مرة قدمت ايد المساعدة لحد قدمتها له وانت لسه واقف بره الحفرة، ولا قدمتها له وانت جوه الحفرة؟ مفهومش واحدة صح وواحدة غلط. تاني، مفهومش واحدة صح وواحدة غلط، الاتنين بيقدموا محبة حقيقية بس هما أساليب مختلفة، وكل واحدة فيها ليه مميزاتها وعيوبها، ويمكن أمين ربنا يدينا الوقت كده نحكي في كل واحدة فيهم، لكن ده نوع وده نوع. أنا بقدم لك المساعدة وأنا بره، فأنا مش حاسس بوجعك، مش حاسس بحجم الألم، بس أنا بقدم لك تراحم حقيقي، بقدم لك سمبسي حقيقي، انا فعلا حاسس بيك، انا فعلا متعاطف معاك وحاسس كده انه، بس انا ما عنديش استعداد ان انا انزل اقعد في عارف كده، زي ما حد مثلا اتعرض لحالة فقد حد عزيز عليه. انا عارف انه حالة الفقد اللي انت اتعرضت لها دي مؤلمة جدا، دي مؤلمة جدا، وهتوقف حياتك شوية، هتعطلك، هتهزك، هتصدمك، أنا عارف كل دوت، وبنوع من الرحمة أنا متعاطف معاك، بس أنا مكمل في طريقي، في دنيتي، في حياتي. التعاطف بقى اللي هو الامبثي، أنا بقرر إن أنا هاجي زي ابتدى في أول قصة حكيناها بتاعت المديرة التنفيذية السابقة لشركة فيسبوك، مش عارفة أنطق اسمها تاني على فكرة. المهم يعني هو قال لها أنا معاكي، أنا موجود، أنا مش هقول حاجة بس أنا موجود. فهنا أنا قررت أسيب الخط بتاعي وأنا هاجي معاك في الخط بتاعك اللي لسه فيه هزة، لسه فيه الحياة متوقفة. فما بقولش ان دي القاعدة او ان ده الصح اللي المفروض يكون بيتعمل، بس انا بقول ان دول طريقتين للتعامل مع الشخص المتألم. الشخص المتألم اوقات بيبقى محتاج لده اكتر من ده. هل معنى كده ان هو مش محتاج للتراحم واللي من بعيد؟ لا، ما انا لو فضلت اغرقان وجبت وجه حد غرق معايا، ممكن احنا الاتنين محتاجين حد يطلعنا، بس اوقات بيبقى انا محتاج الاول اللي ينزل يقعد معايا في المشكلة قبل ما يقول لي يلا هنطلع. بس في نقطة مهمة هنا برضو، هي نوع تالت من التعامل مع الأزمة، وده محتاجين نطلعه بره الحسبة، الإيجابية السامة. أنا مش محتاج الشخص اللي، وده نوع من الهروب على فكرة، ده نوع من الهروب من الوجع. احنا انا بقى ايه، هاخدك ونهرب من المشكلة، مش ان انا مدرك ان انت هتقف شوية او ان انا هاجي اقف معاك شوية، لا ده انا عايز اخدك ونطلع نجري احنا الاتنين، اللي هي الإيجابية السامة. هي مش منطق، مش تراحم، مش تعاطف، هي إيجابية مرفوضة، اللي هو إيه، معلش ربنا هيعوضك، معلش أصل كده كده كده كده أكيد في حاجة حلوة جاية، كده كده أصلا الدنيا مش هتفضل ضلمة طول الوقت. الإيجابية حلوة، التفاؤل حلو، أنا من أكتر الناس اللي بتشجع طول الوقت على الإيجابية، أنا من أكتر الناس اللي بتشجع طول الوقت على التفاؤل وإن الثقة، والثقة إن في حاجة حلوة جاية. بس ما ينفعش يبقى حد متألم موجوع منهار واجي اقول له ما تقلقش ما تقلقش، اصل كده كده اكيد اللي حصل ده للخير، ما تقلقش اصل ده حقيقي، بس مش هو ده اللي هو محتاجه دلوقتي. فغالبا اللي انا عملته هنا ان انا ضريته اكتر من الواقعة نفسها، لان انا لغيت حقه في ان هو يكون بيحس بالوجع اصلا، لان انا عمال بقوله انه لا مفيش حاجه تستاهل، مفيش حاجه، ده اكيد ده هيبقى كله حلو، ده انا من حقي ازعل، انا من حقي ازعل، اللي هو عارف كده ايه، عايز اصرخ في الناس اقول لها سيبوني احزن شويه.
فدي برضو من المشاكل. طيب خليني كده قبل ما ارجع للتعليقات عايز اسالكوا السؤال دوت، عمرك فكرت ليه الشخص اللي بيمر بازمه ايا كان الازمه، الم، فقد، مرض، حزن، اي حاجه، بيتقابل مع اي نصيحه او اي دعم يتقدم له علشان ياخده كده ويطلع بيه، بيتقابل معاه بنوع من الرفض؟ تنصحنيش، ده انا عايز اخد بايدك، ما تاخدش بايدي، ده انا عايز اساعدك، ما تساعدنيش. لو ايه الحديه دي، ايه التصادم ده، حد عنده وجهه نظر ليه ده بيحصل؟ لكن خلوني كده ارجع شويه للتعليقات ووصلنا لحد فين. ماجده بتقول انا حاضره وقلت صباح الخير. متاخر يا ماجده، متاخر، تو ليت، تو ليت، لكن في جميع الاحوال مبسوطه جدا ان انت معانا، صباح الخير والبركه عليكي، وبسرعه كده متحمسه ان انا اسمع رايك. كمان نانا بتقول الاستماع مهم جدا، خلينا نعطي الشخص مساحه يحكي بحريه من دون ما نحكم عليه بسرعه او نبدا ننصحه من اول لحظه. طيب خلينا بقى ناخد من النقطة دي نانا للسؤال اللي أنا كنت لسه بسأله، ليه هو هيتكلم بس في نفس الوقت ما عندوش استعداد إن هو يسمع أصلا، حتى لو أنا عايز أديله مساحة كده أو أمدله حبل يخرج بيه من المشكلة؟ تفتكري ليه الشخص اللي بيمر بوقت صعب، مرض، فقد، خسارة، حزن، بيتعامل بحدية وعصبية ورفض لأي نصيحة ممكن أكون عايز أكون بقدمها له حتى لو كانت حقيقية ومنطقية وهو محتاجها؟ أنا بقدمها بمحبة وبقدمها بحكمة وبقدمها بوعي وهو فعلا محتاجها، ولو عمل بيها هتفيده، فليه هو بيرفضها؟ فكري معايا كده، فكروا معايا يا جماعة، ليه ده بيحصل؟ كمان ماجدة بتقول المتألم محتاج أكون جنبه أحاول أخفف عنه. أول حاجة محتاج أعملها زي ما ماجدة بتقول، أكون متواجد جنبه وحاول أخفف عنه بالتواجد، مش لازم بالنصايح، مش لازم، ممكن إيه، ممكن زي ما ماجدة بتقول ونصلي له عشان ربنا يسنده، هصلي له، مش أنا اللي هخرجه، لكن هقول له يا رب مثلا تعالى مد إيدك، اتمجد، فلان دوت أنا عارف إن هو موجوع، فلان ده أنا عارف إن هو متألم، فلان ده أنا عارف إن هو بيمر بوقت صعب، ف يا رب اعلن ايدك فين، هصلي له، ده واحدة من الحلول. طيب كمان نانا بتقول نانا بتحط اعلان المجلة، السؤال بتاعها كان بيقول لو بقيتي رئيس التحرير مجلة طبخ ايه العنوان الرئيسي للعدد الجديد، فبتقول الاكلات الكردية الاصلية واللذيذة. شوقتيني اعرف، ما تدينا اكلة كده، ادينا اكلة كده تكون مشهورة في الثقافة الكردية يا نانا، وحاسة كده ان هي مش منتشرة في باقي الثقافات، فشاركينا كده ايه الاكلة المميزة عندكم. كمان ماجدة بتختار رقم 2 ورقم 10. طيب نشوف كده رقم 2 ورقم 10. رقم 2 النهاردة كانت رسالة بتقول حقيقة الانسان ليس ما يظهره لك بل ما يفعله لاجلك، فامين كده ربنا يكون بيفتح عين قلبك انك دايما تكوني بتميزي اللي حواليكي بافعالهم. كمان رقم 10 كانت بتقول يصنع معك ما لم يصنعه احد لانه يعلم عنك ما لا يعلمه احد، ودي من الحاجات زي ما كنت بقول من الحاجات المعزية والمفرحة جدا، ان هو عارفني من جوه، عارف احتياجاتي، وامين يكون بيسد الاحتياجات. دي كانت رقم 10. كمان بنصبح على صديقنا سليم الكوكباني. يا سليم صباح الخير، سليم بقالي كتير قوي قوي قوي قوي ما شفتكش، طمنا عليك كده وعلى اخبارك، وطمنا كده كنت مختفي فين الوقت اللي فات. لكن سليم بيشاركنا بيقول رحت فين يا سليم، بيقول احيانا نكون بحاجة الى اجوبة وردود افعال مطمئنة لا منطقية، مطمئنة لا منطقية، ما زلت اؤمن ان اجمل ما في الحب هو الشعور بالطمأنينة، ان لا تخشى من يتركك بلا سبب، تنام وانت مطمئن ان هناك ينتظرك في الصباح بكلمات المودة الطيبة، ان تعرف ومهما اشتدت قسوة الحياة انك لست وحدك، لن تخوض صراعك مع الظروف ولن تتجاوز العقبات وحدك، فهناك من تستند عليه، لن يفلت يدك أبدا في أشد لحظات انهيارك، لن يستهلكك التفكير وأنت في منتصف الطريق،
فهناك من يفكر في أمر حياتك ولن يسمح لك بالفشل واليأس. صحيح إن ثم أشياء رائعة في الحب، لكنني أؤمن إن أجمل ما قد يحدث للمرأة أن تعطى الحياة لشخص يعرف كيف يطمئن قلبه دائما. صباح المحبة والبركات والطمأنينة عزيزتي الغالية ليليان. صباح البركات وصباح الجمال يا سليم، طمنا عليك كده وحقيقي مشتاقين كده لكلماتك الجميلة ديت. سليم هستناك تلعب معانا في الصندوق وتكمل معانا كده باقي موضوعنا. طيب ده سؤال مهم جدا وعايزه اسيبكم كده تفكروا فيه شويه. ليه الشخص المتألم اللي بيمر بأزمه، مرض، فقد، خساره، لما اجي اقدم له اي نصيحه هو محتاجها دلوقتي، هو دلوقتي محتاجها لازم ياخد بيها، ليه بيقامل دايما النصيحه برفض، بحديه، بعنف؟ تفتكروا ده ممكن يكون بيحصل ليه؟ اسيبكم تفكروا كده سريعا في الفكره دي ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا فيها، فما تروحوش في اي حته.

0: ما كتبوش لما قالوا كل حاجة بتحصل في لحظة، وهي كانت لحظة. بعدها لقيت كل حاجة اتغيرت لما فقدت صديق عمري. زي الوقت ده السنة اللي فاتت كنا مع بعض بنفكر في أحلامنا لما نتخرج وعن المشاريع اللي هنعملها سوا. أنا رافض فكرة أنه مات وسابني. قعدت وقت بنكر أني خلاص مش هشوفه تاني. وقت ما ابتديت أستوعب الأزمة لقيت نفسي مكسور ووحيد ولا حاجة حواليا ليها طعم. حسيت أن وقت نهاية كل حاجة حواليا قربت. حسيت بإحباط شديد وبقيت مش شايف أي نور، لغاية ما وقع شخص في طريقي ابتدى يحس بيا ويحسسني أنه في أمل، وابتدى يشجعني أن أتكلم مع ربنا عن وجعي وأدي مساحة ربنا أنه يطيب خاطري. ساعتها اتصالحت مع وجعي، ابتديت أشوف الحياة بنظرة مختلفة شوية. مدرك وجعي، لكن كمان قادر أشوف والمس طبطبة ربنا علي.
1: لو فقدت شخص غالي عليك من حقك تحزن، من حقك تعبر عن وجعك ومشاعرك. خد وقتك، لكن ادي مساحة لربنا يطيب خاطرك. افتح عينيك وشوف عطايا ربنا ليك. دور على الحلو اللي في حياتك.
2: راديو سما، لون أيامك. كتير لما بنشوف حد من حبايبنا، من الناس الغالية على قلبنا، بيعدوا بوقت صعب وإحنا شايفين الحل، شايفين المخرج المنطقي من الأزمة دي، بنبقى حابين نقدمه لهم. بس نلاقي إن الشخص المتألم، الشخص الموجوع، بيتقابل مع النصيحة، بيتقابل مع الإيد الممدودة دي بكل حدية، يرفض النصيحة بكل عنف، بكل طاقته، بكل قوته. ليه ممكن أكون بقدم لك المساعدة؟ ليه ممكن أكون بقدم لك حل كمخرج من الألم دوت، وانت تتقابل معاه برفض، أو الشخص المتألم يتقابل معاه برفض؟ خلينا نتفق هنا أنه الشخص الموجوع، الشخص المتألم، الشخص المتعرض لحالة فقد أو خسارة، أو بقاله وقت طويل في التحدي دوت أو في الأزمة ديت، هو بيكون حاسس في الأغلب أنه هو أنا مش عارف أسيطر على حياتي، الدنيا بايظة، الدنيا مش ماشية زي ما أنا كنت متوقع. فحاسس إن هو حياته مش تحت سيطرته. باختصار، التوتر ده بيخلي منطقة في المخ اسمها الجهاز الحوفي، اللي هي بتسيطر على المنطقة المسؤولة عن الاستجابة للبقاء. عارفين كده في الحياة البدائية في حاجة اسمها الاستجابة للبقاء، الردود الأفعال السريعة الحادة الانفعالية طول الوقت. بيقولك انه بسبب التوتر، المنطقة المسؤولة عن الاستجابات السريعة والانفعالية في المخ هي اللي بتكون مسيطرة. طب ده بيحصل على حساب ايه؟ ده بيحصل على منطقة تاني في المخ اسمها قشرة الفص الجبهي، ودي المنطقة المسؤولة عن التفكير المنطقي. فطبعا المنطقة المسؤولة عن التفكير المنطقي واتخاذ قرارات بشكل هادي وواعي مش واخدة مساحتها، فبتتهمش. هو غصب عنه ده اللي بيحصل، بتتهمش. النتيجة ايه؟ النتيجة انه الشخص بيتحول لشخصية اندفاعية سريعة التوتر، سريعة الانفعال، وممكن يتخانق لأسباب قد تكون تافهة، قد تكون عادية، مش لأن هو عنيد، لكن لأن هو جسمه محطوط طول الوقت على نظام البقاء. عارف كده، لو أنت بتتعامل مع حد طول الوقت حاسس أنه هو تحت الهجوم، فهو طول الوقت جسمه مصدر كده نظام البقاء. فالبقاء يعني الهجوم، أنت جاي تساعدني لكن أنا جاي أهاجمك. عشان كده أي رأي، أي نصيحة مختلفة عن الفكرة اللي موجودة في دماغه هو بيرفضها، لان هو متخيل ان دي هتبقى محاولة سيطرة خارجية منك على حياته، اللي هو اساسا حاسس ان هو مش عارف يسيطر عليها، حاسس ان هي خرجت عن قدرته على الكنترول او السيطرة. فهو غصب عنه، هو مش بيهاجمك انت، هو بس محطوط في حالة دفاع طول الوقت. فخليني اسألك هنا، لو ادركت دلوقتي انه هجوم صديقك، شريكك، حبيبك، أخوك اللي بيهاجمك وانت بتحاول تساعده يخرج من المشكلة، أدركت إن حالة الهجوم دي هي مش هجوم لشخصك لكن هي محاولة دفاع من عقله للسيطرة على مخه أو للسيطرة على حياته. هو متخيل إن هو كده بيحاول يسيطر على حياته اللي حاسس إن هي بتفرط منه، حاسس إن هي بتخرج برا السيطرة. فالهجوم ده مش لشخصك انت لكن هو رد فعل انفعالي غصب عنه. فهل الفكرة دي ممكن تغير رؤيتك ليه؟ مثلا تخليك بالك اطول تجاهه، تخليك تحاول تقدم له المساعدة بشكل مختلف، ولا لا هو هاجمني فانا هنسحب؟ يطرى الفكرة دي تغير وجهة نظرك ولا لا؟ مش عارفة، فكروا معي كده وقولوا لي. طيب خلوني كده قبل ما نكمل كلامنا ارجع للتعليقات. ووصلنا لحد سليم كان بيختار معانا من الصندوق 46. طيب 46 النهاردة سؤال حلو. ايه اكتر اشاعة سمعتها عن نفسك وضحكتك؟ اشاعة يعني حاجة مش حقيقية، معلومة مش حقيقية، ومن كتر ما هي مش حقيقية هي كانت حاجة هزلية بالنسبة لك، حاجة كوميدية. فقول لنا كده ايه اكتر اشاعة مش حقيقية سمعتها عن نفسك. كمان ماجدة بتقول، هي بتجاوب على السؤال ليه الشخص المتألم بيرفض النصيحة، لأنه بيكون رافض الموضوع بحالة وحاسس إنه هو بس صاحب الجرح ومحدش حاسس بيه وهو وحده المتألم. وده حقيقي جدا برضو، انت مش حاسس بوجعي فانت مش هتعرف تديني حلول لمشكلتي. فكل ده تحت بند إنه أنا بهاجمك لأن انت مش فاهمني، انت مش فاهم. هو مخه مترجم إن أي حد، أي عامل، أي مؤثر خارجي هو بيحاول يسلبني السيطرة على حياتي. فدي جزء من دي برضو يا مجدة، شكرا ليكي. وحالا أشوف لك رقم 4 ورقم 9 ورقم 4 النهاردة. بتقول لا أحد يستطيع أن يبقي إنسان في القاع إلا نفسه، حتى لو القاع ده كان قاع الحزن مش بس قاع الفشل، فأنا اللي هفضل محبطني لكن كمان قاع الحزن اللي أنا عايزة أتعافى منه. فيش حد هيفضل رابطني تحت غير أنا، غير أنا. كمان رقم 9، أيوة بقى لعبة من الألعاب اللي بقالها كتير ما طلعتش. وليل ده 5 أكلات بتبدأ بحرف الميم يا مجدة. بصي عشان أنا طيبة هوسعها لك أكتر. أكلات مطبوخة، ثمار جاهزة، فواكه جاهزة، فيعني في كتير أوي. فكري كده وقولي لي، عايزة 5 حاجات بتتاكل بحرف الميم. كمان نانا بتقول أمين ترنيمة لذيذة، الترنيمة اللي فاتت أنا بحبها قوي. كمان ماجدة بتشاركها بتقول الترنيمة جديدة بحبها جدا، شكرا للاختيار. شكرا يا ماجدة، ومبسوطة أن هي عجبتكم. كمان بتقول نصلي لكل المتألمين والحزانة والمجروحين والتعبانين، هصلي لهم الحاجة أول حاجة في إيديا ان انا اكون بصلي لهم. بتكمل وبتقول رأينا يد الله في كل الظروف، وفي ايه بتقول وكان الرب سندي، وفي آية بتقول وكان الرب سندي، هو المعين الاول. لكن الله كمان بيستخدمنا في حياة بعض اننا نكون معينين لبعض. انا كان نفسي احكي في كل نقطة من دولت لوحدها بس يعني احنا الوقت بيجري معاكو ولسه في افكار كتير عايزين نحكي فيها. كمان نانا بتقول ربنا هو سندنا دايما في وقت الضيق والفرح، امين. كمان سليم الكوكباني بيقول وانا اخترت رقم 49، يمكن فاتني السؤال ولا ايه الموضوع؟ يا ليلي انت اخترت رقم 49 وانا فاتني 49، ده كان فين؟ ده كان فين ده يا سليم؟ 46 مش 49، ولا عايز 49 برضو؟ يعني لو عايز 49 برضو حالا اقول لك 49 بس ما تخدنيش الخضة دي، انا فوتت حاجة. طب خليني اشوف لك برضو 49 احتياطي. وايه 49 النهاردة؟ بتقول اوقات بنحكم على بعض، ده ينفع وده ما ينفعش، الافضل بلاش نقيم حد ونسيب ربنا يشتغل، هو عارف بيعمل ايه مع كل حد، هو عارف بيعمل ايه مع كل حد. بدل ما اقعد كده ايه، عارفين احنا بالبلدي كده بنقول ننظر على بعض، يعني وكأن احنا خلاص كلنا كاملين. فلا مش كلنا كاملين بقى، ما احنا لو كلنا كاملين هنتريق على مين؟ لكن اكننا كده احنا الحكام وجايين بنقيم بقى مين حلو ومين وحش، مين ده ينفع ده ما ينفعش. الافضل اننا نسيب ربنا هو اللي يكون بيشتغل. دي كانت رقم 49 يا سليم، ولا تزعل نفسك. كمان ماجدة بتقول المتألم مشكلته الانكار للحدث، مش مصدق، وده جزء من المشكلة، دي مرحلة، دي مرحلة من مراحل التعامل مع المشكلة. بتقول لو هاجمني أسكت وأقدر وجعه. طب دي حاجة حلوة، حاجة حلوة كخطوة مبدئية، أنا مش هرد لأن دلوقتي هو مش مستنيني أكون بحل أو بدافع أو سوري أو بحل أو بدافع أو بكون بتحط معاند بند، هو أحيانا بيكون محتاجني أكون بسكت. وفي قصة في الكتاب المقدس فيها المشهد دوت، فاكرين في قصة أيوب لما فقد كل حاجة، فقد أولاده، صحته، ممتلكاته، فقد كل حاجة، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن جاله مجموعة من أصدقائه يعزوه على مصيبته، يشاركوه حزنه وألمه. الكتاب بيقول في أيوب 2 أعتقد إن هما لما وصلوا كانت لقوا إنه كآبته شديدة جدا وحزنه شديد، فقعدوا معاه في صمت تام 7 أيام و7 ليالي، تصرف في قمة الروعة، مش جايين نوعظ، مش جايين نقول أي حاجة، إحنا بس جايين نتواجد. لكن بعد كده عملوا غلطة شنيعة، بعد 7 أيام بدأوا يفسروا ويحللوا ومنطقيا ومش منطقيا، قالوا له انت اكيد عملت حاجة غلط، اكيد ده نتيجة خطية، اكيد انت كنت تستاهل العقاب، وابتدوا يفسروا ويحللوا منطقيا اللي حصل لأيوب ده حصل ليه. ودي كانت اكتر حاجة غلط هم عملوها، لدرجة ان اعتقد في أيوب 42 بعد كده في الاخر كتاب بيقول ان الله نفسه وبخهم على اللي هم عملوه، انت جاي توعظ ولا جاي تساند؟ الدرس المستفاد هنا ايه؟ الدرس المستفاد هنا ان الصمت كان هو الخطوة الاولى، كان هو الرحمة، لكن التفسير المنطقي اللي جه بعد كده كان غلطة كبيرة، كان كارثة كبيرة. نفس الشخصيات عملوا سلوكين عكس بعض، واحد منهم ده اللي انا محتاجه فعلا والتاني ده مرفوض. يعني انا محتاج اخلي بالي انه اللي قدامي محتاج ايه دلوقتي. نقطة مهمة هنا، مش معنى القصة دي او مش معنى ان هما كانوا حلوين لما سكتوا معاه 7 ايام وبعد كده الرب وبخهم لما تكلموا، معنى كده ان انا هسكت على طول، معنى كده ان انا مش هتكلم، لا، معنى كده انه المساندة الصمتة مطلوبة في مرحلة ما، لكن مش هي الحل طول الوقت، لان المنطق ممكن يكون او اني اتكلم او اني اكون بواعي او اني اكون بدي حلول، ده ممكن يكون مطلوب وصح بس في اوقات تانية. معنى كده ايه؟ معنى كده ان دي ليها وقت ودي ليها وقت. يمكن اصدقاء ايوب استعجلوا في الكلام، لكن مش معنى ان هم اتكلموا فان هم غلط ان انا اتكلم او غلط ان انا ابتدي احاول احلل او افسر. الفكرة بقى في حياتنا انه اختار الوقت، امتى هسكت وامتى هتكلم. فهل في موقف عديت فيه كان محتاج صمت، تواجد صامت في قلب الأزمة، وانا قلت لا انا لازم اتكلم وحاول الاقي لك حلول منطقية، ولا بتبقى حكيم ومدرك كفاية انه في وقت الألم انا بس محتاج اسكت، مش محتاج اي حاجة تاني. بس في نقطة مهمة هنا عايزين نحكي فيها، ازاي افرق، ازاي افرق وازاي اعرف الوقت اللي محتاج مساندة وازاي اعرف الوقت اللي محتاج منطق. خلينا نسميه مساندة ومنطق، لكن خليني كده ارجع للتعليقات. ووصلنا لحد نانا بتقول انت نسيتي هذا التعليق، لا قريته، قريته بتاع مريم، لا قريته، ما اقدرش يا خبر توقعي بينا يا نانا، جيت توقعي ما بينا، لا بهزر معاكي، لا قريته ما تلاقيش. كمان سليم بيقول حقيقه بجد ترددت شائعات في المجتمع هناك في قريتي. هو كان السؤال بتاعه بيقول ايه اكتر اشاعه مضحكه طلعت عنك، فبيقول ترددت اشاعات في المجتمع هناك في قريتي الجميله الريف اني اجريت تجربة طيران والعملية نجحت، وكمان وصفوا لهم التجربة دي وأقدم البعض منهم على تجربة التجربة اللي أنا عمري ما جربتها، وتكسر البعض والحمد لله رب العالمين. أنا لم أجرب شيء، كلها كانت شائعات لا أساس لها من الصحة. إذا يعني هم طلعوا إشاعة إن أنت قررت تطير، أنا وأنا بقرأ التعليق في الأول مثلا جه في بالي إن أنت عملت حاجة تطير بيها أو سافرت مثلا ففطرت، هم إيه كان قصدهم ينطوا مثلا ويشوفوا هيطيروا ولا لأ؟ دي إشاعة كوميدية أوي يا سليم. طيب طيب خلينا بقى نحكي قبل ما الوقت يسرقنا كده، نحكي برضو في فكرة مهمة جدا، إزاي أفرق في وقت المعونة أو في وقت السندة لحد متألم، إزاي أفرق ما بين إن دلوقتي هو محتاج لمساندة صامتة يمكن، وما بين إنه لأ محتاج دلوقتي تدخل منطقي، تدخل عملي. أنا مينفعش أفضل قاعد ساكت وتحت بند إن أنا بديلك مساحتك وبديلك وقتك من الحزن. الفرق والتمييز ما بين الاتنين أساسي وجوهري، إمتى أستخدم المنطق وإمتى أستخدم المساندة. لما حد من أهلنا أو حد من حبايبنا بيتعرض لوقت صعب، كتير بنحتار، كتير بنقع في الفخ ده، نطبطب ولا نعزي، نسكت ولا نتكلم، أتصرف بشكل منطقي ولا أعمل إيه؟ بس خليني أقول لكم الموضوع بسيط جدا. أنت أول حاجة محتاج تعملها إنك تسند، هقدم المساندة الصامتة، هسند، هطبطب من غير نصايح، من غير كلام، هي كده كده أول شيء أنا محتاج أعمله. طيب امتى اقدم المساعدة المنطقية او ابتدي اقدم حلول منطقية؟ في حالتين ما لهمش تالت. الحالة الاولى لو الشخص نفسه طلب رأيك، طلب مساعدتك بصراحة، قولي اعمل ايه، قولي رأيك، قولي اتعامل ازاي، قولي اخرج ازاي، دي حالة. الحالة التانية لو في حاجة خطر هتحصل دلوقتي لو ما تدخلناش، هو دلوقتي هياخد قرار متهور في حياته، هو دلوقتي هياخد قرار غلط في صحته، هو شخص مريض، في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة خطر، في حاجة مش أمان هتحصل دلوقتي، فأنا مش مستنيك تكون بتستوعب، لأ أنا محتاجة أتدخل وشد كده حزام الأمان علشان أنقذ الموقف. فدول حالتين ملهمش تالت. برا الحالتين دولت الحاجة الوحيدة المطلوبة منك هي ان انت تكون موجود وبتسند بصمت وبس، مش ان انت تحاول تصلح اللي اتكسر، مش ان انت تحاول تغير وجهة نظره، مش ان انت تحاول تغير طريقة تفكيره. لان بصراحة احنا كتير مننا بيعمل دوت، تلاقي حد مثلا من حبايبك، حد من اصحابك جاي بيحكي لك مشكلة، بيحكي لك موقف، وانت قبل ما هو يكمل كلامه، طب انت ما عملتش كده ليه، طب انت ما تصرفتش كده ليه، هو مش جاي يستجوب منك، هو جاي بس يحكي لك. في اخر مرة حد حكي لك مشكلته، قررت ان انت تكون بتتطوع بالمساعدة على طول، ولا فكرت مثلا الأول ان انا هسأل الأول هو محتاج لإيه، هو محتاج بس يحكي ولا محتاج فعلا للنصيحة، فهقدم له النصيحة. في الأغلب كده احنا لا، انا انت عندك مشكلة يلا انا هحل مشكلتك، انا هساعدك، انا انصحك، بس المشكلة انه احنا ما بناخدش بالنا انه في اوقات انا محتاج اسمع بس فيها. الكتاب في سفر الجامعة، حقيقة مش فاكرة الشاهد بس انا فاكرة ان هي في الجامعة، بيقول انه لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت، في وقت للبكاء ووقت للضحك، وقت للصمت ووقت للكلام، في وقت لكل حاجة. انا بكنسل ان في وقت للصمت وكله كلام كلام كلام كلام، فالحكمة هنا مش ان انا هصمت او هسكت طول الوقت، ولا ان انا هتكلم طول الوقت، هساعدك طول الوقت، هنصحك طول الوقت، لا، في اوقات انا محتاج بس اسمعك. فالحكمة هنا هي ان انا اعرف امتى هعمل دي وهعمل دي، امتى هتصرف كده وامتى هتصرف كده، امتى هقول ده وامتى هقول ده. المساندة تيجي في وقت الحزن بصمت، لكن المنطق، التفسيرات، التحليلات هتيجي بعد كده لو احتاج الامر، او لو الامر محتاج تدخل عادل، احط بعد منه كده ايه نقطة. دول الحالتين. طيب خلوني كده أرجع ليه التعليقات قبل ما نكمل كلامنا. وماجدة بتقول بس أصحاب أيوب بدأوا يلوموه وتألموا وتألم جدا منهم. بالظبط، أصحاب أيوب عملوا حاجة حلوة قوي في الأول، إن هم قعدوا 7 أيام و7 ليالي في صمت في صمت. لكن بعد كده المشكلة اللي وبخهم عليها الله بعد كده، إن هم ابتدوا يلوموه ويطلعوا فيه غلط، مش كلهم للأمانة، لكن في ابتدوا يلموه ويحللوا الموقف، ودي كانت المشكلة. كمان نانا بتقول للمجد، بتقول لها بحب تعليقاتك جدا لأنك بتتكلمي من ناحية الكتاب المقدس. ربنا يباركك أختي مجد، أمين يبارك كنتوا الاثنين، ويعني عجبني الحوار رايح جاي كده. طيب خلينا كده ماشي، قبل ما وقتنا يخلص عايزين نفهم مع بعض ازاي اقول رأيي لو في حد من حبايبي بيعدي بوقت صعب، بيعدي بمحنة، ازاي اقول رأيي، ازاي اقول النصيحة، ازاي اقول المساعدة من غير ما احسسه ان انا بسيطر مكانه او بسيطر على حياته مكانه. لانه لو واحدة من الحاجات اللي بترعب الشخص اللي في ازمة انه بيحس انه هو بيفقد السيطرة على حياته، فازاي اساعده من غير ما احسسه ان انا بسلبه حقه في السيطرة او باخد مكانه في القيادة. اول حاجة بشكل بديهي جدا هطلب الاذن، هطلب الاذن ان انا اقول رأيي. ممكن اقول رأيي، تحب اشاركك بفكرة، تسمح لي اقول رأيي. جملة بسيطة زي دي بتحول رأيي اللي هيوصل له كأنه فرض، لا ده عرض، أنا بعرض عليك، فأنا بديلك مساحة للتحكم، أنت المسؤول. وده اللي هو محتاجه، هو محتاج يحس إنه هو مازال مسؤول عن حياته. تاني حاجة هوصل له إن أنا حاسس بيه وفهمه ومقدر مشاعره، هقول له انه انا انا انا انا انا عارف انت حاسس بايه، انا لو كنت مكانك هيكون ده نفس احساسي بالظبط. فهيحس انه مش لوحده، ان انا مش لوحدي، ان انا انا ان انا مش مش مش مش خرافي، لا انا منطقي، انا احساسي ده طبيعي. فدي من الحاجات اللي هتسنده. فانا باكد عليه كمان ان انا مش بحكم عليه، لا انا فاهمك، انا حاسس بيك. تالت حاجة ودي الأهم، إن أنا هوضح له إن القرار أولا وأخيرا بتاعه، حتى لو رأيي اللي أنا هقوله مختلف عن رأيه، قراري غير قراره. بأكد له إن أنا بحترم بالكامل، إن أنا هحترم القرار اللي هو أخده، لأن هو المسيطر على حياته، وده هيخلي إحساسه بالتهديد أو إحساسه بالتوتر والإنفعال يقل فيهدى. رابع حاجة هتجنب جملة بشعة، على الأقل احنا احسن من غيرنا، على الأقل جت على قد كده، على الأقل لسه معاك مش عارفة ايه. جملة زي دي بتسلب الشخص حقه في ان هو يزعل، بيحس انه انا كده مش هعمل حقي، انت شاورت على حتة تانية خلتني مش قادر ابص على حزني لفقدي الحتة ديت، فانا بسرق منه حزنه، بسرق منه حقه في الزعل. فمهم جدا ان انا اكون بدي الشخص مساحته في الزعل، مش بسلبها منه، مش بسرقها منه، مش بمنعها منه. والاهم ان انا اكون عارف ان الاربع خطوات دولت، الاربع مراحل دولت، مش هتحصل في نفس لحظة النقاش، مش هتحصل في نفس لحظة الكلام. يعني احنا مش هنقعد دلوقتي هقول له يلا انا حاسس بيك، يلا انا بص مجرد هقول لك رايي اللي يلا، لا مش هيحصلوا في نفس اللحظة، دول بيحصلوا على فترة الحدث. انا معاك، انا جنبك، انا حاسس بيك، فعلى على على مراحل مش مرة واحدة. يعني لازم اكون حاسس بمساندة، يعني لو انا الشخص المتألم انا لازم اكون حاسس بمساندتك على مدار الرحلة، عشان لما تيجي تقول رأي مختلف اعرف اسمعه منك، استقبله كصوت صديق مش كحكم جاي من برة. فقولوا لي كده لو هتطبقوا حاجة من الأربع خطوات دولت، هتختاروا أي خطوة كده حسنية الأسهل إن أنت تبدأ بيها. في أفكار كتير يمكن كان نفسي أحكي معاكم فيها، لكن خلينا كده ناخد نقطة أخيرة نختم بيها، لأن تعتبر من الحاجات المهمة جدا. إحنا قلنا إن واحدة من الحاجات الفعالة جدا في التعزية إن أنا في مرحلة من المراحل هنزل أقعد معاك في الحفرة، احس معاك بظلمتها، احس معاك بألمها، احس معاك بالأزمة، علشان بعد كده اعرف اخد ايدك ونطلع منها. محتاجين نأمن نفسنا في المرحلة دي ما نقعش في حاجة اسمها إرهاق التعاطف، إن أنا أستنزف للآخر. ودي نقطة مهمة وكتير بتغيب عننا، إننا ندرك إن فعل المساندة نفسه حتى لو كان بصمت، اللي هو أنا هسكت أنا مش هدي نصايح، فهو مازال متعب، مازال بيستنزفنا وبياخد من طاقتنا. ومحتاج أخلي بالي من إرهاق العاطفة دوت، إن أنا وأنا قاعد معاك جوه الحفرة، خصوصا لو قعدت معاك فترة طويلة، إن أنا محتاج أخد بالي إن أنا محتاج أدي مساحة لنفسي، ما دوبشي بالكامل في جوه مشكلتك، فتبقى أنت بتنهار وأنا بنهار معاك بعد كده. فمعنى كده ان المساندة الحقيقية مش معناها ان انا افنيني في حزنك، لكن معناها ان انا احافظ على حدودك ومساحتك، وحط لنفسي برضو حدود ومساحة عشان اقدر استمر في مساعدتك وفي حياتي من غير ما انصحك انا كمان تحت حمل حزنك واحمال حياتي، لان انا برضو يعني عندي التزامات، عندي حياة. فخلي بالي ان انا ما كنش باحترق في رحلة التعاطف ديت. طيب أخيرا كده في التعليقات، ونانا بتقول يباركك دايما ويبارك خدمتك لليان. ميرسي جدا ليك يا نانا، بتقول ربنا معاكي طول حياتك. باي. للأسف احنا فعلا وصلنا لنهاية حلقتنا، الوقت معاكم بيجري بسرعة. توحشوني جدا، لحد ما أشوفكم يوم الأربع اللي جاي، عندنا حلقة لذيذة جدا، لذيذة جدا ومتحمسة جدا من دلوقتي اننا نحكي فيها مع بعض. فهتوحشوني جدا، واشوفكم يوم الاربعاء اللي جاي على خير. دلوقتي اقول لكم الى اللقاء.
3: كنا بنتابع اعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: الفنون أرقى إبداعات النفس الإنسانية. في فنون مشهورة زي الغنى، التمثيل، المزيكا وغيره، وفي فنون مغمورة محدش واخد باله منها، زي مثلا فن اسمه فن التماس الأعذار، علشان الشخص المجروح غالبا بيجرح. فن التماس الأعذار فن راقي محتاج مننا تركيز شوية. دي بس مجرد فكرة.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب صموئيل الأول، الفصل الثالث. وكان الولد صموئيل يخدم الله تحت إشراف عالي، وفي تلك الأيام كانت كلمة الله نادرة والرؤى قليلة. وذات ليلة كان عالي نائما في مكانه المعتاد، وكانت قد ضعفت عيناه ولم يعد يرى جيدا. وكان صموئيل نائما في بيت الله الذي فيه صندوق عهد المولى، وقبل أن ينطفئ مصباح الله نادى المولى صموئيل فقال: لبيك. وجرى إلى عالي وقال: ناديتني فجئت. فقال: لم أنادي، ارجع ونم. فرجع صموئيل ونام. فنادى المولى صموئيل مرة ثانية، فقام صموئيل وذهب إلى عالي وقال: ناديتني فجئت. فقال: لم أنادي يا ابني، ارجع ونم. ولم يكن صموئيل يعرف المولى بهذه الطريقة، لأن الله لم يكن قد أعلن له كلامه بعد. ونادى المولى صموئيل مرة ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال: ناديتني فجئت. ففهم عالي أن المولى ينادي الولد، فقال عالي لصموئيل: اذهب ونم، وإذا ناداك تقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صموئيل إلى مكانه ونام. فجاء المولى ووقف هناك ونادى كالمرات السابقة: يا صموئيل، يا صموئيل. فقال صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع. فقال المولى لصموئيل: أنا على وشك أن أفعل أمرا في إسرائيل كل من سمع به تصعق أذناه، في ذلك الوقت أجلب على عالي كل ما قلته ضد عائلته من أوله إلى آخره، فإني أخبرته بأني سأقضي على عائلته إلى الأبد بسبب شر أولاده وكفرهم بالله، وهو يعرف ذلك ولم يردعهم. لذلك أقسمت لبيت عالي أن شرهم لا يكفر عنه إلى الأبد، لا بضحية ولا بقربان. ونام صموئيل إلى الصبح، ثم فتح أبواب بيت الله، ولكنه خاف أن يخبر عالي بالرؤيا. فناداه عالي وقال: يا صموئيل يا ابني. فقال صموئيل: لبيك. فقال عالي: ماذا قال المولى لك؟ لا تخفي عني، ليت الله يعاقبك أشد عقاب إن أخفيت عني شيئا واحدا من كل ما قاله لك. فأخبره صموئيل بكل شيء ولم يخف عنه. فقال عالي: هو المولى فليعمل ما يشاء. وكبر صموئيل وكان الله معه، ولم يسمح بأن يضيع شيء من كل كلامه، وعرف كل بني إسرائيل من دان إلى بئر سبع أن المولى اختار صموئيل نبيا. وظل المولى يظهر نفسه في شيلوه ويعلن ذاته هناك لصموئيل ويكلمه.

كتاب صموئيل الأول، الفصل الرابع. وبلغ كلام صموئيل كل بني إسرائيل، وخرج بنو إسرائيل ليحاربوا الفلسطيين، وعسكروا عند حجر المعونة، وعسكر الفلسطيون في أفيق، وتجمع الفلسطيون ضد بني إسرائيل، وامتدت المعركة، فانهزم بنو إسرائيل أمام الفلسطيين، وقتل الفلسطيون منهم حوالي 4000 رجل في ساحة الحرب. ولما رجع الجيش إلى المعسكر، قال شيوخ إسرائيل: لماذا هزمنا المولى اليوم أمام الفلسطيين؟ تعالوا نأخذ من شيلوها صندوق عهد الله، فيذهب معنا وينقذنا من يد أعدائنا. فأرسل الشعب إلى شيلوه، وأحضروا من هناك صندوق عهد الله القدير الجالس على عرشه فوق الملائكة المقربين. وجاء أيضا حفني وفنحاس بن عالي مع صندوق عهد الله. ولما دخل صندوق عهد الله إلى المعسكر، هتف كل بني إسرائيل هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض، فسمع الفلسطيون الصوت فقالوا: ما هذا الهتاف العظيم في معسكر العبرانيين؟ وعرفوا أن صندوق العهد جاء إلى المعسكر، فخاف الفلسطيون وقالوا: جاء الله إلى المعسكر، الويل لنا، لأن هذا لم يحدث من قبل، الويل لنا، من ينقذنا من يد هذه الآلهة القديرة؟ هذه هي الآلهة التي ضربت مصر بكل أنواع الأوبئة في الصحراء. كونوا أقوياء أيها الفلسطيون، كونوا رجالا لئلا يستعبدكم العبرانيون كما استعبدتموهم أنتم، كونوا رجالا وحاربوا. فحارب الفلسطيون وانهزم بنو إسرائيل، وهرب كل واحد منهم إلى خيمته، وكانت مجزرة عظيمة جدا، وقتل من بني إسرائيل 30,000 جندي. واستولى الفلسطيون على صندوق عهد الله، ومات حفني وفنحاس بن عالي. وفي نفس اليوم أسرع رجل بنيميني من ساحة القتال، وجاء إلى شيلوها وثيابه ممزقة وعلى رأسه تراب، وكان عالي جالسا على كرسي بجانب الطريق يراقب، لأن قلبه كان خائفا على صندوق عهد الله. فلما وصل الرجل وأبلغ المدينة بالخبر، صرخت المدينة كلها. فسمع عالي صوت الصراخ وسأل: ما هذه الضجة؟ فأسرع الرجل وأخبر عالي، وكان عالي ابن 98 سنة، وقد فقد البصر ولم يعد يرى. فقال الرجل لعالي: جئت من جبهة القتال، فقد هربت من هناك اليوم. فسأله عالي: ما الخبر يا ابني؟ فقال ناقل الخبر: هرب بنو إسرائيل أمام الفلسطيين، وأصيب الجيش بخسائر فادحة، ومات أيضا ابناك حفني وفنحاس، وأخذ صندوق العهد. فلما ذكر صندوق العهد، سقط عالي عن الكرسي إلى الوراء بجانب الباب، فانكسرت رقبته ومات، لأنه كان عجوزا وثقيل الجسم، وكان قد قضى لبني إسرائيل 40 سنة. وكانت زوجة ابنه فنحاس حبلى على وشك الولادة، فلما سمعت أن صندوق العهد أخذ، وأن أبا زوجها وزوجها ماتا، جاء عليها المخاض وسقطت وولدت. ثم أشرفت على الموت، فقالت لها النساء اللاتي كن يساعدنها: لا تخافي، لأنك ولدت ابنا. فلم تجب ولم يهمها، فدعت الولد إيخابود وقالت: زال الجلال من إسرائيل.
لأن صندوق العهد أخذ، ولأن أبا زوجها وزوجها ماتا. وقالت: زال الجلال من إسرائيل لأن صندوق العهد أخذ.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي في حاجات كتيره قوي من هنا وهناك. والنهارده معانا يوم جميل، يوم حلو، يوم مشرق زي كل ايام حياتنا. النهارده هنكون بنتكلم عن انت ديمقراطي ولا ديكتاتوري. طبعا ما بنتكلمش في اي حاجه سياسيه في الديمقراطيه والديكتاتوريه، عشان هي اصلا دي مفاهيم سياسيه، بس احنا النهارده بنطبقها على حياتنا العمليه وسط اصحابنا وسط عائلتنا وسط الناس اللي بنحبهم. اوقات كده بيبقى حلو انه انا اكون رايي وراي الناس واحد، شيء مريح ان احنا كلنا نبقى نفس الراي. والاكثر تعبا ان انا يبقى عندي راي والناس اللي حواليا يبقى عندهم راي. موضوع متعب شويه، عشان بقى بندخل بقى في نيجوشيشن بقى ومين بقى بيقول ايه وحاجات كده. فمين الاسهل، ان انت تكون رايك نفس راي الناس، ولا يعني انت ايه وجهته، ولا تحب ان انت لا عادي ما عندكش مشكله في فكره ان انا عندي راي والناس اللي حواليا عندهم راي ونبدا ناخد وندي في الكلام مع بعض. انت ديكتاتوري ولا ديمقراطي؟ دي حته مهمه قوي النهارده محتاجين نعرفها في شخصيتنا، الى اي مدى احنا ديمقراطيين والى اي مدى احنا ديكتاتوريين. طيب امتى الجا الى ديمقراطيه وامتى الجا الى ديكتاتوريه، ولا هل انا محتاج اكون صاحب شخصيه واحده طول الوقت؟ يعني أنا يا ديمقراطي يا ديكتاتوري، يا أبيض يا أسود، منطقة التوازن اللي في النص دي مالناش فيها، ده كده احنا بنلعب. أنا أقول قرار يمشي، أو أنا يا جماعة طول الوقت باخد رأيكم. دي نقطة مهمة قوي برضو النهاردة عايزين نتكلم فيها، اللي هو أنت إمتى تبقى ديمقراطي وإمتى تبقى ديكتاتوري. بفكركم ان احنا النقطة دي بنتكلم فيها في بيتنا، في شغلنا، مع اصحابنا، مع اولادنا، مع اي حد بنحبه. امتى نسمع رأي اللي حوالينا وامتى نقول خلاص يا جماعة انا بجد خدت القرار ده ومش هينفع نرجع فيه. امتى الحزم يبقى مطلوب وامتى الحزم يبقى سيطرة، عشان دي كلها نقط جوهرية احنا بنقع فيها. امتى التنازل يبقى نضج منا ان احنا بنتنازل، وامتى التنازل يبقى ضعف؟ ده بيتنازل عشان ضعيف او بيتنازل عشان ناضج، فامتى ده بيحصل وامتى ده بيحصل؟ امتى الاهتمام بالاخر يبقى حب قوي وامتى يبقى تحكم وفرض سيطرة؟ وهل كل القرارات في حياتنا لازم تتاخد بديمقراطية، ولا في مواقف محتاجة أنا المسؤول، أنا الحكومة وأنا اللي هحسم الموضوع ومفيش كلام بعد الكلام هيتقال؟ في مواقف يسمع ننفع أن احنا نسمع ونحكي وندي مساحة للمناقشة، وفي مواقف تانية مفيش وقت للكلام يا جماعة، لازم ننجز، لازم ننفذ، المركب بتغرق، احنا لازم ندخل ونتدخل في الموضوع وناخد قرار حاسم. فمين الصح؟ امتى نسمع؟ امتى نتكلم؟ امتى اكون ديكتاتوري؟ امتى اكون حازم؟ وامتى اكون ديمقراطي؟ ده كله هنكون بنتكلم فيه النهاردة ونحكي فيه. وخلونا نقرب من شخصياتنا النهاردة ونعرف انت ديمقراطي ولا ديكتاتوري. ديمقراطي بنسبة كام وديكتاتوري بنسبة كام؟ حاتم دخل بدري النهاردة، يا بركة اليوم، شكرا يا حاتم، أخيرا دخلت من أول اليوم. بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع، ويبارك خدمة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويبارك أختك أخت فينا، ويبارك خدمتك ويستخدمك أكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشة وكل الزملاء بالراديو. وانت كمان جدا يا حاتم، يعني كنت زعلان قوي المرة فاتت عشان مش عارفة أقرأ كومنتاتك، بس أكيد المرة دي هينفع نقراهم. نانا صباح الفل عليكي يا نانا، بتقول عندي برد، شختي البرد مش عايز يروح بس انا بسيطر عليه. بتقول صباحك سكر وعسل يا فينا، صباح الفل عليكي يا نانا. بتقول بتمنى لك صباح مليان راحة بال وقلب مطمئن وروح خفيفة ما يحملها هم، وحتى لو حملها الهم ما يجي الهم عادي، بنقف قصاده ونقول له يا هم امشي يا هم، عندنا رب قوي هيشيل الهم. بنقعد زعلانين ومتضايقين وبنحسبها يمين وبنحسبها شمال، وفي الاخر بتعدي زي ما كل حاجه في الدنيا بتعدي. ولا يكسر لها ولا يكسر خاطرها زعل، يا رب تفتح لك ابواب الخير من حيث ما تحتسبي، امين. وتفرح قلب وقلبك يفرح بأشياء صغيرة وحلوة. يا رب أمين بجد. ويجي ويجيب لك الأيام ويخلي لك الأيام كلها مفاجآت أجمل من كل اللي بتتمنيه. أمين يا نانا. أمين أمين أمين أمين أمين. شكرا شكرا شكرا شكرا. صلاة غالية عليا جدا جدا جدا. وأنا يعني بأتمنى كل كلمة فيها. أنا بحب المفاجآت من ربنا، بحب الحاجات الحلوة، بحب أن أنا أبقى فرحانة، بحب أن أنا أبقى أقل هما. فشكرا، أنت بجد جبتيلي قوي كل الحاجات اللي أنا بحبها. وحاتم بيقول يا رب ما أجمل الصباح حين نبدأ بالصلاة وبتمجيدك وشكرك على نعمك الكثيرة في حياتنا. إلهي باركنا وبارك أهلنا وكل أبنائك أينما وجدوا، بارك أعمالنا وأرزقنا ويسر أمورنا بما تراه خير لنا. أمين. أيها الراعي الصالح اجعل قلوبنا بيضاء نقية. أمين. مثل قلبك لا تعرف الحقد ولا الكراهية، بل تغفر وتسامح وتساعد كل محتاج. قلوب صادقة لا تعرف الكذب والنفاق، مملوءة بالحب والأمل والرجاء والسعادة. لك كل المجد والإكرام. أمين. أمين يا حاتم، مرسي على الصلاة الجميلة قوي دي. أمين يكون كل حد بيسمعنا وكل حد في مكانه دلوقتي ينول من حلاوة صلاتك. كل حد بيسمعني دلوقتي يقولي هو ديكتاتوري بنسبة كام وديمقراطي بنسبة كام. يا ترى انت بالنسبة لك الأسهل أو الأفضل أو بتبقى مرتاح أكتر من فكرة أنه الناس تبقى يعني نفس رأيك، ولا أنه عادي أنت ما عنديش مشكلة أن احنا رأيي مش رأي مش زي رأي الناس؟ وبتتعامل ازاي في ده؟ بتتعامل ازاي مع الديمقراطية؟ امتى أكون ديمقراطي وامتى أكون ديكتاتوري؟ وكمان لعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك وتعالى شوف النهاردة اليوم بيقول لك ايه. شاركوني النهاردة في الحلقة وما تسيبونيش، وخليكم معايا خطوة بخطوة عشان نستمتع مع بعض بحلقة النهاردة. يلا بينا نطلع اول فاصل نصح صح عبال ما تجهزولي اجاباتكم وعبال ما تجهزولي الدردشة بتاعتكم وشهور الميلاد، ونرجع نكمل على طول.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم عن الديمقراطية والديكتاتورية، وبفكركوا أنكوا تقدروا تتابعونا من خلال طرق كثيرة وكثيرة معكم أينما كنتم. تقدروا تتابعونا على اللايف بتاع الفيسبوك وتكتبوا كومنتات في تعليق الفيسبوك عادي جدا، وتقدروا تتابعونا على اليوتيوب، وتقدروا تتابعونا على الساوند كلاود، وتقدروا تتابعونا على أبليكيشن راديو سما اللي ممكن تنزلوه من البلاي ستور أو من الأبل ستور، أي ستور من الستورات. طيب كمان تقدروا تتابعونا على النايل سات دلوقتي واليوتل سات، والترددات هتلاقوها في اللينك. طيب كمان تقدروا تبعتونا على الواتساب وعلى الماسنجر لو انتوا محتاجين تتكلموا مع اي حد من قسم المتابعة وتحكوا تسألوا تستفسروا عن اي حاجة، هيكونوا بيسمعوكم ويردوا عليكم. حاتم بيقول في التعليقات: عن نفسي ديمقراطي. يا سيدي يا سيدي، الى اي مدى انت ديمقراطي؟ ودايما احب ان اسمع الرأي الاخر وان احب الاخر كما اوصانا الرب ان نحب بعضنا بعضا ونصلي من اجل بعضنا بعضا. طب عمر ما الديمقراطية غرقتك؟ عمرك ما حسيت انه كفانا هذا القدر من الديمقراطية؟ Let's go to ديكتاتورية. ما حسيتش ان انت نفسك كده في فترة من الفترات ان الموضوع بهوى؟ اوقات الديمقراطية بتعمل مشاكل بجد. تعالى كده بجد نتكلم بجد، يعني اوقات الرأي والرأي الاخر ما وصلكش في مرحلة كده انه في مشكلة وان انت محتاج وقفة. و 25 اغسطس يعني 8، يلا بينا نشوف شهر 8 بيقول ايه. حاليا حاليا بيقول القائد بيخدم، ده عنوان الشهر: القائد بيخدم. من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. القيادة مش امتياز، القيادة مسؤولية. القيادة مش امتياز، القيادة مسؤولية. تعالى كده حكي لي في الجملة الغريبة قوي دي اللي جات لحاتم تحديدا، فأنا عايزة أفهم لما أنت سمعت الجملة دي وقعها إيه في حياتك الشخصية، وهل في القيادة في حياتك حسيت بحاجة معينة، أمر كده معين الجملة دي بتلمسه؟ فحكي كده معايا يا حاتم. تعالوا احكي لكم على حكاية قائد رهيب اسمه هنري، اسمه هنري مورتون، مورتون ستانلي. هنري مورتون ستانلي ده القائد اللي كان شعاره في الحياة لازم نكمل، لازم نكمل رغم اي حاجة في الدنيا، انما

تحفة جدا. المهم الراجل ده في إحدى اللي هو أمين ده، الراجل ده في إحدى أعماله اتعزل كده، كان في اضطرابات في السودان في الوقت ده، وكان في مشاكل جامدة جدا، فالراجل ده اتحبس في المكان ده وبقى حالته صعبة جدا، وكان محتاج إمدادات وكان محتاج دعم. فبعتوا اللي هو القائد هنري ده ببعثة كده علشان يحاولوا يروحوا للراجل ده وينقذوه اللي هو أمين باشا ده. المهم هنري في الوقت ده كان بيمشي في وسط الصحراء مع المجموعة بتاعته، بس كان بيمشوا في غابات كثيفة طبعا، أيامها ما كانش جي بي اس بقى، ما كانش فيه وسائل اتصالات، ما كانش فيه أي حاجة، يعني لو أنت حصلت لك مشكلة فإذا أنت مفقود زي ما بنشوف في الأفلام الأجنبية يعني. كان فيه بقى غابات كثيفة وأمراض ونقص في الأكل جامد جدا، ومشاكل في الطرق، الطرق ما كانتش ممهدة نهائي. وكان ستانلي ده بيظل بيقود المجموعة بتاعته، وكانت المجموعة بتعاني من أمراض وبتعاني من مشاكل، لكن هنري كان دايما عنده الوصول للهدف أهم من أي حاجة تانية. ففضل يقول لهم حتى لو وقع منكم ناس، حتى لو في ناس تعبت، إحنا هنكمل المسيرة بتاعتنا ونوصل للهدف بتاعنا. الناس في الوقت ده اتضايقت منه جدا، لأنه كان شديد الصرامة وكان قاسي جدا عليهم، وكان عينه على الهدف من غير ما يكون عينه على الناس اللي معاه، وكان استمرار الرحلة أهم أولوياته بصرف النظر عن الناس اللي حواليه. المصادر بتقول إنه كان في الوقت ده كان اشتدت الصراعات جامد جدا بين المجموعة بتاعته والنزاعات في جوه البعثة قوي. المهم بعدين بعد كده وفي ناس قالوا له أنت لازم تسيب القيادة وإحنا هنقود بدالك، أنت هتدمرنا كلنا، أنت هتنهينا كلنا. المهم حصل صراعات كبيرة قوي. المهم في الآخر البعثة وصلت فعلا لأمين باشا اللي كانوا عايزين ينقذوه، بس طبعا كانت نص البعثة تقريبا اتفقدت بسبب ظروف المرض والجوع والطريق وإلى آخره يعني. بس في الآخر هو وصل للميشن بتاعته وحققها. ولما وصل الأمين باشا قال يا جماعة ما كنتش عايز كل المجهود ده، أنا كنت كل اللي يهمني أنا مش عايز أمشي واسيب المكان، لأني الناس محتاجيني هنا جدا في الأزمة دي، بس أنا كنت عايز دعم أكل، دعم أدوية، دعم حاجات أقدر أعالج بيها الناس مش أكتر. فساعتها قامت أمة على هنري ده أنه أنت كنت قائد صعب جدا، وأنت كانت وديكتاتوري، وكانت أولوياتك الميشن بتاعتك والرحلة مش الناس اللي حواليك. ده مثال لقائد ديكتاتوري. خليني أجيب لكم على العكس واحد تاني كده ظريف جدا وهحكي لكم عنه، بس خليني أخد التعليقات. نانا شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 بيتكلم عن إيه. شهر 4 بيقول اعرف امتى تحسم، اعرف امتى تحسم، لكل شيء تحت السماء وقت، ولكل شيء زمان، في وقت للنقاش وفي وقت لازم تقول خلاص انا هاخد القرار واقرر. نانا اللي بتسمعني دلوقتي ايه مفهوم الديمقراطية والديكتاتورية عندها؟ يا ترى بتعرف ان تقول ان لكل شيء تحت السماء وقت، وبتعرف تقول انه انا الوقت ده هعرف احسم فيه، والوقت ده هعرف اتكلم فيه، والوقت ده انا هاخد القرار، ولا دايما انت بتخلي الاخرين بياخدوا القرار عنك؟ مفهومنا انا في الديمقراطية والديكتاتورية ايه؟ وشهر 12، شهر 12 ده ليا حاتم بيقول أمين فعلا مسؤولية كبيرة وليس امتياز، أحسها فعلا لأني خادم الرب أشكره على هذه النعمة. الله، لا وشوف جايالك جايالك، أنا استغربت جدا أنها جايالك أنت يا حاتم، يعني أنا عارفة أن أنت خادم أمين. أنا بتقولي ديمقراطية مبدأ من في احترام الناس وحقوقهم، لكنها لا تعني أن أتنازل عن مسؤوليتي أو أسمح بالفوضى. حلو قوي. إمتى الديمقراطية بتصبح فوضى؟ يعني إمتى أخذ رأي الناس بيخلينا هنغرق وبيخلينا ما نوصلش الأهداف؟ شهر 12، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول إيه. شهر 12 اللي هو أنا من عبد لله بيقول اعترف عندما تخطئ، بحاول بأمانة، بحاول بحاول بحاول بحاول، لما بغلط بحاول اعترف بغلطي يقول أنا أسف، بحاول جدا. أوقات بتروح مني وبكابر وبعاند، وأوقات تانية لا بعترف.
من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بيها بيرحم. الاعتراف بالخطأ مش بيقلل من هيبتك، أحيانا هو اللي بيبنيها.

بصي بصي، موضوع الهبه دي ما بتفرقليش قوي يعني، موضوع ان انا يبقى ليا هبه وسط الناس دي حاجه مش ضمن اولوياتي قوي، بس انا فعلا بحاول طول الوقت ان انا لما اجي على حد او لما اغلط في حد اروح اطيب بخاطره يعني. اوقات انا ما بكونش قصدي ان انا يعني اكون بكلم بجد، بس انا كلامي اوقات دبش شويه وده غلط، لازم يكون كلام هادي. بس اوقات حتى لما بعمل الكلام الدبش بروح اطيب خاطره بصراحه، مش ساعتها مش بحس ان انا مفروض اعتذر لان انا ما قلتش حاجه غلط، انما قلت الكلام بطريقه مش مظبوطه، فانا بقول بطيب خاطره على الكلام اللي انا قلته صح، بس كان ممكن اقوله بالطف من كده. حاجه معقده جدا بجد يعني، مش عارفه بصراحه. بس انتي فاهماني يعني، انا صح انتي فاهماني. طيب ده كمان شهر 12 لاي حد بيسمعني، وان انا بتتحكي وبتبوسيني ليه. طيب تعالوا كده نكمل ونحكي مع بعض. قولولي امتى الديمقراطية تبقى مطلوبة وامتى الديكتاتورية بتبقى مطلوبة. الاتنين محتاجين ان احنا نعرف امتى بيكونوا مطلوبين. انا بتقول اكيد وبدون شك كل امر تحت السماء وقت، صح؟ بتعرفي بقى تحطي للديمقراطية وقت وللديكتاتورية وقت؟ بتعرفي تتناقشي في اوقات واوقات تانية تقول يا جماعة امنعوا النقاش، امنعوا الضحك، احنا لا هنتناقش ولا هنضحك، في قرار لازم يتاخد دلوقتي وانا شايفة ان القرار كذا كذا كذا كذا كذا. هل بتعرفي تعملي ده؟ يعني بتعرفي توصلي للمرحلة دي؟ تخليني احكي لكم على حكاية راجل ظريف كده اسمه شاكلتون، كان بيقود مركبة سفينة ضخمة جدا اسمها انديورانس. القائد ده يعني استخدم الديمقراطية واستخدم الديكتاتورية في نفس الوقت. بس خليني احكي لكم، سنة 1914 المستكشف البريطاني ارنست شاكلتون، الاسماء غريبة جدا، كان على متن سفينة كبيرة اسمها انديورانس، وكانت هدف السفينة دي عبور القارة القطبية الجنوبية من ناحية لناحية من جانب لجانب. وبعدين حصلت مشكلة كبيرة جدا في يناير 1915، انه السفينة اتحوطت بكتلة جليدية رهيبة. الاول قال لهم يا جماعة احنا القرار دلوقتي هنحاول نخرج بالسفينة من منطقة الجليد. فالناس بالفعل عملوا كل المحاولات عشان يخرجوا السفينة من منطقة الجليد. بعدين الناس جم قالوا له يا فندم احنا لو فضلنا نحاول نطلع السفينة من الجليد الموضوع هيزداد سوءا، وهنفقد طاقتنا وقدرتنا والمؤن اللي معانا، فده مش أنسب حل. فقال لهم يا جماعة طيب أنا شايف فعلا أنه فكرة تحريك السفينة دلوقتي أصبحت مستحيل، طيب أنتوا شايفين إيه علشان ننجو عشان نرجع بالسلامة؟ وهنا كانت أول حاجة لفتت نظر الناس أنه بدون تفكير قرر أنه الرحلة مش هتكمل، وأن كل الهدف دلوقتي أنها ترجع بالسلامة. فابتدوا يحطوا خطة كده مع بعض، قعدوا مع بعض وأخدوا رأي بعض، وابتدوا يحطوا خطة إن احنا هنحول السفينة لمعسكر، وهنحاول إن احنا يعني نستنى شوية لأن في الوقت الحالي الحركة مستحيلة، هنعرف ننزل في المية نتحرك ولا هنعرف نحرك السفينة. فالحل إن احنا نحاول نستخدم الجليد ده كفكرة إنه يكون يعني زي حاجة نستند عليها، أو يكون هو المكان اللي هنعسكر فيه. المهم بالقليل من الحيل وبالكثير من التشاور والحكمة فعلا قدروا يحولوا السفينة لمعسكر، لغاية ما جالهم ناس قدرت انها توصل لهم وتنقذهم. المهم في وسط ده كله السفينة الجليد طغى على السفينة والسفينة تحطمت تماما، بس هما كانوا سابوا السفينة قبل ما يحصل ده بقرار التشاور وقرار ان هما ايه الحل عشان نخرج من الأزمة. والسفينة على قد ما انها تحطمت، لكن البعثة دي رجعت بالكامل لبلدها من غير ما تفقد ولا شخص من الأشخاص اللي موجودين فيها. وساعتها قرموا جدا القائد ده، لانه كانت سلامة الأرواح عنده، وانه اخد الرأي وانه حافظ على هدوء الناس اللي معاه اهم عنده من الوصول والانجازات وتحقيق ارقام قياسية في ان هم يعملوا الميشن بتاعتهم.
فهل القائد الناجح هو اللي بيتمسك بالخطة ولا اللي بيعرف يغيرها؟ وإمتى يغيرها؟ أهم من إنه بيعرف يغيرها إمتى يغيرها؟ لأن أنا ممكن أغيرها بس أختار التوقيت الغلط. فحكولي كده عن القيادة، وحكولي عن إيه رأيكم في فكرة إنه القائد يبقى ديكتاتوري يبقى ديمقراطي، إمتى يكون ديكتاتوري وإمتى يكون ديمقراطي. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول مش مطلوب من الناس تكون نسخة منا، ولا مطلوب منا نكون نسخة من الناس. الاختلاف في الرأي ما لازم يفسد المحبة والاحترام. طب انت بتشوفي في الزمن ده في 2026 انه الاختلاف في الرأي لا يفسد الاحترام؟ بحس انه الناس حاليا بتعرف تختلف اكتر من انها او يعني يكون في بينها خلافات، بتعرف تكون بينها خلافات اكتر ما بيكون بينها اختلافات. يعني بنسيب موضوع الاختلافات ونركز في الخلافات، ودي أزمة كبيرة جدا. فإلى أي مدى أختلف مع الآخر وأعرف أكون بحافظ على العلاقة معاه؟ ناجي بيقول صباح الفل على عيونك. صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة والطاقة. ومرسي يا نانا. في بني؟ عنديش بني، ما عنديش بني خالص يا نانا. أنا عندي أصفر وأخضر وأسود وزيتي ومستردة برتقاني، عندي ألوان غريبة قوي كده. بس شكرا. يعني عندي لابسه البنطلون لبني. صح، برافو عليك. ماجدة بتقول صباح الخير للجميع. صباح الفل عليك يا ماجدة، يومك مليان بالبركة والنعمة. بصفتك ان انت كنت قبل كده قايلة لي ان انت اشتغلتي في شركات، فاذا تقدري تساهمي معانا قوي في حلقة الديمقراطية والديكتاتورية. امتى اكون محتاج اكون ديمقراطي وامتى اكون محتاج اكون ديكتاتوري؟ ولا هل الشخصية الديمقراطية هي ينبغي أن تكون ديمقراطية طول الوقت، والشخص الدكتاتوري عايز يتغير ويبقى ديمقراطي؟ مين الأحسن؟ يعني الشخص الدكتاتوري ولا الشخص الديمقراطي؟ احكولي كده عن الموضوع ده. وبتقول كمان أنه القائد الناجح هو القائد المرن والديمقراطي. طيب إلى أي مدى الديمقراطية ممكن تنقذ القائد؟ يعني ممكن تخليه يعدي من اللي هو فيه. وريهام بتقول صباح النور والسرور. صباح الفل عليك يا ريهام، يومك مليان بالبركة والنعمة، دايما كده مبسوطة وفرحانة وفي أحسن حال. احكي لي انتي نسبة الديمقراطية عندك أعلى ولا نسبة الدكتاتورية عندك أعلى؟ كل واحد كده يقول لي هو ديكتاتوري إمتى وديمقراطي إمتى، أو ديمقراطي بنسبة قد إيه، ديكتاتوري بنسبة قد إيه. نانا بتقول ألوان جميلة تليق. شكرا شكرا شكرا، جايلك بكل البلدة، يعني جايبة كل الألوان اللي في البلدة جايبها معي. مرسي يا نانا قوي. تعالوا، عارفين المخرج؟ تخيلوا كده لو مخرج في التلفزيون أو مخرج عمل سينمائي يعني قال لك أنا هعمل فيلم، وقال أنا مش عايز أي حد يشاركني في الإخراج، الإخراج ده لعبتي وأنا اللي هكون بطلع كل واحد يعمل الشخصية بتاعته إزاي، وكل واحد يأكت ازاي، وكل واحد بيتصرف ازاي. تفتكروا لو في مخرج بالشروط ده الى اي مدى هيكون ناجح؟ في جامعة اسمها جامعة ألتو في فنلندا، نشرت في سبتمبر الشهر اللي فات في 2026 بحث عن القيادة في الاخراج. القيادة في الاخراج، وقالت الإخراج السينمائي طبعا، وكانت بتتكلم على التوازن، ان المخرج لازم يكون عنده رؤية وقرار فني واضح، وفي نفس الوقت بيعتمد على إبداع وخبرة عشرات الأشخاص اللي حواليه. قالت انه المخرج لو هو كان شخص ديكتاتوري بس العمل مش هيبقى فيه روح. تخيلوا لو المخرج برضو في نفس الوقت راح قال للناس يا جماعة كل واحد يعمل الشخصية بالشكل اللي هو حسه، وكل واحد ينطلق ويبدع في شخصيته، أكيد الفيلم هيتحول لفوضى، وأكيد الفيلم هيتحول لأنه حاجات مش راكبة على بعض وأحداث مش لايقة مع بعض. طب إيه الحل؟ قالوا إن أفضل طريقة في الإخراج إن المخرج يبقى بيجمع ما بين الديكتاتورية والديمقراطية، يعني هو ليه قرار مهم قوي بس في نفس الوقت هو ما بيقتلش الإبداع عند الناس اللي حواليه، يعني كل واحد في الكرو، كل واحد في العمل بيقول له ابدع بشخصيتك، حط الحتة بتاعتك، لو حسيت إن الشخصية عايز تعملها بالشكل الفلاني
شاركني وتعالى نتناقش مع بعض وقولي تتعامل ازاي. المخرج اللي بيكون بالشكل ده بيكون أعماله السينمائية من أفضل الأعمال على مستوى العالم، لأنه أخد الفكر بتاعه والرؤية بتاعته وحط فيها رؤية الآخر. فإذا ده كان أكتر دليل على أني الشخص الطبيعي الناجح هو الذي يجمع ما بين قدر من الديمقراطية مع قدر من الديكتاتورية. الديمقراطية لوحدها ممكن تغرق والديكتاتورية لوحدها تقتل. فلما يبقى في شخص كده بس وشخص كده بس، هتبص تلاقي انه لا، احنا محتاجين نجمع ما بين الاتنين. طيب خليني كده اخد التعليقات ونرجع نكمل. ماجدة بتقول ما يكونش ديكتاتوري ابدا ويحاول يطلع احلى ما في كل واحد بالطريقة اللي تريحه، بحيث يكون الفايدة اكبر مع الحزم في بعض المواقف. شكرا جدا. يعني هي قلبت كلمة الديكتاتورية بكلمة الحزم. يعني ينبغي أن يكون الشخص الديمقراطي عنده بعض الحزم، لأن لو سيبنا الديمقراطية كده وكل واحد يقول اللي هو عايزه وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، الموضوع بيبقى صعب جدا. خلينا نروح لمفاهيم كده لطيفة قوي مع بعض ويحكولي. احنا قلنا يعني ايه شخص ديمقراطي؟ الشخص الديمقراطي هو اللي بيسمح بمشاركة ويسمع اراء الناس اللي حواليه، وبيحترم حقهم ان هم يختلفوا معاه، خصوصا لما القرار بيكون بيخص اكتر من شخص، يعني الموضوع مش معتمد عليه هو بس. انا عندي كحة وعندي برد، استحملوني بقى. انا عندي رأي بس أنا عايز أنتوا كمان تشاركوني الرأي، وعايز أسمع رأيكم. ده مش أنا كفينا يعني، ده الشخص الديمقراطي. والديمقراطي في نفس الوقت مش معنى أنه هو ديمقراطي أنه هو لازم يوافق على كل الأراء، لإلا الموضوع هيبقى. تعرفين برضو الناس لما بتلاقي لها الفرصة أن كل واحد يقول رأي، عارفين إيه اللي بيحصل عندنا في المجتمع؟ أنا قلت رأي وإنت قلت رأي وهي قالت رأي وهو قال رأي وكلنا قلنا رأي. في الآخر لو ما فيش أغلبية مثلا وفي تفكك، فالقائد قرر ياخد رأي شبه رأي حد معين من اللي موجودين، بتلاقي الباقيين عاملين زي الأطفال بيقفشوا. إنت ما خدتش برأي وخدت برأي، طب أنا مش جاي، أنا معتذر. بجد بنوصل لمرحلة من المراحل الطفولية دي في التعاملات، إنه ليه الرأي ده يتاخد ورأي ما يتاخدش. فأوقات لما الديمقراطية بتتساب شوية بتولد نوع من الفوضى ونوع من الطفولة كده في البني أدمين. طب يعني إيه ديكتاتوري؟ هو الشخص اللي بيميل إن هو يفرض رأيه وقراره على الآخرين، ومش بيدي مساحة حقيقية للناس إنها تشارك برأيها أو إنها تقول هي عايزة إيه أو محتاجة إيه. يعني أنت تقول ما تشاء وأنا أفعل ما أشاء، ده مفهوم الديكتاتورية. أنت قلت كذا كذا كذا بس أنا قررت كذا كذا كذا. فلو قلنا أنه الديمقراطي مبدأه أن أنا أسمعك الأول، والديكتاتوري أنا عارف الصح فأنا رأيي بالتالي هو اللي هيمشي. ده أكتر يعني مفهوم بلدي كده ما بين الديمقراطي وما بين الديكتاتوري. طيب خليني شهر نوفمبر، يلا بينا يا مجدة نشوف شهر نوفمبر بيقول إيه. اعرف إمتى تتنازل، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا. أحيانا المشكلة مش في اللي قدامك، أحيانا الطريقة اللي أنت شايفها بيها. بص أنا بعتلك الجملة دي زي ما هي كده، وقولي لي يا مجدة الجملة دي هتفهمي منها إيه، أو إيه اللي هيوصلك من الجملة دي، وتدينا مسج حلوة غالية علينا نقدر ناخدها معانا في يومنا النهاردة. يومنا دي واحدة معرفهاش. طيب اهو اهو اهو، قوليلي كده الجملة دي ايه وقعها عليك، ايه اللي فهمتيها منه. ماجدة بتقول لازم يجمع ما بين الاراء ونطلع حل وسطي يرضي جميع الاطراف. طب يا ماجدة اوقات مش بتاخدي بالك كده في الحياة انه في اطراف بتزعل وتتقمص لان الحل اللي اتقال ده هو ما كانش عاجبها؟ يا ترى نتعامل ازاي مع الاطراف اللي بتقرر انه لو انتم ما اخدتوش بجزء من رايي او برايي انا هسيبكم مش لعبه معاكم وماشي. مش في ناس دايما بتبقى كده وتلاقيها اتقمصت وزعلت؟ هل ممكن نغير القرار عشانها، ولا ازاي نحتويها، ازاي نسترجعها، ازاي نخلي الناس المقموصه دي دايما ترجع تاني وتبقى معانا، ولا مش لازم عادي اللي مشي مشي، اللي بعنا يعني خسر دلعنا مش فارقه كتير.
فخلينا نقول كده ان مش كل حسم هي ديكتاتورية ومش كل ديمقراطية هي مناسبة لكل المواقف. لو في موقف خطر او ازمة او الوقت ضيق انا هكون محتاج ألجأ للحتة الديكتاتورية لان انا الشخص المسؤول، فمحتاج اخد قرار فوري لاما المركب هتغرق، فمحتاج بسرعة ألم الدنيا، فده مش ما بيبقاش في وقت اخد اراء الناس. انا في اوقات محتاج اخد قرار بسرعه، لكن لو القرار بيخص مجموعه كامله وفي وقت ان احنا نتشاور ممكن نتشاور. ففكره انت ديمقراطي ولا دكتاتوري ان هو لما حد يختلف معاك بتعرف تسمعه ولا بتحاول تقنعه برايك غصب عنه، عشان ده فرق كبير جدا. ولما القرار بيخص كذا شخص بناخد رأيهم ولا بنقول يا جماعة أنا قررت وخلاص، ولما بيكون في أزمة هل بنتناقش ولا هل بنحسم؟ لأن الديمقراطية مش معناها أن برضو كل الناس لازم توافق، والحسم مش معناها أن أنا هكون ديكتاتوري. المهم نعرف إمتى نسمع وإمتى نحسم. عارفين في نوع من الديكتاتورية هحكي لكم عنها، ديكتاتورية مغلفة بالعسل اسمها ديكتاتورية الناعمة. اسمها ديكتاتورية الناعمة. تتخيلوا كده ايه الديكتاتورية الناعمة دي؟ في حاجة اسمها ديكتاتورية ناعمة. لو سألتكم كده ما مفهوم الديكتاتورية الناعمة اللي كتير في المجتمع بيستخدمها بالمناسبة، يعني انا بتقول اسمع رأي غيري حتى لو كان مخالفا لرأيي واعطيه فرصة يشرح وجهة نظره، مشرطة اوافقه لكن احترم حقه شكرا. يعني هي بتقول هي ينبغي انها تسمع رأي الاخر، بس اوقات رأي الاخر ده ما بيكونش مناسب او بيكون من وجهة نظره بس، فمش شرط انها توافقه. واحيانا الكثير من المواضيع بتنتهي ان احنا مش متوافقين على فكره، ولا ان احنا وجهه نظرنا واحده. اتس اوكي عادي وتعدي. المشكله لما ما تعديش، المشكله لما يكون في طرف عايز انه في الاخر يقول للاخرين ها قولولي ان انتوا اقتنعتوا قولولي، وما يسيبش القعده غير لما الناس تبصم له بالعشرة احنا اقتنعنا، حتى لو هم مش مقتنعين بس هم زهقوا من كتر الكلام وزهقوا من كتر التفاوضات. نجدة بتقول ناخد رأي الأغلبية ونقنع الباقي لنجاح العمل شكرا. يعني مش هتسيب حد يمشي في الموقف ده. لو في البعض زعل وإنه زي الرأي بتاعه ما اتخدش بيه، هي هتاخد رأي الأغلبية وهتمشي، بس الناس اللي مشيت دي هتفضل تتكلم معاهم وهتحاول تقنعهم وهتحاول تقول لهم طب نجرب، هتستخدم الحيل اللي معروفة إنه إزاي تمشي رأي في المجموعة بطريقة ما يزعلش حد، ودي حكمة رهيبة جدا في التعاملات. تعالوا نتكلم عن الديكتاتورية الناعمة. قولولي الديكتاتورية الناعمة دي شكلها بيبقى عامل ازاي في البيوت، في علاقاتنا ببعض، في علاقات الحب، في علاقات الجواز؟ في حاجة كده اسمها ديكتاتورية ناعمة؟ احكولي عن الديكتاتورية الناعمة وهل تعرضت لها في هذه الحياة. يلا بينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: ماجدة بتقول يعني نعمل موازنة ما بين الناس، صح؟ أكمل حاجة في الدنيا إن احنا نعرف نعمل توازن ما بين الناس المختلفة، لأنه أي واحد بيتعامل في أي مع ناس هتلاقي في شخصيات مختلفة تماما. الشطارة إن انت تعرف توازن في التعاملات ما بين الشخصيات المختلفة وتحافظ على سلامك الداخلي بقى في وسط كل ده. نانا بتقول في حالة الخطر أو الطوارئ قد نحتاج إلى اتخاذ قرار سريع من دون أن يكون عندنا وقت للمناقشة كل التفاصيل مع الجميع، هذا وحده لا يجعلك ديكتاتور ما دمت تتصرف ضمن مسؤوليتك وتحترم حقوق الآخرين. شكرا. يعني ال ال ال ال الديكتاتورية مش وحشة يا جماعة، هي الفكرة كلها انه في اوقات خطر انا لازم اخد قرار وقرار سريع، مفيش وقت ان انا يعني مثلا في حد بيعدي الشارع وانا شايف انه في خطر هيحصل، مفيش وقت ان انا اقعد اقول ايه رايكم يا جماعه نعدي ولا نروح، ولا انا لو في ايدي حاجه لازم اعدي فورا واروح اجيب والغي واعمل واوقف في حاجات معينه ما ينفعش فيها قرارات. وما يتقالش ساعتها على الشخص ان ديكتاتوري، بيتقال عليه ان هو اخذ قرار حازم وحاسم علشان خاطر في خطر كان هيحصل، وده من ضمن مسؤولياته. زي ما نانا بتقول بتحبي ترنيمة اطمن اطمن خايف ليه. حاضر حاضر حاضر حاضر. طيب كنت قبل الفاصل كده بحكي لكم على انه في حاجة اسمها ديكتاتورية ناعمة، يعني انا همشي كلامي، هعمل اللي انا عايزه، هخليك تمشي حسب اللي أنا بأمرك بيه، بس كله بالحب، كله بالاحتواء اللي ما بيننا. يعني ما بيستخدمش الأوامر بشكل مباشر، يعني الشخص الدكتاتوري الواضح هو بيقول يا جماعة هيحصل كذا، ده أمر مباشر. الشخص الدكتاتوري الناعم، وده نوع خطر جدا موجود في المجتمع حوالينا، ده يقولك إيه، عايز تروح روح براحتك، بس يعني أنا شايف أن أنت هتسيبني وتطنشني فأنا مستغرب جدا. يشتغل على حتة تأنيب الضمير، يشتغل على حتة المشاعر والحب اللي ما بينكم. مش بيقولك ممنوع تعمل كده، لكن بيقولك أنت حر، بس أنا لو مكانك مثلا أنا مستحيل أعمل كده. فيخليك أنت عندك حيرة، ولما تلاقي أن الشخص اللي قدامك متأكد من حاجة طب خلاص ما أنا هعمل زيه. أنا مش همنعك، براحتك يا حبيبي، روح الخروجة دي مع صحابك، يعني حتى لو زعلت شوية عادي هتفلق، يعني ايه المشكلة، عادي ما انا بزعل كتير مش مشكلة، يعني هو انا ايه اللي عايزة منك، يعني انا قلبي عليك يعني، بس براحتك عايز تروح تروح، اللي هو خلاص انا مش رايح، ما انت نكتيها عليا. ففي الاخر انا عملت اللي انت عايزه مش عشان انا مقتنع، علشان في بتقدم لي مشاعر صعبة قوي فانا بضطر اخضع ليها. اعمل اللي انت عايزه، انت اصلا كده كده مش بتسمع كلامي، انا بقولك كده عشان انا خايفة عليك، انت لو رحت المكان ده خطر عليك. فتخلي الشخص اللي قدامه بتلعب دايما على حتة متذبذبة جدا جواه، بتحطه في صراع، بتخليه دايما حاسس انه لو ما عملش الحاجة اللي انت عايزها هو في خطر، او هو مش صح، او هو مش مظبوط، فبيضطر ينفذ كل اللي انت عايزه علشان خاطر خوفه من زعلك، او خوفه من ان هو بيكون هيعمل حاجة غلط مش مظبوطة ومش المفروض انها تتعمل. ممكن يكون الشخص فعلا بيحبك، وممكن يكون الشخص فعلا بينصحك، وممكن يكون الشخص فعلا بيحميك، لكن السؤال هنا هل انا بسيبك تختار، ولا بسيبك تختار بالشرط ان الاختيار بتاعك ده يعجبني؟ لو انا بسيبك تختار ومش مش بحط عليك سلطة داخلية كده من عقاب او زعل او اي حاجة، فده صح تماما. لكن بسيبك تختار بس انا بنكد عليك ومحسسك ان الاختيار بتاعك لو مش زي اختياري مش هيبقى حاجة كويسة، ساعتها يبقى ده الديكتاتورية الناعمة. زي بالظبط الام مع ولادها مثلا، حبيبي انت براحتك، انت تختار الكلية اللي انت عايزها، بس اتمنى ما تخيبش املي فيك، اتمنى ما تخيبش خيبة فلان. خلاص انت سبتيله حرية ايه؟ ما انت قلت له اه في الاول اختار الكليه اللي انت عايزها، بس في الاخر حطيتي له شروط لاختياره. اه انت قلبك على ابنك، اه انت بس انت سمعتيه الاول. ما هو انا ينبغي ان انا اسمع الاول قبل ما اقول رايي. يعني كان بالاب ده، طب انت نفسك في ايه؟ طيب هل الاختيار ده لما هتدخل الكليه دي هتطلع عارف تشتغل منها، ليها سوق في العمل، لسه مطلوبه من الاقسام مثلا اللي قالوا انها ممكن تتشال في المستقبل؟ ساعتها احنا مش بنفرض عليه اختيار، انما بنخليه يفكر بطريقه مختلفه. لكن براحتك اختار اللي انت عايزه، بس يا رب ما تخيبش املي فيك، يا رب ما تروحش تختار الحاجه الفلانيه وتعمل ومش خلاص. انا كده دي اسمها الديكتاتوريه الناعمه. طبعا يا حبيبي اخرج مع صحابك، طبعا قضي وقت حلو قوي، بس انا اوقات كتير قوي بستغرب، هو ليه كل الناس متفضله عليا؟ ليه وقتك دايما للناس لما اكون محتاجاك الغريبه انك بتخرج وتسيبني؟ اللي هو الكلامين اللي عكس بعض، اللي يربكوا، اللي يتعبوا، اللي يخلي الواحد مش عارف طب اعمل ايه. فكل دي بتدخل تحت مفهوم الديكتاتوريه الناعمه. وعلى فكره الديكتاتوريه الناعمه مؤلمه جدا. يعني يا ريتك قلت مفيش خروج، اهو مفيش خروج فيها بعدها خناق، فيها حاجات كتيره قوي. لكن تقول لي خروجي بس تنكد عليا وتحسسني بالذنب وتحسسني ان ضميري واجعني، وطول القعده ابقى بفكر هو انا ليه عملت كده، فاقول لهم يا جماعه انا ماشي، دي اصعب بكتير جدا من الشخص الديكتاتوري العادي. ده شخص لئيم، الشخص الديكتاتوري الناعم. يقولك مثلا المدير، اه طبعا يا حبيبي براحتك، المشروع عمله بالشكل اللي انت عايزه، بس في الاخر يعني انا هيبقى ليا رؤيه تانية وشكل تاني وهنمشيه بالشكل الفلاني. فخلاص انت بتعمل ايه؟ ممكن نكون جدا بنعمل الديكتاتورية الناعمة من غير ما نقصد. ممكن نكون بنحب الدرجة ان احنا خايفين على الشخص اللي قدامنا. ممكن نكون مش قادرين نحتمل خطورة اختياراته، فبنضطر ان احنا نعمل كده معاه، فنبدأ نسيطر من خوفنا، نبدأ نضغط عليه من بند انه انا بنصحك، انا بهتم بيك، انا اللي عارف مصلحتك. لكن الحب بجد الناضج، الحب بجد الصحي للشخص اللي قدامي، هو مش ان انا اختار بدل الشخص اللي بحبه، هو ان انا اسيبه يختار حتى لما يكون اختياره مش هو اختياري. هو ده النضج في الحب، هو ده الحب المتوازن مع الشخص اللي قدامي، اللي مفهوش ديكتاتورية ناعمة، اللي مفهوش تسلط، اللي مفهوش ان انا بحكم على اللي قدامي. تعالوا لسه مكملين، وقولوا لي كده امتى اكون ديكتاتوري، المواقف في الحياه اللي هي فيها امتى اكون ديكتاتوري وامتى اكون فيها ديمقراطي. يا ترى انت ديمقراطي بنسبه كام، ديكتاتوري بنسبه كام؟ بتتعامل ازاي لما يكون انت مقتنع بحاجه قوي ورايك مخالف لراي الناس اللي حواليك؟ بتتعامل معاها ازاي؟ امتى اسمع وامتى احسم؟ لان الحته دي مهمه قوي، محتاجين قوي يعني يبقى في توازن في الحته ما بين ان انا بسمع الشخص اللي قدامي، بس انا في مساحه كده انا لازم احسم فيها القرار، مش هفضل اسمع طول عمري، عشان لو فضلت اسمع مش هننفذ، فلازم ندخل حيز التنفيذ. طب ما حيز التنفيذ بيجي ازاي؟ بالحسم. خلاص يا جماعه احنا سمعنا بما فيه الكفايه ووقت الاراء خلص، احنا دلوقتي في مرحله التنفيذ. فامتى نسمع وامتى أقرر إن خلاص ده الوقت إن هو هننفذ فيه؟ في البيت مثلا، هتسافروا فين يا جماعة؟ طيب معانا وقت كده كل واحد يختار الأماكن اللي نفسه فيها، فكل واحد يدخل ويدور ويسيرش هو نفسه يسافر فين. طيب كل واحد يا جماعة يجيب لي الأسعار كمان بتاعت المكان، الإقامة لكذا يوم لعدد الأفراد بتاعتنا كذا. فبعدين بنقارن، في ناس مش هتعمل كده، فخلاص الناس اللي مش هتعمل كده هي اوريدي عندها قابليه انها تاخد راي اي حد تاني، يعني ما عندهاش مشكله في اي حاجه، فتمام اختاروا انتوا يا جماعه وانا معاكم. ودي بنلاقيها كتير قوي من الناس اللي حوالينا، انه يا جماعه انا مش فارق لي اي اختيار، اختاروه انا تمام، كله بالنسبه لي تمام. بيبقوا مريحين، بس لازم يبقوا ليهم وقفه برضو معينه، لازم بيبقى فيه في وقت هم بيقرروا يختاروا ايه. مع اصحابنا مثلا هنخرج فين يا جماعه؟ مش كل مره مثلا انا شايف ان المكان ده رحته كذا مره وهو حلو، تعالوا يا جماعه نخرج في المكان ده، المكان ده تحفه جدا، انا جربته يا جماعه، احنا خرجنا فيه مرتين قبل كده، ايه المشكله؟ ما هو مكان مريحنا، ما نخرج فيه تاني، ايه المشكله؟ طب ما احنا عايزين نجرب اماكن تانية، طب وليه نضيع وقت في اختيار اماكن تانية؟ ما هو المكان اللي احنا. فالفكره ايه؟ ان انا بجبر الناس اللي حواليا برضو. اهو ده مثلا عايز وقت كده ان احنا نتشاور فيه، نقول فيه كل واحد عايز يخرج فين، وبعد كده طيب معنا مثلا 48 ساعة نختار احنا هنخرج فين. في الاخر ما بنخرجش عادي، بس لا مفروض انه بعد 48 ساعة نبدأ نقول طب يا جماعة هنختار المكان الفلاني. طب لو كل الناس اختياراتها ايكوال، تعالوا نعمل قرعة مثلا، القرعة في الحاجات الهايفة دي عادية جدا، تعالوا نختار مكان ده، او تعالوا نشوف الريفيوز بقى عن الاماكن المتساوية دي ونشوف اعلى ريفيو فيها ونروحه. بتبقى حاجات كده اللي هو انا اخدت الرأي بالاجماع وديت مساحة لان الناس تقول رأيها، وما فرضتش رأيي، وفي نفس الوقت قعدت احط كذا اتجاه ازاي اساعد الناس انها تاخد رأيها او انها تدي رأيها، وفي الاخر اخدنا رأي يعني هو مش هيرضي الناس بنسبة 100%، بس لو رضاهم بنسبة 70% ده كويس، لان الناس صعب كده كده انها ترضى في الاخر. وقيس بقى على كده في العلاقات، قيس كده في الشغل، قيس كده في اي حاجة. لما تيجي تاخد حاجة انت محتاج تسمع الاول، ناخد رأي بعض، نحط وقت للرأي، ما يبقاش الموضوع مفتوح يعني ما نقعدش سنة ناخد رأي، لا يا جماعة احنا معانا الوقت الفلاني بناخد فيه رأي بعض. وبعدين بعد كده بقى تيجي هنا نقطة الحزم، بعد ما خلصنا الوقت الفلاني لان احنا هنتشاور وناخد آراء بعض، خلاص يا جماعة طيب احنا القرار الفلاني هنخرج في او هنعمل كذا في اليوم الفلاني في التوقيت الفلاني المحل الفلاني. لكن لو سبناها مفتوحة هتبوز، وعادة معظم الخروجات على فكرة بتبوز بالطريقة دي، بتبوز انها بتتساب مفتوحة ديمقراطيا كتير قوي. لكن مثلا لو في مواقف تانية فيها خطر او ازمة زي ما انتوا بتقولوا الوقت ضيق، احنا مسؤولين، احنا محتاجين ان احنا بسرعة ناخد القرار. فالتوازن هنا بيجي في كذا حاجة، ان انا اسمع واخد رأي الناس اللي حواليا، ان انا اتناقش واسأل انتوا ليه شايفين الموضوع بالشكل ده، وبعدين القرار. دولت الثلاث خطوات الأساسية عشان أحقق التوازن ما بين الديمقراطية وما بين الحزم. لو طبقت الثلاث قرارات دولت في أي حاجة في حياتك عايز تاخد فيها قرار، أو عايز معاك مجموعة وعايزين تنفذوا حاجة، هتبص تلاقي الموضوع تنفذ. أول حاجة بسمع وباخد رأي الناس كلها، تاني حاجة بسأل البوينت اوف فيو لكل واحد، انت ايه رأيك، ايه وجهة نظرك في الموضوع وليه شايف كده، وبعد كده بنبدأ ناخد القرار. وفي الاغلب القرار مش هيبقى مناسب بنسبة 100% لكل الناس، بس احنا بنختار اعلى نسبة يكون بعرف استخدم فيها القرار ده. بعد كده في بقى عامل مهم قوي، اتحمل المسؤولية. يا جماعة احنا خدنا القرار الفلاني فهنتحمل فيه المسؤولية. يعني بمعنى لو اخترنا مكان وطلع مش كويس، لو اخترنا جامعة وطلعت مش ألطف حاجة، خلاص احنا دلوقتي متحملين مسؤولية القرار. مفيش وقت ان احنا نقعد، او اوقات ما بيبقاش فيه احتمالية رجوع القرار، دي بتبقى صعبة جدا. في قرارات في الحياة كده لما بتتاخد بينفع نرجع فيها لما نكتشف انها مش مظبوطة، وفي قرارات تانية وانس ان احنا خدناها بيصعب قوي ان احنا نرجع فيها، والرجوع فيها بيبقى بخسارة كبيرة قوي. فالحل فيها ان انا اتحمل مسؤولية قراري، وان انا امشي في الخطوات بتاعتي، وان انا اطلع اكبر نسبة مكسب من القرار اللي انا خدته، واقلل احتمالية الخسارة بقدر الامكان. دي بتبقى النظرية الوحيدة اللي انا بشتغل عليها لما اكون اخدت قرار والقرار ده ما ينفعش ارجع فيه لأي سبب من الاسباب بقى. فعادة الديمقراطية هنا بتبقى ليها فترة، والحزم بيبقى ليه فترة. الديمقراطية في التفكير، لكن الحزم في التنفيذ. لو فضلت ديمقراطي في التنفيذ مفيش أي حاجة هتتنفذ. فإذا القاعدة بتقول ديمقراطية التفكير وحزم التنفيذ. وهتقيس بقى على كده في كل حاجة في الحياة، إنه مع أولادنا أنا ديمقراطي معهم في حاجات معينة، بس في أوقات معينة لازم يكون في حزم. قول لي أنت شايف الكلية دي أنسب لي، قرارك لي. نفس الموضوع لو أخذنا فكرة أنه قول رأيك وهسمعك، قول لي ليه عملت كده ونتناقش في الموضوع، بعدين آلية التنفيذ بقى وهنتحمل مسؤولية القرار اللي احنا خدناه. وإن أنا بتقول انقطع النت يا حبيبتي، معلش معلش بس أنا عندي النت ما تقطعش. بتقول كمان خليك صاحب رأي لكن لا تجعل رأيك سجنا لعقلك. حلوة قوي، خليك صاحب رأي لكن لا تجعل رأيك سجنا لعقلك. اسمع لتتعلم وتناقش وناقش لتفهم، وغير رأيك إذا ظهر لك ما هو أصح. وهذه من أجمل أشكال القوة والحكمة. حلوة جدا يا نانا. لو أي حد عنده نصايح إزاي تكون ديمقراطي ناجح يدينا النصايح دي يا جماعة. خليك صاحب رأي، ما تخليش رأيك سجن لعقلك، لأني أوقات أنا بختار أراء ببقى شايف إنها صح والأراء دي بتمنعني إن أنا أسمع الآخر، وهي هنا دي مشكلة الدكتاتوري، إن هو عامل سجن العقل فعلا زي ما نانا بتقول، هو مش قادر يسمع رأي الباقي الناس اللي حواليه وشايف إني أفكاره هي اللي صح. ودايما نتناقش، عنصر المناقشة مهمة قوي عشان نفهم بعض. ففعلا دي من أكتر أشكال القوة والحكمة. طيب يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل ونقول يا جماعة إيه أشكال الديمقراطية الغلط. يعني إمتى أقول الشخص ده ديمقراطي بس ديمقراطي غلط؟ في ديمقراطية جميلة وصحية، وفي ديمقراطية زي ما قلت كده ان في ديكتاتورية ناعمة غلط، في كمان ديمقراطية غلط. امتى يبقى الشخص الديمقراطي ده عنده مشكلة ولازم يخرج من المأزق اللي هو فيه؟ انت ديمقراطيتك وصلت لمرحلة ان انت مش ناجح، انت ديمقراطي وحلو بس للأسف مش ناجح. فامتى نقول الجملة دي ان ديمقراطية غرقتك اكتر ما انها سعفتك؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ومعانا لعبة شهور الميلاد. انت عارفة ان الترنيمة اللي جاية اطمن، ايه ده انا ما كنتش اعرف، انا طلعت مجهزة. شوفي ربنا بجد غريبة جدا جدا، الترنيمة اللي جاية اللي انت كنت عايزاها وانا اصلا مجهزاها ومعرفش ان ده ترتيبها.

0: راديو سما لون ايامك.
1: يلا نلون ايامنا مع بعض. بصي انا اشكري ربنا بصراحه, انت ربنا بيفرحك قوي. انا ببقى مجهزه البلاي ليست دي قبلها باسبوع, فانا اوريدي مش عارفه ترتيب الترانيم, مش فاكراه لان انا مجهزه من اسبوع. بس كون ان انت تطلبي ترنيمه وتيجي بعدها على طول, يعني انا ما كنتش مرتبها فعلا. انا اصلا ما كنتش عارفه الترنيمه اللي جايه هتشتغل ايه, عشان بيبقى صعب قوي وانا على الهوا ان انا احط ترنيمه تانية. يعني لا, محتاجه تشكري ربنا فعلا. طيب تعالوا كده قبل الفاصل كنت بقول لكم ايه اشكال الديمقراطيه الغلط. اوقات الشخص بيبقى ديمقراطي بس الديمقراطي الديمقراطيه بتغرقه. فامتى الديمقراطيه تغرق الشخص اللي قدامه؟ لما يكون الديمقراطيه شكل بس, يعني يا جماعه انا عايزاكم تقولوا ارائكم في الموضوع, بس انا اصلا واخد قرار وعامل حسابي اني كده كده هنفذه. فانا ببين ان انا ديمقراطي, بس انا بجد مش ديمقراطي, انا ديكتاتوري, انا بمثل عليكم وبقنعكم ان ده رايكم. يعني المصيبه الكبيره ان انا بقنعكم ان ده رايكم. فده أول شكل من أشكال الديمقراطية اللي مش محبوبة واللي تغرق صاحبها مع الوقت. تاني, الديمقراطية الكارثية اللي موجودة عند نسبة كتيرة من الناس, الديمقراطية لإرضاء الناس. طب أنت عايز إيه؟ طب وإنت كمان عايز إيه؟ يا جماعة أنا عايز أبسطكم كلكم, أنا عايزاكم كلكم تعملوا اللي أنتوا عايزينه, اختاروا أنتوا, أنا مش مهم, أنا معاكم في أي رأي أنتوا تختاروه. دي مش ديمقراطية على فكرة, دي تبان انها ديمقراطية, هي في الحقيقة اسمها الهروب من المسؤولية. انا خايف اشيل مسؤولية, فانا بفوضها للناس اللي حواليا عشان هما اللي ياخدوا المسؤولية, وعايزهم يبقوا مبسوطين وعايزهم يبقوا راضيين. فبفضل طول الوقت, وعادة صاحب الشخصية دي هو للأسف ما بيوصلش القرار, وكمان ما بيعرفش ياخد ستبس ناجحة في حياته, يعني لأن هو مفوض للآخرين. فدي من أكتر الديمقراطيات المؤلمة جدا. الديمقراطية بقى اللي ما عندهاش حدود, خصوصا في التربية. أنا أب ديمقراطي, أنا أم ديمقراطية, أنا بسمح لعيالي يعملوا كذا كذا كذا كذا. لو ما حطيتش حدود في الديمقراطية ويبقى فيه قواعد كده, الابن والبنت عارفين ان هم اخرهم ده, دي حدودهم, دي ديمقراطية مميتة, دي تبوظ جيل بحاله. فالديمقراطية مش معناها انه ما فيش حدود, انه ما فيش قواعد. انا عندي قواعد وعندي شروط وعندي حدود حاططها في الكيس اللي انا فيها. احنا بنلعب جواها, بس هي في الاخر ليها اطار معين. يعني ماشي اوكي, احنا هنخرج زي ما احنا عايزين, بس ما عندنا اخرنا يا جماعة. يعني اوكي ما عنديش مشكلة, بس اخرنا مثلا الساعة 10 في البيت. مثلا هنخرج في المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية, انا هم ادي لكم مساحات, بس صعب جدا, المكان الفلاني ده بعيد وخطر, مش هينفع تخرجوا مع صحابكم. فاوكي انا مدية قدر من ديمقراطية, بس حطلها حدود وقدر, مش كل الديمقراطية. الديمقراطية بقى اللي هي بتاعت الأغلبية الظلمة, يعني الأغلبية قررت فخلاص يا جماعة القرار ده هيتاخد. ممكن مجموعة كبيرة قوي تضغط على شخص أو تستبعده لكون انه احنا كلنا اخترنا الحاجة الفلانية وانت مش معانا. طب انا ما كنتش معاكم في الاختيار, ليه تستبعدوني؟ وده بنعملها كتير قوي في حياتنا, في انه اوقات الشخص اللي ما اختارش معانا الحاجه بنبص نلاقينا بنستبعده من الاختيار. انت خلاص ما دام ما اخترتش معانا فانت مش هتبقى معانا. ايوه يا جماعه, ما انتوا اللي قلتوا كل واحد يقول رايه, فانا قلت رايي, فرايي ما طلعش ملائم مع رايكم, بس مش معنى كده ان انا مش هكون معاكم. لا خلاص, ما هو ده رأي الأغلبية فانت مش معانا. دي اوقات بتبقى ظلمة جدا, واوقات بتتعامل في الشغل, اوقات تتعامل في الخدمات, اوقات لانه نلاقي الشخص اللي مش شبه تفكيرنا ومش موافق على اختيارنا, فخلاص انت مش معانا, باي باي, مع السلامة. الديمقراطية المفتوحة زي ما قلت, اللي هي نقاش مفتوح طول الوقت بلا نهاية, دي من أخطر أنواع الديمقراطية. كل حاجة محتاجة اجتماع, يلا يا جماعة نعمل اجتماعات. أنا في حد من الناس اللي بتشتغل في شركة قال لي إحنا بنعمل اجتماعات أكتر ما بنشتغل, إحنا بنفضل ناخد أراء بعض أكتر ما بننفذ. دي ديمقراطية مرعبة, إنه طول الوقت الشركة اجتماعات, طول الوقت أراء, طول الوقت تشاورات, مش كل حاجة عايزة رأي. مش كل حاجة عايزة تشاور. في حاجات أنا ممكن أخدها في الحياة من غير آراء، عادي عادي يعني. يعني أنا مثلا النهاردة الوقت اتأخر جدا وهجيب أكل في البيت وما عنديش وقت، جبت أكل وخلاص وروحنا، مرة من المرات مش أزمة. ليه؟ لأن الوقت كريتيكال قوي والدنيا زحمة، فده المحل اللي كان قدامي فجبت منه فخلاص. مش لازم كل مرة أعدي على في كل فرق. في أوقات مش هينفع فيها ديمقراطية، مش كل حاجة صغيرة يبقى فيها ديمقراطية، لأن الديمقراطية هنا تعطيل، أنا بتعطل، أنا ما بنجس. احنا بنعمل 500 اجتماع في اليوم، طب احنا هننفذ امتى الاراء اللي في الاجتماعات دي؟ احنا كده عطلنا الشغل. ودي مفهوم غلط قوي عند المديرين في بعض الشركات، ان كتر اجتماعاتك اللي انت بتعملها ده مش نجاح، انت بتعطل الناس اللي بتشتغل معاك ومش لاحقين يعملوا شغلهم بسبب الاجتماع اللي انت بتعمله. ودي شكوى بصراحه بتبقى في الشركات كتيره قوي. وطبعا احنا قلنا اشكال الدكتاتوريه الغلط، اللي هو انا عارف مصلحتك، انا اكبر منك، انا اشتغلت اكتر منك، انا عارف اكتر منك، فكل دي انا مدير، استخدام السلطه، انا مدير فانا اللي ليه حق اخد القرار، انا الاب هنا في البيت، انا المسؤول هنا. فتحس انه ما دام انت المسؤول وربنا اداك وخلقك بدري شويه واداك سلطات شويه، فانت اصبحت انت المسؤول وانت اللي تملك كل القرارات واحنا بس بننفذ القرارات دي. وطبعا في ديكتاتورية الأنا، اللي هو فكرة أنه مش أنا اللي رأيي يطلع غلط، يا جماعة رأيي دايما صح، أنا ما بغلطش، أنتوا لازم تسمعوا كلامي. دي ديكتاتورية الإيجو الفظيعة المرعبة دي. طيب تعالوا كده نشوف المسيح حل المعادلة بتاعت الديكتاتورية والديمقراطية إزاي بجد. يعني إزاي المسيح كان بيقدر في حياته على الأرض، يعني هو شخص ديكتاتوري كده وتتخيله ولا شخص ديمقراطي؟ لو حللنا شخصية المسيح على الأرض، شخص ديكتاتوري ولا شخص ديمقراطي؟ كان قوي جدا، قوي جدا، كان بيسمع جامد جدا، وكان بيدي حرية للآخر بس من غير فوضى، كان بيحط حدود جامدة جدا، كان بيسمع كل واحد بس عمره ما جري ورا رأي الناس. من خلال كل القصص الكتابية هو عمره ما جري ورا رأي الناس خالص، بس كان بيسمعهم، وكان بيسمع كل واحد عايز يقول اللي عنده عايز يقوله. في مرقس لما الشاب الغني ده، أكتر حاجة بحس قد إيه المسيح حنين قوي فيها، يعني هي حاجات كتير بس أنا بجد بتاع الشاب الغني ده فرق معايا قوي. لما قال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية، هو ما جملوش وقال له الحق، قال له هو كان الراجل نفسه يسمع أن أنت كده كده حلو وأن أنت كده كده هترث الحياة الأبدية، ده كان نفس الراجل أن هو يسمعه، بس هو ما ادالوش اللي هو عايزه. هو قال له الحق، قال له أنه روح بيع كل ما ليك، فطبعا لأنه مضى حزينا وكان مختم لأنه كان صعب عليه يعمل الحتة دي. بس الكتاب بيقول آية حلوة قوي، فنظر إليه يسوع وأحبه. يعني هو عارف أن اللي هيقوله صعب عليه، واللي هيقوله في نوع من الحكم وفي نوع من الجدية والحسم والحزم، بس أقدم ده مع الحب. جملة فنظر إليه يسوع وأحبه، جملة قوية جدا، اللي هو أنا عارف أن القرار صعب عليك، وأنا عارف أني شوية القرار مؤلم، بس أنا بحبك حتى وأنا عارف أنك مش هتقدر تنفذ القرار ده. ففكرة أنه الشخص اللي هيدي أمر بحزم أو بحسم ويكون عنده حب من جواه للناس اللي حواليه وبيحسسهم ان انا اسف يا جماعه ان انا باخد القرار ده، او اسف ان انا بقول لكم كده، بس انا بحبكم وعارف انتوا حاسين بايه، بس ده معلش هنضطر نعمل كده. بتفرق جامد جدا عن حد تاني يدخل يرمي القرارات في وش الناس ويمشي ويسيبهم يولعوا عادي جدا، انا قلت اللي عندي وروني بقى لو مش هتعملوه. فرق شاسع ما بين الشخصيتين. فالمسيح كان حازم وكان حاسم وكان بيعلن الحق بس بيعلنه مع الحب، ودي كانت نقطة فارقة جدا. في قصة مثلا المرأة السامرية، المسيح دخل معها في حوار. فاكرين الثلاث حاجات اللي قلناها في الأول، اللي هو اسمع وناقش واعرف رأي كل واحد، وبعدين بعد كده ادي قرار. هو المسيح بيتبع الثلاث نقط دول في حياته، مع لما كان على الأرض كان بيتبعهم مع الناس كلها، سمعها وسألها، سمع وجهة نظرها، وفي الآخر ادها القرار، خدي اشربي من المية لأنك مش هتعطشي تاني أبدا. وبعدين ابتدى يديها بقى كل الجمل اللي ابتدت تحس انه هي مش مع حد عادي، هي مع حد مختلف. فكان حوار ومعاه حقيقة ومعاه محبة ومعاه قرار ان انا جايلك يلا علشان تفوقي من اللي انت فيه. فشخصية كده لما تبص على حياة المسيح على الارض، ايه ده ايه ده، حبة الديكتاتورية على حبة حنية على حبة ديمقراطية، كوكتيل كده اللي هو يعني بجد الواحد يتعلم منه ازاي يتعامل مع الاخر، بس فوق كل ده الحب. هو كان بيقدم حب في كل الاحوال، يعني حتى اعتقد في صرف البيعة من الهيكل هو كان حازم جدا وكان حاسم جدا، بس في نفس الوقت مثلا ما قالش الكتاب انه عذب حيوان او انه اذى حاجة، هو قلب بس الترابيزات بتاعت الحاجات اللي مش سليمة. فحتى في الحزم بتاعه كان مراعي الحب، كان مراعي الحنية، كان مراعي انه ما يخربش. فبحس انه المسيح اكبر حاجة او اكبر دليل على انه ممكن يكون عندك ديمقراطية وديكتاتورية في نفس الوقت. مريم مرمر، ازيك يا مرمر، وحشتيني جدا جدا جدا، صباحك زي الفل. انتي ديكتاتورية ولا ديمقراطية؟ ولا بتعرفي اوقات تجمعي ما بين الديمقراطية ولا الديكتاتورية؟ بس الاغلبية في حياتك ايه؟ احكيلي كده عن الجزء ده في شخصيتك. وشهر ستة، يلا بينا نروح شهر ستة. بيقول ايه شهر ستة؟ بيقول اقبل التصحيح.

معاهم ان هم اشخاص عبيد بلا ارادة. فالنتيجة ايه؟ النتيجة ان الخوف والقهرة والاستعباد تملكت على الناس. كان فرعون قاسي جدا والناس ما كانت تعبانة جدا منه وبتأنه بتتوجع. فالقوة من غير ما يكون عندك حق في استخدامها ومن غير ما تستخدمها بشكل كويس ومن غير ما يبقى عندك رحمة تتحول لظلم. ودي بجد مسج لكل واحد صاحب سلطة، لكل واحد عنده سلطان على الناس اللي حواليه، انه يقودهم، انه بيديلهم مرتبات، انه بيعمل لهم انه مسؤول عن حاجات او مسؤول عن دخلهم، لانه اكتر حاجة بتخلي البني ادمين شوية بيستحملوا لقمة العيش. انا يا جماعة ده لقمة عيش هنا، فانا هعدي الموقف. فبجد المسج دي لكل مدير، لكل حد عنده سلطان على الناس اللي حواليه، لكل حد عنده شخص أغلب منه في حياته بيقوده، لحارس عمارة، لحد بيشتغل في البيت، لأي حاجة وانت الأعلى منه وصاحب سلطة، لما تستخدم سلطانك بمنتهى الجبروت وبمنتهى القسوة ومن غير رحمة، ده اسمه ظلم، والظلم مرفوض عند ربنا تماما. وربنا ما بيفرحش بقلب الظالم، لانه انت بتعذب شخص تاني معاك. كل ما يكون عندك رحمة، كل ما يكون عندك حزم وحسم مصاحب بالحنية والحب، ده مقبول قوي عند ربنا، والبركات في حياتك وفي فلوسك وفي شغلك وفي كل حياتك هتكون بتزيد. ونانا شهر 3، يلا بينا نانا نشوف شهر 3 بيقول ايه. اطلب المشورة، حيث لا تدبر تسقط، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. الاستعانة بآراء الآخرين مش ضعف، دي حكمة. أوقات في ناس ما بتحبش تطلب مشورة الآخر لأنها شايفة أنه أنا رأيي كده وأنا اللي أعرف أمشيها كده، ده بيبقى صح في بعض المواقف، لكن في مواقف تانية يا جماعة إحنا محتاجين مشورة الآخر، محتاجين نشوف الناس شايفة الموضوع ده بأنهي شكل، لأنه كوني أن أنا ثابت على موقف معين، هل ده ملائم ولا لأ، هل ده صح ولا لأ. فدي الرسالة الخاصة بشهر 3. قصص كتيرة قوي كتابية، زي شاول. شاول لما الشعب بني إسرائيل اختاروا أن يكون الملك بتاعهم، كان إنسان كويس، كان إنسان قائد حلو، كان بيحاول يرضي ربنا، لكن وكان بيحاول يحافظ على مسؤولياته الكتيرة اللي ربنا مديها له. لكن لما الناس بدأت تحب داود وبدأت تمدحه وبدأت تبقى شايفة ان هو بطل، شاول حس بالغيرة وخاف على منصبه وخاف على مركزه. فأول ما ابتدى يخاف ابتدى يبقى ديكتاتوري، وابتدى يبقى زي ما قلته كده في التعليقات، في سجن على عقله، ومش عارف يسمع آراء الناس اللي حواليه، ومش عايز مش عارف يسمع كلام ربنا حتى. الشخص الديكتاتوري لما يكون عنده سجن على عقله، مقيده، مش عارف يخليه يشوف آراء الناس اللي حواليه، حتى ما بيعرفش يسمع كلمة ربنا للأسف. يعني حتى كلام ربنا بيبقى صعب قوي ان هو يسمعه، وبيروح منه الطريق. تمام تمام تمام، اوكي. طيب تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض في شخصية الشخص اللي بيعرف ياخد الشخص الديمقراطي الصح. يعني تتخيلوا كده الديمقراطي الصح ينبغي أن يتصف بإيه؟ لو احنا كلنا عايزين نبقى ديمقراطيين حسب قلب ربنا، ولو كلنا عايزين في حياتنا حتة الديمقراطية الحلوة الصح، المفروض ان انا يبقى عندي صفات ايه علشان ابقى ديمقراطي صح. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: ناجي بيقول في التعليقات: في أوقات معينة وأماكن معينة لابد من الديكتاتورية، زي مثلا القوات المسلحة مثلا ما ينفعش فيها ديمقراطية، صح؟ بس ينفع فيها روح الناس اللي حواليها برضو. بحس أنه يعني في ناس بتطلع معقدة نفسيا بسبب أنه هو طول الوقت في أوامر، فلازم يبقى فيه مساحة كده في الحياة أنه أحس أن أنا بني آدم بعرف أقول رأيي. يعني دي حتة نفسية جدا ببقى نفسي بجد تدخل في الموضوع ده بالذات، يعني انه مش دايما اوامر، مش دايما تنفيذ، عشان ما احسش ان انا عبد في الاخر. الشخص الدكتاتوري الصح اللي ممكن يخلي اللي قدامه عارف انه هيسمع الكلام، بس في نفس الوقت انت انسان، فبحس ان ده توازن رائع. يعني مريم بتقول: انت كمان وحشاني بجد يا فينا. بالنسبة لسؤال شهر ميلادي، عشان اكون honest معاكي، انا عادي بقبل النصيحة او الرأي طالما في حكمة ومنطق وصح، كمان بيخليني اقبل النصيحة او مساعدة في الرأي الاخر. فرق الخبرة والسنين، بتؤمني في حتة فرق الخبرة والسنين؟ يعني انه فكرة انه انا عندي خبرة اكتر فممكن أديك من الخبرة اللي عندي، أو أنا عندي فرق سنين فممكن يساعدك إنه أنا شفت حاجات أكتر فأنا هكون حاسة بيكي. يعني بس في ناس ما بتؤمنش في فرق الخبرة والسنين، دي مشكلة كبيرة قوي بجد. الجيل اللي طالع كله عنده حاجة غريبة جدا، اللي هو أنا زيك يا حبيبي، بس الخبرة بتفرق. لا لا لا لا، ما بتفرقش. أنت قديم، لكن أنا دلوقتي عارف الزمن ده بيأمر فيه. وعادة الناس اللي بتبقى ماشية بالمبدأ ده هي بتتخبط كتير جدا. حلو قوي إن أنا أسمع من الشخص اللي قدامي لو في فرق خبرة ما بيننا، لو أنا حاسس إنه مجرب، لو حاسس إنه دايس في حتت كتيرة قوي، فحلو قوي إن أنا أكون بسمع. إيه المشكلة إن أنا بسمع؟ فشكرا بجد يا مريم على ده. نفسي إنه يبقى كل الناس عندها، خاصة الجيل اللي طالع دلوقتي، يبقى عنده نفس الفكرة. تعالوا كده نتكلم في عجالة سريعة كده، سمات الشخص الديمقراطي الصح. يعني إمتى أقول إن الشخص ده أو القائد ده ديمقراطي بس بشكل صحي، بشكل سليم؟ أول حاجة إنه بيسمع بجد، مش بيسمع مجرد واجب. أوقات في ناس بتسمع لأنها المفروض تسمع، بس في الآخر هي بتنفذ اللي هي عايزة. فالشخص اللي بيسمع بجد وبيسمع لأنه مش مجرد واجب، هو شخص ديمقراطي سليم. بيقبل أنه حد يختلف معاه من غير ما يتضايق، أو من غير ما يتعصب، أو من غير ما يهدر طاقته، من غير ما يعتبر أن الشخص ده ضده. عنده استعداد يقول أنا غلطان. الشخص الديمقراطي السليم عنده استعداد يقول أنا غلطان يا جماعة، أنا غلط، ما عنديش مشكلة، تعالوا نحاول نحلها مع بعض. غير الشخص الديكتاتوري بيبقى صعب عليه إنه يعترف بده قوي. الشخص الديمقراطي السليم هو ما بيحتاجش إن رأيه اللي هو قاله يبقى هو الفاينل. عادي جدا إن أنا قلت رأيي، بس عادي ما تاخدوش بيه، حتى لو أنا المدير بتاعكم اوكي عادي ممكن ما تاخدوش بيه. دي بتبقى صعبه قوي على القاده، انه انا قلت رايي لازم تقولوا لي امين عليه. بس القائد الناجح الصح مش دايما رايك هو اللي هيعجب الناس، عادي عادي انك تقول رايه وما يتاخدش بيه في الاخر. بيشارك الناس دايما في القرارات اللي تخصهم. لما يلاقي ان الموضوع يخص ناس كتيره قوي، ما بيتطوعش وياخد هو بنيابه عنهم، لا بيشاركهم وبيسالهم انتوا عايزين ايه. ما بيستخدمش الديمقراطية كوسيلة للهروب. يعني ما بيقولش أنا يا جماعة، يعني بيبقى في قرارة نفسه مش عارف يتحمل المسؤولية، فبيضطر يقول لهم أنتوا شايفين إيه، عشان لما يقولوا حاجة يبقى هم اللي متحملين. ما أنتوا اللي اخترتوا يا جماعة، تحملوا مسؤولية قراركم بقى. فالشخص الديمقراطي السليم ما بيخافش من فكرة أنه يتحمل المسؤولية بتاعت القرار اللي اتاخد. لا تمام، أنا معاك ومتحمل المسؤولية وما فيش مشكلة. بيعرف انه مش كل رأي لازم يتنفذ، مش كل رأي بيتقال لازم يتنفذ. عادي في اراء ممكن تتقال وما يتخدش بيها، ممكن ما يكونش مناسبة المرة دي، ممكن تكون مناسبة المرة الجاية. بيقدر يقول لأ للاراء اللي مش مظبوطة بمنتهى الاحترام وبمنتهى الحب وبمنتهى الاحتواء. ما هو مش معنى ان انا ديمقراطي يعني انا اوافقكم على كل الاراء، لا في رأي معين مش هينفع لأنه مش ماشي مع مبادئنا مثلا. فإتس أوكي تمام أنا معاك جدا بس هو الرأي ده مش مناسب لينا. فيعرف يقولها يعرف يقول لا باحترام وبحب وبحنية وباحتواء بعد أي مناقشة. بيعرف ياخد القرار المناسب ويبدأ مرحلة التنفيذ، لأن الديمقراطية لو فضلت آراء بس دي بتبقى ديمقراطية مرعبة. لكن الشخص الديمقراطي السليم اللي يعرف بعد أي مناقشة ياخد القرار السليم ويتحمل نتائجه ويبدأ في تنفيذه. إن أنا بتقول ربنا معاكي يا فينا شيرين، باي باي إن أنا بجد أنا مبسوطة وأشوفكم. طبعا لسه فاضل دقيقتين في الحلقة بس يعني نفسي أشوفكم الثلاثة الخميس الجاي على خير يا رب. ونبيل بيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليك، انت داخل في آخر دقيقتين في الحلقة. بيقول ما خاب من استشار، صح ما خاب من استشار، صح ان انا اسمع المشورة، صح ان انا افكر فيها، صح ان انا اشوف هي تناسبني ولا لا. الشخص الحازم اللي مش ديكتاتوري، وخليني اقول ان مفهوم الحزم هو معنى اهم من الديكتاتورية بكتير جدا. يعني انا عايزة الغي النهاردة في الحلقة فكرة ديكتاتوري واخليها فكرة حازم، لان الديكتاتوري سلبياته كتير قوي. اما الشخص الحازم فهو شخص قائد ناجح، يعرف امتى هياخد القرار بنفسه وامتى هياخد رأي الناس اللي حواليه. ده دلوقتي وقت القرار بتاعي انا. ما بيخافش من تحمل المسؤولية نهائي، واضح جدا في انه يحط قواعد وحدود لاي حاجة في الدنيا. في رولز يا جماعة، هنحترم الرولز. وقت الأزمات بيعرف ياخد قرار صح جدا، وانه بيبقى عارف انه ده مش وقت النقاش، ده مش هينفع نقاش دلوقتي خلاص. ما بيحتاجش انه يستخدم سلطاته او يخوف الناس علشان تطيعه. بيشرح اسباب قراره لما يكون ده متاح وممكن. يعني انا خدت قرار بس ما فيش وقت احكي لكم هو ليه، بس يقدر يشرح أسباب القرار لما الوقت يتاح لي. بيسمح بالاعتراض قبل القرار، لكن بعد ما يتخذ القرار بيطلب الالتزام بالقرار. يا رب يدينا روح التوازن ما بين الديمقراطية وما بين الحزم عشان نكون شبه المسيح لما كان على الأرض. أشوفكم على خير يوم الخميس الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. أوقات كتيرة بنمشي في مناطق زحمة ونشوف ناس كتير قوي قوي، وساعات كمان ممكن نتحرك ونسافر لبلدان ونسمع عن عدد سكان الدول الكتير قوي قوي قوي، ويمكن عندك معلومات عن عدد سكان العالم وقد إيه الدنيا كبيرة والناس كتيرة. وسط ده كله ممكن تجيلي وتجيلك فكرة اسمها إن ربنا مش واخد باله مني أو إني مجرد رقم وسط الزحمة. خليني أقولك إن ربنا عارفني باسمي. تخيل إن ربنا عارفك باسمك. يمكن النهاردة بتسمع إنبوكس من السماء وجواك إحساس إنه أنا مجرد رقم. يمكن أكون مجرد رقم في العيلة، يمكن أكون مجرد رقم في الكلية، مجرد موظف وسط العمل، لكن الحقيقة كلمة الله بتعلمني أن ربنا عارفني باسمي. في رسالة بطرس الأولى أصحاح 1:2 يقول الكتاب المقدس: بمقتضى علم الله الآب السابق. الله عارفني باسمي، الله عارفني، علم الله الآب السابق. الرب عارفني، الرب يعلم مين أنا قبل ما اتخلق، رب عارف ظروفي، رب عارف أوجاعي، رب كمان عارف مناطق ضعفك. ربنا بيحبك، ربنا داري قوي قوي بيك، الرب عنده علم بكل حاجة. الناس ممكن ما تحسش بينا، الناس ممكن تيجي في وقت من الأوقات وتحس إنه محدش داري بيا، محدش مقدر الوجع، محدش حاسس باللي أنا بكتاس فيه، وبحاول ابتسم وسط الناس، بحاول أقول إن أنا كويس ومحدش داريان بيا. بس خليني أقولك إنه بطرس الرسول بيقول: بمقتضى علم الله الآب السابق. الله كلي العلم، الله كلي المعرفة، يعرفني باسمي. اسمي مميز، اسمي معروف في السماء، يمكن ما تكونش معروف في الأرض عند كل الناس، بس عندي خبر كويس، انت في السماء معروف. ربنا مميز اسمك وعارف اسمك. يقول الكتاب كده هذه الكلمات: دعوتك باسمك أنت لي، أنا اخترتك باسمك، أنا دعيتك باسمك، أنا ندهت عليك باسمك، أنا عارف اسمك، اسمك معروف، اسمك معروف جدا جدا. ربنا مش بس عارفني المعرفة اللي هي بالاسم، لكن دي معرفة اختبارية، ده عارفني وفهمني بالبلدي زي ما بنقول في مصر كده، عاجني وخبزني. هو اللي عارف عني كل حاجة، هو اللي فهم الكلمة قبل ما أقولها. كاتب المزامير في مزمور 139 بيقول كده: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي ذريت وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. إيه ده؟ ده الرب عرفني، عارف جلوسي وعارف قيامي، عارف كل كلمة في لساني، عارف أعضائي الداخلية، عارف تكويني، عارف كل ما أكتاس فيه. ربنا بيحبني وفهمني وعارفني، هو عنده مقاصد صالحة ليا لأني غالي عليه جدا جدا. يمكن مازال جواك وجع من ناس نسيوا يقولوا اسمك قدام ناس مهمين، يمكن نسيوا يقولوا على الترقية، يمكن ما قدروكيش، يمكن ما احترموكش بالاسم، يمكن اسمك ما تعملوش منشن على السوشيال ميديا علشان تتشكر على حاجة مهمة عملتها. لكن خليني أقولك إن ربنا عارفك باسمك، ربنا بيحبك باسمك، أنت غالي عليه بالاسم. يوسف في كلمة الله في سفر التكوين يتنسي في السجن، يتنسي ويقول كده إنه أنا اتنسيت، أنا كان مفروض الراجل يفتكرني قدام فرعون. لكن تخيل إنه يطلع من سجنه على الملك. الله عنده مقاصد صالحة، حتى لو الناس نسيوك، حتى لو الناس نسيوا اسمك، ربنا فكرك، ربنا بيحبك. بمقتضى علم الله الآب السابق، الله عنده معرفة عظيمة، الله عنده معرفة مش بس بأحوالي، لكن كمان بكل اللي أنا بكتاس فيه، باحتياجاتي. ربنا عارف احتياجي، يمكن حتى مش قادر تصرخ وتقول للناس إن أنا محتاج. قد تكون محتاج مش بس فلوس، لكن يمكن محتاج اهتمام، محتاج حب،
محتاج حاجات كتير قوي. ربنا عارف كويس قوي قوي قوي، عنده علم، ربنا عنده خبر، ربنا داري بالوجع، ربنا داري بالاحتياج، ربنا داري بالنفسية كمان المتألمة. والنهاردة جاي علشان يقولك أنا أقدر أشفيك، أنا مش بس عارفك، أنا أقدر أشفيك، أنا أصنع معاك أمور عظيمة. الفرق بين علم الإنسان وعلم ربنا، أنا ممكن أعرف عن حضرتك حاجة، ممكن أعرف عن حضرتك حاجة، ممكن تعرف عني حاجة، لكن مرات كتيرة حدود معرفتنا تنتهي عند مجرد المعرفة. لكن الرب القدير مش بس عارف، لكن عارف ويتدخل، عارف ويصنع أمور غير عادية. ما تخافش، ربنا عنده حل، ربنا عارفك باسمك، اسمك غالي عليه. حتى لو اسمك مش عاجبك، حتى لو اسمك مش عاجبك، انت محبوب جدا عنده، انت محبوبة جدا عنده. يا رب انا بشكرك من كل القلب لانك مليان بالنعمة، بشكرك لانك صالح وعظيم وقدير. يا رب بصدق النهاردة انك تيجي تتقابل معانا في مناطق ضعفنا وفي وجعنا. يا رب يا رب تعالى بنعمة جديدة، تعالى لكل حد متروك، يا رب تعالى لكل حد متساب، تعالى النهاردة وعرفنا قد احنا غاليين عندك، وقد ايه يا رب انت عرفنا وان احنا مهمين عندك، وساعدنا نصدق في كده ونرفض كل كذب بيترمي علينا. اشكرك لانك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد، امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. أنا بصلي النهاردة ربنا يدينا وقت مميز ويدينا رسالة قوية من على قلبه تفحص كده قلوبنا وتوقفنا قدام الرب وإحنا قلوبنا كاملة قدامه في اسم يسوع. قولوا أمين معايا. أمين. زمان لما كنت تنزل تشتري حاجة غالبا بتطلب الحاجة والتاجر بيديها لك على طول من غير كلام كتير. من وقت كده لما تروح للتاجر تقول له أنا عايز حاجة ليها علامة تجارية معينة يقول لك إنه أنا عندي الأصلية سعرها كذا وعندي الكوبي سعرها كذا، والاثنين تلاقي شكلهم نفس الشكل ولكن واحدة بسعر وواحدة بسعر. لما تنزل النهاردة تدور على حاجة يقول لك أنا عندي الأصلية وعندي الكوبي وعندي كمان الهاي كوبي، والتلاتة نفس الشكل ويقول لك إنه دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وقعدت أفكر كده إنه إزاي التلاتة نفس الحاجة وإزاي التلاتة نفس الشكل، بس دي الدفع فيها تمن ودي الدفع فيها تمن ودي الدفع فيها تمن تاني، والتلاتة نفس الشكل لكن القيمة مختلفة. والحقيقة إنه كنت بقرأ في ملوك الأول 14 ولقيت الموقف ده حصل. يقول كده إنه وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وخد كل حاجة وأخذ كل شيء وأخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان. الكتاب المقدس بيحكي إن وقت سليمان كان فيه ذهب كتير جدا مالي المملكة بتاعته، بس يتقال إيه إنه فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أطراس نحاس. أطراس الذهب اتخذت لكن الملك رحبعام عمل زيها بالضبط أطراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين بيت الملك. وكان إذ دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها إلى غرفة السعاة. والحقيقة لما فكرت إنه الأطراس الذهب شكلها من بره بالضبط زي الأطراس النحاس، الاثنين شكلهم نفس الحاجة لكن القيمة قلت جدا، وكان عادي جدا إنه المملكة بتاعت الرب تكمل بأطراس ما هيش ذهبية، وكأننا بننزل بالمستوى كأننا بننزل بالستاندرد. من بره الشكل كويس، لما تبص الذهب بيلمع والبرونز أو النحاس كمان بيلمع لكن القيمة مختلفة تماما. وقعدت أفكر كده في حياتنا، هل أوقات إحنا بنقف قدام ربنا وبننزل بمستوى القداسة مثلا بتاعنا، إنه لينا شكل من بره، إنه إحنا بنحب الرب جدا وبنروح الكنيسة ويمكن بنرفع إيدينا في التسبيح ويمكن حتى عندك قعدة يومية مع ربنا، بس اللي أنا عايز أسأله لنفسي ولكل واحد فينا، هل حياتك قدام الرب ذهب ولا ليها شكل من بره زي أطراس النحاس اللي هي كانت شبه الذهب جدا لكنها أرخص بكتير قوي؟ وفي قلبي إنه ربنا النهاردة يفحص قلوبنا، وعايز أقول لكم الأمر ده يمكن يعدي علينا ويمكن تبقى أنت متعايش معاه، يمكن كل حد بتروح الكنيسة يمكن بتمارس طقوس طول الوقت، لكن اللي أنا عايز أحطه قدامي قدامك النهاردة أقول له يا رب افحص قلبي، افحص قلبي، هل جوايا حاجة ليها شكل بس ما هيش حقيقية؟ عارفين لما كان صمويل راح يختار ملك وراح بص كده على الياب اللي هو كان ابن يسى البيت اللحمي ولقى طويل جدا شبه شاول، وبص كده قال غالبا هو ده اللي الرب عايزه، فالرب قال له حاجة كانت قوية جدا، قال له الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب. ربنا ما بيبصش من بره، يمكن أنا وإنت نتخدع في الكوبي والهاي كوبي وما نفرقهاش عن الأمر الأصلي، لكن ربنا شايف وفاحص. الكتاب يقول كده إنه فاحص القلوب والكلى. تعالوا النهاردة نكون حقيقيين جدا قدام الرب، قول له يا رب أنا عايز أكون حقيقي، مش عايز أكون ليا شكل وصورة من بره والناس تشوفني أنا شخص طقي جدا لكن أنا عارف نفسي من جوه أنا مش حقيقي قدام الرب. الكتاب يقول إنه في ناس كده إنه لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وعايز أقول لك أي أصعب، بتقول كده على ناس تانية إن هم قبور مبيضة من الخارج، إنه أنا شايف لون أبيض بس من جوه في قبور. والنهاردة أنا بصلي وإحنا بنرنم الترنيمة الجاية وإحنا بنقول يا رب اختبرني يا الله، لأنه ما فيش حد يقدر يعرف جواه عامل إزاي غير الروح القدس، إنه يجي كده كأنه الرب يسلط النور من تاني على حياتك فتشوف إنه الرب بيكشف لك أمور أنت ما كنتش عارف إن هي موجودة، بس الرب يقول لك إنه خلي بالك في حتة جواك محتاجة تتغير، في حتة جواك شكلها حلو بس ريحتها وحشة وأنا عايز أقدسك وأنا عايز أنقيك منها. تعالوا نصلي الكلمات اللي جاية، قولوا اختبرني يا الله، دي صلاة كلنا نصليها، قولوا يا رب أنا مش عارف إيه اللي جوايا لكن أنا عايز أكون حقيقي جدا قدامك في اسم يسوع.

أنا جاي بعرض نفسي يا رب النهاردة لنور روحك القدوس يا رب اللي مكتوب عنه أنه بيفحص حتى أعماق الله يا رب. بقولك اختبرني يا رب واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري يا رب. لو في أمور أنا فاكرها تمام وأنا زي الفل يا رب، الفريسي وقف وقالك كده أشكرك لأني لست مثل هذا العشار يا رب. أنا مش عايز أكون كده يا رب، أنا عايز أكون زي العشار يا رب اللي شايف نفسه أنه محتاج جدا يا رب لمستك، شايف نفسه أنه مهما كان يا رب هو محتاج يا رب أنه يا رب أنت تلمسه وتنقيه وتطهره يا رب، ويتكتب عنه أنه مضى إلى بيته مبررا يا رب. حفظنا من احنا كلنا صورة التقوى يا رب لكن منكرين قوتها يا رب، عايزين نكون حقيقيين جدا قدامك في كل صلوة نصليها، نبقى حقيقيين يا رب. واحنا بنقولك أبانا الذي في السماوات نبقى بنعني كل كلمة بنقولها يا رب، واحنا رايحين الكنيسة احنا رايحين علشان عايزينك يا رب، واحنا بنرنم لأننا بنعني اللي بنقوله يا رب، واحنا بنقرا الكلمة احنا بنقراها يا رب لأنه احنا محتاجينها يا رب. سامحنا يا رب على كل مرة كان لينا شكل من بره يا رب لكن من جوه كان شكلنا أوحش بكتير، كان فارق معانا رأي الناس تشوفنا يا رب واحنا كاننا أتقياء، كان فارق معانا الناس يا رب تقول انه ده فلان ده شخص تقي، لكن يمكن ما فرقش معانا رأيك انت. وانا بصلي النهاردة يا رب اقولك اختبرني يا رب، لو جوايا حتة مضلمة ولا لو جوايا حتة يا رب محتاجة تتقدس يا رب وتتلمس، انا عايز اكون حقيقي قدامك يا رب، انا عايز اكون شخص ذهب مش نحاس، مش ليا شكل حلو لكن حقيقي جدا من جوايا يا رب، لانه انت عايزني اكون يا رب ذهب، انت عايزني اكون يا رب الشكل اللي انت خلقتني علشان اكون يا رب.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: أهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية، الكويت، أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. يحمل ميلاد المسيح رسالة رجاء متجددة للبشرية، رجاء يولد من بساطة المذوذ ليبدد ظلمات الخوف واليأس. ففي ولادته إعلان أن الله قريب من الإنسان، يشاركه ضعفه ويحول الألم إلى معنى والليل إلى فجر. ميلاد الرب يسوع المسيح يذكرنا أن الرجاء لا يقوم على القوة أو الغنى، بل على المحبة والتواضع والسلام. هو دعوة لأن نفتح قلوبنا للنور وأن نؤمن أن بدايات صغيرة يمكن أن تصنع تغييرا عظيما، وأن السلام ممكن مهما اشتدت العواصف. في الميلاد يتجدد الرجاء بأن الغد يحمل حياة أعمق وأن المحبة أقوى من كل ظلمة. أرحب بكل من يستمع إلينا في هذه الأثناء، إن كان مساء وإن كان صباح، يحمل هدوء الليل وربما يحمل في داخله ضجيج وأسئلة، تعب وانتظار. في هذه الحلقة نقترب معا من قصة نعرفها جميعا، سمعناها مرارا لكنها لا تكف عن مفاجأتنا، قصة الميلاد وقصة الرجاء. قصة حدثت ليلا في صمت بعيدا عن الأضواء، لكنها غيرت وجه التاريخ. الرجاء في الكتاب المقدس ليس مجرد تفاؤل بشري أو انتظار أحداث جيدة، بل هو ثقة عميقة بأن الرب هو يعمل ونعتمد عليه في الحاضر وفي المستقبل. الرجاء هو الإيمان بأن الرب حاضر وأنه قادر على تحويل الظروف الصعبة مهما كانت مظلمة. يقول في رسالة روميا: والله يعطيكم رجاء بالغا بالإيمان لتفيض رجاء بالقدرة من الروح القدس. فالرجاء مرتبط بالإيمان، الرجاء الحقيقي ينبع من علاقة الإنسان بالرب والإيمان بوعده. الأشخاص الذين يعتمدون على الله يجدون السلام والطمأنينة حتى في الأزمات، ولكن الذين ينتظرون الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. والرجاء في الكتاب المقدس مرتبط بالخلاص. الرجاء المسيحي ليس مجرد رغبة أو راحة أو نجاح دنيوي، بل هو انتظار لوعد الله بالخلاص الأبدي من خلال المسيح. ميلاد يسوع هو رمز لهذا الرجاء الذي يدخل العالم ليمنح الحياة والخلاص. يقول في رسالة تيتوس: وننتظر رجاء مباركا وظهور مجد الله مخلصنا يسوع المسيح. والكتاب المقدس يشجع على الرجاء حتى في أصعب الظروف. الرجاء يعطي الإنسان القدرة على التحمل والصبر. يقول في رسالة روميا: بل نفتخر بالحرب الضيقات، عالمين أن الضيقات تنشئ صبرا، والصبر التعزية، والتعزية رجاء، ورجاء لا يخزى لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. ولنا أمثلة عملية على الرجاء. داود في المزامير، بالرغم من محنته ومخاوفه، كان يرفع قلبه إلى الله ويقول: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف. إبراهيم كان ينتظر وعد الله طويلا، لكنه بقي مؤمنا وكان يسير بالرجاء ولم يضعف إيمانه. الرعاة والمجوس في ميلاد المسيح كل منهم حمل الرجاء بطريقته، الرعاة بالبشرى المباشرة والمجوس بالبحث الطويل عن النور. تعالوا نخرج لفاصل مع أغنية الكريسماس ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. الرجاء في الكتاب المقدس هو ثقة بالرب في كل الظروف، مرتبط بالإيمان والخلاص، ويعطي القوة والصبر. هو نور يضيء في الظلمات ويجعل الإنسان قادرا على مواجهة الصعاب والعيش بطمأنينة حتى في أصعب اللحظات. في المزمور يقول: هو وحده عين الرب على الذين يتقونه، على الذين يرجون رحمته. عيد الميلاد عيد إشراقة المجد الإلهي في عالم البشر، عيد الفرح الروحي المميز، عيد الرجاء بمستقبل ملؤه الحب والغفران والتسامح والمصالحة. في هذه الأيام المباركة الميلادية الخلاصية المجيدة نعيش الرجاء فوق كل رجاء بالخلاص الذي تحقق بولادة يسوع، الذي أنار المسكونة الرازحة تحت وطأة ظلمة الليل. إننا نصلي ونطلب من الرب يسوع كي يفيض علينا خيراته وبركاته ونعمه في زمن الميلاد. الميلاد مانح الرجاء للبشر، الرجاء قديم قدم البشرية العاقلة بل أقدم منها. فأول رجاء عرفه البشر هو الرجاء في الخلاص، حين وعد الرب آدم وحواء قائلا إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. وظل هذا الرجاء في قلوب البشر آلاف السنين، وحتى الذين لم ينالوا هذا الرجاء عاشوا فيه، لم ينالوا المواعيد ولكنهم نظروها من بعيد وصدقوها. صدى الميلاد عام الرجاء. يختصر ميلاد المسيح قيم التواضع والمحبة والرجاء في زمن نحن بأمس الحاجة فيه للعودة إلى ذواتنا للصلاة من أجل الرجاء. رجاء في السلام في العالم المليء بالصراعات والنزاعات والخلافات. حين يشق نور عتمة الليل، رجاء يولد حيث لا يتوقعه أحد، من عتمة الليل إلى فجر الخلاص. الرجاء ينمو في قلوبنا حين نؤمن بأن النور يولد حتى في العتمة، كما ولد يسوع ليضيء العالم. ميلاد المسيح هو وعد بأن الرجاء حاضر دائما حتى في أحلك الليالي. الرجاء ليس حلما بعيدا، بل نور صغير يولد في المذود ليغير كل شيء. حين يولد يسوع يولد الرجاء، ويصبح الليل نقطة انطلاق للفجر. الرجاء هو الثقة بأن الرب معنا، وميلاد المسيح هو تأكيد أن النور لا يخبو أبدا. تعالوا نستمع إلى ترنيمة افرحي يا كل الأرض، فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وأرحب بهذه الأثناء بكل الأحباء المستمعين والمستمعات الذين انضموا إلينا من هذا البث الحي والمباشر في إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في القلب في قلب الليل، حين يولد الرجاء في قلب الليل. فهل كان ليل بيت لحم مجرد زمن، أم هو صورة لكل ليل يمر به الإنسان؟ وقت لا يشبه غيره، لأننا لا نبحث فيه عن خبر بل عن معنى، عن نور، عن رجاء. في هذا الوقت من السنة تعود إلينا قصة قديمة، لكنها ليست قصة من الماضي، إنها قصة حاضرة حية تدخل بيوتنا وقلوبنا كما هي، بأسئلتها، بضعفها وبصمتها. إنها قصة الميلاد وقصة الرجاء، قصة تبدأ ليلا حين يظن الإنسان أن كل الأبواب قد أغلقت، وحين يصبح الانتظار ثقيلا والصمت أطول من الكلام. يقول الكتاب المقدس: وكان

لا تخافوا، فها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. فالرجاء دائما يبدأ بهذه العبارة، لا تخف. ميلاد يسوع يعلن أن الله لا يخاف من ظلماتنا، لا يتأخر عن ضعفاتنا، بل ولا ينتظر أن نصبح أقوياء لنستقبله، بل يأتي كما نحن، يأتي كما نحن. في المذوذ نرى هذا الرجاء الذي يولد من الهامش، يقول: ووضعته في مذوذ إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. هذه الجملة وحدها كافية لتغيير نظرتنا إلى الرجاء. لم يكن هناك مكان، فصنع الله مكانه في الهامش. المذوذ ليس مجرد تفصيل تاريخي، بل رسالة عميقة. الرجاء لا يحتاج ظروفا مثالية، بل قلبا متاحا. كم من الناس اليوم يشعرون أنهم بلا مكان، بلا صوت، بلا قيمة، وميلاد يسوع يقول لهم: أنت المكان الذي أختاره. الله لم يخجل من الفقر، لم يخجل من البساطة، لأن الرجاء الحقيقي يولد هناك. وفي شخصيات الميلاد نرى وجوه الرجاء. رجاء مريم، رجاء الواثقين، قالت: ها أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. مريم لم تفهم كل شيء ولم تعرف تفاصيل ماذا سيحدث، لكنها وثقت. هذا الثبات في الرجاء لا يعني غياب الأسئلة والشكوك، بل يعني أن الإيمان حاضر رغم الظروف والغموض، وأن القلب مستعد لأن يخطو خطوة نحو ما لا يرى بالكامل. الرجاء الحقيقي ليس انتظارا لمعرفة كل شيء ولا استسلاما للصعاب، بل قرارا بالمضي قدما بخطوة صغيرة نحو الضوء الذي نثق بوجوده، حتى لو كانت الطريق غير واضحة. مريم تعلمنا أن الرجاء لا يعني غياب الأسئلة، بل حضور الإيمان في كل سؤال. لا يعني التأكد من المستقبل، بل الثقة في من يحمل المستقبل بين يديه. لا يعني التوقف عن التحرك، بل الشجاعة للخطوة الأولى مهما كانت صغيرة أو مفهومة أو غير مفهومة. في حياتنا اليومية يكون الرجاء في كل موقف يحتاج صبرا، في كل قرار يحتاج شجاعة، وفي كل حلم يحتاج إلى ثقة. هو القوة التي تجعلنا نستمر رغم الخوف ورغم الجراح، ونتقدم نحو الأمام رغم الظلام، كما فعلت مريم. يمكن لكل منا أن يقول: ليكن لي حسب قولك. خطوة بخطوة، لحظة بلحظة، نثق أن الرب معنا حتى وإن لم نفهم كل التفاصيل. وفي يوسف نرى رجاء الصامتين. قال له الملاك: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. يوسف لا يتكلم كثيرا، لكن حضوره حاسم. هو مثال على الرجاء الذي لا يحتاج إلى كلمات كثيرة، بل إلى أفعال صامتة، إلى أمانة تتحرك في الظل، وثبات لا يعرف الضجيج. كم من رجاء في حياتنا يحتاج إلى الصبر، الانتظار بصمت، تحمل الشكوك والظروف الغامضة دون الاستسلام لليأس والضغط الخارجي، أمانة والقيام بما هو صواب حتى عندما لا يراه أحد، أو عندما لا نملك ضمانا للنتيجة، وثباتا في الصمت، تحمل المسؤولية بلا شهرة، اتخاذ القرار الصحيح رغم الصعوبات، ودعم الآخرين دون لفت الانتباه. يوسف يعلمنا أن الرجاء أحيانا يعاش ولا يقال. إنه رجاء هادئ لا يبحث عن التصفيق، لكنه أقوى من أي كلمات يمكن أن نطلقها. هذا النوع من الرجاء يظهر ويظهر من خلال الالتزام والحب والوفاء للواجب حتى في أصعب اللحظات. في حياتنا اليومية كثيرا ما يكون الرجاء مثل يوسف، في الصبر مع من نحب حتى في الأوقات العصيبة، في الوفاء بوعد أو التزام لا يراه أحد، بالاستمرار في العمل الجيد رغم التعب والشكوك. الرجاء الصامت هو قوة خفية، هو ثقة متجذرة بأن كل شيء يسير في الطريق الصحيح حتى لو لم نفهم كل التفاصيل. كما فعل يوسف، يمكن لكل منا أن يكون رجاء هادئا ثابتا مؤثرا بلا صخب، يترك أثرا أعمق من أي كلمات.
تعالوا نخرج لفاصل مع فريق المخلص وترنيمة المجد ليك في الأعالي.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة مع فريق المخلص المجد ليك في الأعالي. وحلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في الرعاء الساهرين نرى عندما قالوا نذهب الآن إلى بيت لحم، قال لهم الملاك لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هؤلاء الرعاة كانوا يعيشون حياة بسيطة مليئة بالروتين والعمل اليومي، بعيدين عن المجد والسلطة، لكن الرجاء جاءهم عن طريق خبر مفاجئ يدعوهم إلى الانتقال من حياتهم المألوفة إلى تجربة مدهشة، لقاء المولود يسوع المسيح. الرجاء في حياة الرعاة يظهر في الانتباه للبشائر الصغيرة، ورغم بساطتهم استطاعوا سماع الخبر، خبر الملاك، والاعتراف بقيمته. الجرأة على التحرك، لم ينتظروا أن يفهموا كل شيء، بل انطلقوا فورا لزيارة المولود خطوة بخطوة بالثقة والإيمان. فرح متجذر بالإيمان لم يكن فرحهم مبنيا على الظاهر، بل على الرجاء بما وعد الله حتى قبل أن يلمسوا الحقيقة بأيديهم. والرعاة يعلمونا أن الرجاء يمكن أن يظهر في حياة بسيطة، في قلب متواضع ومفتوح، يحتاج أحيانا إلى قبول المفاجآت الإلهية دون مقاومة، يقود إلى الفعل، زيارة، مشاركة، إعلان، وليس مجرد انتظار سلبي. في حياتنا اليومية كثيرا ما يشبه الرجاء حياة الرعاة، في انتظار خبر يغير حياتنا إلى الأفضل، في الثقة أن الرب يعمل حتى في الأماكن البسيطة والغامضة، في القدرة على استقبال المفاجآت بفرح بدل الخوف. كما لا فعل الرعاة، يمكن لكل منا أن يعيش الرجاء من خلال الانفتاح على ما هو أبسط، استجابة لما هو مفاجئ، وفرح ينبع من الثقة بما هو قادم. وفي المجوس نرى رجاء الباحثين، إذ بحثوا وقالوا أين هو المولود ملك اليهود، فقد رأينا نجمه. المجوس لم يكونوا يعيشون ببساطة الرعاة، بل حياة دراسات وبحوث مراقبة للنجوم، باحثين عن معنى العلامات السماوية. لكن رغم علمهم لم يعرفوا كل الطريق، ولم يكن أمامهم خارطة واضحة. رجاءهم كان المحرك الأساسي، الثقة بأن ما يبحثون عنه موجود، وأن النجم سيقودهم إلى الهدف. الرجاء في حياة المجوس يظهر في الصبر في الرحلة الطويلة، تخطوا المسافات والتحديات والغموض، ولم ييأسوا رغم عدم وضوح الطريق. البحث المستمر، لم يكتفوا بالمشاهدات الأولية، بل تابعوا البحث بعزم، مؤمنين بأن النور يقودهم إلى هدف. ثقة رغم الغموض، لم يعرفوا ماذا سيواجهون، لكن الرجاء جعلهم مستعدين لتغيير خططهم حتى في مواجهة المخاطر أو العقبات غير المتوقعة. والمجوس يعلمون أن الرجاء يحتاج أحيانا إلى البحث والنشاط، لا الاكتفاء بالانتظار السلبي، يقودنا عبر خطوات صغيرة نحو الهدف حتى عندما لا نرى النتيجة النهائية. يتطلب الثقة بأن الرب ينير الطريق حتى في الظلام. في حياتنا اليومية يشبه الرجاء حياة المجوس، في السعي وراء أحلامنا رغم الصعوبات وعدم اليقين، في المثابرة على التعلم والنمو، مؤمنين بأن الجهد سيقودنا إلى النور، في القدرة على التغيير والتكيف عندما يعلمنا الطريق شيئا جديدا، كما فعل المجوس. يمكن لكل منا أن يعيش رجاء الباحثين عن النور خطوة بخطوة، بحثا عن الحقيقة، ثقة في الرب، وصبرا على الرحلة حتى الوصول إلى الهدف المنتظر. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة دقة أجراس، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة دق الأجراس. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في قصة الميلاد نرى ونجد صورا متعددة للرجاء، كل منها يعلمنا درسا فريدا. مريم تمثل الرجاء النشط في الإيمان، قبلت المجهول بخطوة أولى، وثقت بكلمة الله، وأظهرت الرجاء ليس غياب الأسئلة بل حضور الإيمان في قلب مستعد. يوسف يجسد الرجاء الصامت، الأمانة في الوفاء والثبات في القيام بما هو صواب حتى في صمت الحياة اليومية بعيدا عن الأضواء والتصريحات. والرعاة يعلمون الرجاء في البساطة والانفتاح، قلب متواضع حاضر للفرح مستجيب للمفاجآت الإلهية حتى في اللحظة غير المتوقعة. والمجوس يظهرون الرجاء الباحث والمثابر، الباحث عن النور وسط المجهول، الثقة بأن الطريق سيقود إلى الهدف والصبر على الرحلة الطويلة رغم الغموض. هكذا يجتمع كل نوع من الرجاء في مشهد الميلاد: الإيمان الذي يخطو، الصمت الذي يثبت، الانفتاح الذي يستقبل، والبحث الذي يثابر. كلها صور تعلمنا أن الرجاء ليس مجرد شعور بل أسلوب حياة يعاش يتبع يترك أثرا في قلوبنا وحياة من حولنا. إذن الرجاء يجب أن يترك أثرا في حياة كل من حولنا. في حياتنا يمكن أن نجد أنفسنا أحيانا مثل مريم، وأحيانا مثل يوسف، وأحيانا مثل الرعاة، وأحيانا مثل المجوس. وكل مرة يكون الرجاء هو القوة التي تجعلنا نخطو خطوة نحو الله، نستمر في العمل الصالح، نستقبل المفاجآت بفرح، ونسعى نحو النور حتى النهاية. الرجاء إذن في ميلاد المسيح ليس فكرة عابرة بل دعوة للثقة، للحركة وللإيمان الحي، خطوة بخطوة، صامتا أو معلنا، في بساطة القلب أو في رحلة البحث الطويلة. واليوم ماذا يقول لنا الميلاد؟ اليوم عالمنا ما زال يعرف الليل، لكن الميلاد يقول الليل ليس نهاية، فالنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. الرجاء لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. الرجاء الكتابي لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. قد لا تتغير الظروف فورا، لكن القلب يتغير، ومن القلب يبدأ كل خلاص. عزيزي المستمع، إذا كنت تمر بليل ما، تذكر في قلب الليل ولد الرجاء. قد يبدو صغيرا هشا، لكنه يحمل وعد الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. افتح قلبك له، دع النور يدخل. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. يا رب، نصلي في ختام هذه الحلقة ومع ختام هذه الكلمات، نفتح قلوبنا يا رب. إن كنا مررنا في هذا العام بمحطات اليأس والفشل المتكرر، التعثر في العمل، التعثر في العلاقات، التعثر في أمور كثيرة، نصلي يا رب أن تعطينا الرجاء اليوم، أن تولد رجاء جديدا في قلوبنا، رجاء الميلاد، الرجاء الذي كان للرعاة، للمجوس، للقديسة المطوبة مريم العذراء وليوسف. نصلي هذا الرجاء يا رب العامل، هذا الرجاء الذي يتكل عليك، هذا الرجاء الذي يثق رغم كل الأسئلة والحيرة. استجب لكل طلبة من أحباء المستمعين، طلبة في الشفاء، طلبة في البركة، طلبة بفتح الأبواب. يا رب في موسم الميلاد ومع اقتراب الميلاد نصلي يا رب أزمنة جديدة، اختراقات وعبور في حياتنا وكل النواحي التي نحتاج فيها أن نرى يدك تعمل بقوة. بارك بقية يومنا يا رب باسم يسوع المسيح. آمين.

إذن أحبائي، كما ذكرنا، إذا كنت تمر بليل ما، في قلب الليل ولد الرجاء. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. ومع فريق المخلص نختتم هذه الحلقة بترنيمة ميلادك مش قصة وخلاص، لكن ميلادك حياة عاش كل يوم. نلتقي بنعمة الرب بحلقة الغد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا سرب.
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام،
0: الصحه والامور؟
1: والله تمام.
0: شنو المحاضره كانت كيف؟
1: المحاضره كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليله رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليله.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضره طويله. وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدام
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليله شكلك.
2: الله، انا الليله بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجه في راسنا طار.
0: مبروك.
2: تعبان زهجان بس جعان جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا، انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله،
0: لا لا، الليله الفته مع اخونا سرب. ولا رايكم شنو؟
2: هذا دي فكره كويسه.
0: الناس تمشي تفطر، واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: خلاص انا جاي تراهم.
0: اراكم طيب. يلا يا شباب، يا اخوانا الزيت ده كترتوه في ولا الجبنه ذاته ناقصه ولا شنو؟ يا اخوانا في شنو الحاصل بالظبط كده؟
3: اهم حاجه الحاجات مظبوطه. يلا يا جماعه،
2: حاجه نشكر ربنا عشانها كل مرات كثيره بالناس. شنو حاجه ان احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمه دي الهسب ناكل فيها.
0: هذه واحده من الحاجات الجميله، النعمه الحلوه دي. وغير كده كمان المويه، الواحد بيجي طالع من جوه بس نفسه انه يشربها. دي الحياه ذات يعني نشكر الله غايه. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها اخوانا، بعد اخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن اللي زي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ هنكمل فيه الليله وكلام جديد ولا شنو هذه؟
3: تمام اكيد طبعا.
2: ظاهر عليك انت مذاكر كويس يا هيثم.
0: اديني يا اخي ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غايه؟ الحمد لله
3: تمام. ورينا عسى قول لنا شنو الليله.
0: اديني يا هاديه. وشباب احنا هنقرا من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام.
0: وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض أخرجها معك، والتي تتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض ذرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم أيه. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر، دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكلوا، وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط. من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم، فلا ينغرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: السلام. كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني؟ لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي أنت بتشوف فيها العلامة بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح، إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني. زي خلاص يعني الأرض نشفت والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكلها الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها. ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت أقول كمان الحتة بتاعت إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بديت به ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلت هيثم، إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أبو زين أول حاجة فكر فوق أنا عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
3: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما أنت قلت، إنه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على إنه قدر شنو عايز أمشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد ليه وبديه تاني وعد إنه حيحصل شنو وحيعمل ليه شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
0: كمان إضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حاجات كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان تاني. لكن تتخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب، السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعمله معانا في حياتنا وكده.
3: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر،
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
1: هاي طبعا في الإنسان يعني بعد النونة من ترى يقول أمر شنو يعني المحل بتاع العبادة، عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان الناس التانيين بيفعلوا، عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
3: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
2: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد ده تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد ده تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني ما حعمل حاجة زي دي، ما حبيد الأرض ولا حبيد الإنسان ولا حبيد البهائي.
0: اللعنة كمان
2: قال بالضبط. والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة، إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيبيد.
0: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة، وقت بتاع صيف وشتاء. يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
3: ده يعني بدل على إنه الله الآمر.
0: بالضبط كده.
3: أخرج أثمر أكثر
0: أزرع
3: أزرع كده.
0: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر، بيقول لي أخي أنا معك في العهد، يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعت إنه الميثاق على هذا القليخ أنا حتذكر.
3: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، اديه يعمل، اديه يحصد، اديه يزرع، اديه يعمل كل عمل الخير، يعني افتح له درب تاني معه من أول جديد.
0: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصر هنا في عدالة بتاعت الله هنا،
2: أو زي شريعة جديدة شريعة أو قانون جديد الله وضعه. يعني حتى نقلم ذات الحيوان، تأكل حيوان شنو، ما تأكل شنو، تأكل كيف، وما لو زوج
0: أيوة سفك دم زول. في عدد 4
2: يعني الله زي بدأ يضع لنوع الشريعة وأولاده
0: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
1: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا.
2: بالضبط.
1: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني.
0: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
3: والدليل على كده انه مهما كانت عواصف وبنسمعها اشد الارض كلها ما بتغرق، ممكن حته معينه بس، لكن مش يعني كل
0: كانه هذا داري يورينا انه بين ديك وبين دي ما في مقارنه. يعني احنا بنشوف الكوارث الموجوده والحياه اللي بتحصل
3: في العالم
0: ولا بالنسبه للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك اعلى قمه ممكن تكون القمه الموجوده بنسمع عنها في في في دول مختلفه، بنسمع عن اعلى القمم الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي بنتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
0: المسبح
2: نوح والمسبح صح؟
0: نوح والمسبح.
3: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو اتعمقنا في الكلام ده انه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. انه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض انه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر، تاني دي ضد السلطة، يعني زي ربنا تاني رغم انه صنع الشر لكن تاني ربنا
0: بدي فرصة،
2: أدى فرصة للإنسان سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، انا اللي اديك السلطه.
3: ما تنسى في الاول لما بدينا الدراسه انه هو تاج الخليقه.
2: بالضبط.
3: الانسان تاج الخليقه.
1: وبرضو الانسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الطريق بدا وعده وكيف بيعبد الله.
2: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا احنا شفنا الله في المقطع وشفنا الانسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، او نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
1: يعني من خلال المقطع دي انا ممكن اقول بانه الله يعني مسامح.
0: الله مسامح.
1: جميل. مسامح يعني بما انه البشر ده يعني عمل اشياء كثيره لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان وده الرحيم، يعني ربنا عنده رحمة.
3: برضو بيوريني أنه يدرشنا أنه الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت إنه الله وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، إنه في حاجات أنا ممكن أسقطها يعني، ممكن بالحب اللي أنا أتبادله مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف يعني نظرتي تتغير، حتى لأنه أنا صنعة الله والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين، بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
2: صديقة هذه نقطتك دي جميلة جدا، يعني

0: احنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا يعني مهما الجبروت اللي احنا والافكار الشريره اللي بنصنعها لنفسنا انظر بها كمان باقي الخليقه يعني طبيعه والحيوانات الحاجات دي كلها
1: كويس. شنو الانسان شنو الحاجه اللي نستفيدها او شنو الحاجه اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الانسان؟
0: ممكن نقول الانسان الطائع يعني
1: ده في نوع
0: ده في نوع يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم والدليل على كده المسبح اللي بناه.
1: أنا برضو برجع للنقطة بتاعت المسبح هادية يعني أنا قاعد أحس كنت وأنت بتتكلم بسرح لو أنا محل نوح مارق من الفلوق الواطي كلها مدمرة الفيضان ما أعرف كم مغطي شنو الفكرة اللي يجي في بالي
0: أول فكرة
1: ترجع أنا حس أقعد يا أخي مزبح
0: أنا أقعد وين
1: أجيب طورية من وين أجيب شنو من وين أعمل شنو لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل من الفلوق طوالي ذكر عنه بنى مسبح لله وطبعا المسبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح زي أنه داري يقول الله أنت مكانتك الأولى حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك أنا دار أعبدك يعني أنا نيتي أنه زي ما قلت لكم أنا من 200 بقول لكم أنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوق شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أدى الله المكان الأولى في حياتي أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده لكن هو برضو دار يخضع لله حس كل الدنيا مدمرة برضو هو دار يعبد عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
2: تقريبا كل الملخص الشخصية بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح يعني ما في نقطة ثانية لكن كلهم يعني زي ما أنتوا قلتوا بيتفقوا فيها إنه الشكر الإنسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيرة مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسة نشكر الله فيها لكن زي ما قال أيمن إنه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير إنه أول حاجة فكر فيها في حياته إنه أقدم شكر لأجل كل ما الله صنع معي في الرحلة الطويلة.
3: أنا برضه داير أقول بأنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل يعني بدأ يعني بعد ما انطلوا في حياة جديدة إنه بدأ بالعمل والإنسان يعني ما يقعد يعني مثلاً ساقط لازم الإنسان يشتغل يعني ده بورينا بأنه هم لما طلوا لازم يبدأوا بالعمل لإعمار الأرض. ده لنا يعني
2: حقيقة يدل قال في 22
0: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي أنا خد يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطط عليه وعلامات ده كذا كذا كذا يعني بعد كده أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها مفروض أنا أواصل لها زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قز قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
2: بالضبط كده. حلو جدا يعني نقاط جميلة
1: بالضبط كده. علش هيثم أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22
2: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحر
1: الفصول
2: يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة الإنسان حيعمل بعدنا لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة أو
0: بترجعنا للعهد والميثاق لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل يزرع يحصد وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بيديني أنه الله صادق في عهده
2: ما بتغير
1: شنو الحاجة كويسة أنا حعملها يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي أو شنو الشيء أنا أعمل فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والمضيح.

0: ثقته بالله على الإنسان.
1: أولا أنا أعلم نفسي أنه أنا أسمع أنه دع الله
0: بالضبط كده.
1: ده كلامه، دي وسيطه. أتعلم أنه أنا أمشي بها زي ما قال جبريل هيثم، في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه. أتعلم أشكره، أتعلم دايما يعني ألجأ له، أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير، وأكيد حياتي بعد كده هتمشي أحسن، وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس اللي حولي. وأنا بطلب، مش بتمنى، بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده. يعني
2: جميلة هذه الحاجة الثانية، نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات، لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا أنه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير. عندي الآن تعلمت الليلة في نقطة من النقاط مهمة جدا في حياة نوح والله، لما الله يقطع معنا عهد، العهد بتاعه ما بيتغير، الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو.
3: حجر أنا بسبب بأنه يعني الله هو المعرفة، يعني كل ما يعني عقد ممكن ذكر الله، وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد، لأن الرب هنا عمل لنا عهد، فالإنسان يعني يطيع الله بكل أشياء اللي هو عمل له يعني، وده اللي أنا داير أقوله يعني.
2: جميل جدا يا سرق.
0: أنا الشيء داير أقوله برضه تاني، برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه، إنه أنا أطيع الله. ما بس أطيع الله يعني الحاجة دي الأزيدة، ما بس في الظروف الكويسة، لكن حتى لو الناس كلها ضدك، لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله، أنا لازم أطيعه، ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله. الشيء الثاني فعلا فعلا أنا متمنى بكل صراحة إنه أنا داير أدي الله المكانة الأولى في حياتي، إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح، إنه أنا فعلا أدي الله المكانة الأولى في حياتي، إن الله هو مكون مسيطر على كل شيء. الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا إنه الله محب، لكن في نفس الوقت الله عادل. يعني أنا ما بس أمسك الله محب، لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو، في عقاب. مرات كثيرة جدا إحنا يمكن أنا بس يقول لك الله محب وربنا بيحبك، لكن ما بيتكلموا لك في النقطة إنه ربنا بيعاقب. يعني الطوفان ده ليه حصل؟ ربنا عاقب الناس دي أبادم لأنه هم عملوا الشر. إنه أنا برضو محتاج إن أذكر نفسي طول الوقت أنا ما أعمل الشر، أنا بحاول إنه دائما هاي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته، لكن برضو أخاف الله ما أحاول أعمل الخطية. يعني دي النقطة اللي أنا.
1: هيا سرب، ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
3: عندي ترنيمة.
1: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسبس، جبت لنا ترنيمة كده ولا شنيا؟
1: أكيد طبعا أكيد،
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا، شكرا لك كثير أخونا السرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: نشارك
1: الناس الثانيين،
2: يعني اي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي انت الليله تعلمتها، ونشجع الناس التانيين كمان يمشي يشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعه، يا ريت لو تصلي لنا، وانت الليله عليك يا هادي انه لو ممكن تصلي لنا، وانه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام، خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاه. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب، بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها. يا رب باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا، وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمر في المحاضرة،
2: يرجع المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة أكيد. يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله
1: تمام. مع السلامة.
2: مع السلامة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلا عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
6: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، لكن

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، وعملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حبايه مسكن، ما احتجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجه اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مره واحده، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستيفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو في ما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم 8، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
4: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
4: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

0: راديو سما لون أيامك.
1: يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: أهلا بيكم، أهلا بيكم.
1: ودلوقتي هنسمع مع بعض إعادة برنامج قلب عابر. لو حابب تسمعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم أحد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.
0: الوقت ده مع بعض وإحنا بنرنم وبنصلي وبنقرأ الكتاب المقدس وبنفتح كلمته وبنعرف الرب أكتر وبنقرب منه أكتر. فوقت جميل، ويعني حط في قلبك كده أن الرب النهاردة مرتب لينا مائدة، يعني مرتب ليا وليك مائدة، يعني زي ما الكتاب بيقول كده ترتب لنا مائدة تجاه مضايقينا، يعني تجاه عدو الخير اللي بيبقى عايز يسلب فرحتنا وعايز يسلب الخير وعايز يسلب كل بركة. الرب عايز يباركنا وعايز يرتب لينا مائدة. انا عايز ارحب بامير. اهلا بيك يا امير، مبسوطين جدا ان انت معانا.
2: انا اكتر بجد، شكرا.
0: اول مرة تكون معانا في برنامج قلب عابد، وفي اسم يسوع ما تكونش اخر مرة، يعني عايزينك تكون موجود معانا كتير، يعني تكون موجود معنا وبنبقى بنستمتع مع بعض بالعزف وبالترنيم. فشكرا ليك يا امير ان انت استجبت الدعوه وكنت معانا النهارده. وانا عايز في البدايه كده نبتدي نبص بصه على مزمور عارفينه كلنا، هو مزمور 23 اللي كنا يعني اللي كنت بقرا لكم منه ايه دلوقتي. يعني مزمور معروف لناس كتير، ممكن ناس تانيين ما تكونش عارفاه او تكون ما قرتوش كتير، بس تعالوا نبص عليه مع بعض. مزمور 23، مزمور 23، كتاب بيقول كده: الرب رعية فلا يعوزني شيء، الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، دي الآية اللي كنت ابتديت بيها الحلقة بتاعتنا. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، يعني أشجعك تقول الآية دي على نفسك: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. يعني ايه رتب قدامنا مائدة؟ يعني يجهز لنا وليمة. الوليمة دي فيها بركات روحية، اللي هي حضور الرب وتعاملات الرب معنا، هو ده المقصود بيها. فترتب قدامي مائدة يعني يرتب لينا بركات كتير جدا جدا جدا روحية تجاه مضايقية. يعني ايه؟ يعني كما لو ان يعني بالعند في اللي بيضايقونا، ومين اللي بيضايقنا؟ هو ابليس. كما لو ان بقول ايه بالعند في ابليس، الرب بيرتب ليا وبيجهز ليا بركات روحية. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. بعد كده بنقول ايه: مسحت بالدهن رأسي، كأسي رايا، انما خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي، واسكن في بيت الرب الى مدى الايام. شجعك افتح الكتاب المقدس مزمور 23، يعني عشان تفتح المزامير افتح على نص الكتاب المقدس بالظبط. يعني لو انت معك الكتاب المقدس الورقي افتحه على نصه كده، تلاقي نفسك بتفتح المزامير. افتح على مزمور 23، مزمور لداود، وقول الكلمات دي معانا وقراها معانا: الرب رعية فلا يعوزني شيء، وفي مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. يا رب انت تعالى النهاردة ترد نفوسنا. عدد ثلاثة: يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يعني من أهم الأمور اللي تميز العبادة المسيحية والحياة المسيحية إن أنا مش بروح لسبيل البر بمجهودي، لكن بروح لسبيل البر بسبب إن الرب هو اللي بيهديني لي، يهديني إلى سبل البر. إزاي؟ من أجل اسمه، من أجل اسمه. ولو أنت أو أنت سرت في وادي ظل الموت لا تخاف شر. ليه؟ لأن في فرصة، لأن الباب مفتوح، لأن الباب مفتوح. لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي، وفي فرصة لي أن أنا أرجع ليك النهاردة، في فرصة لينا كلنا أن احنا نرجع للرب. في فرصة لينا نحن نرجع للرب.

الرب رعية فلا يعوزني شيء. خليها دي ماينر يا أمير، تعال نقول الترنيمة اللي جاية دي. الرب رعية

تعالوا نصلي شوية. قول رب انت راعي ليا، انا محتاج لك يا رب ان انت ترد انفسنا، ترد نفسي رب النهاردة، ترد نفسي يرد نفسي ويهديني الى سبل البر من اجل اسمه. ورب احنا ماشيين في حتت مليانة خوف رب، ومليانة ألم ومليانة تعب، وبعدنا عنك جدا يا رب، لكن النهاردة تهدينا إلى سبل البر من أجل اسمك يا رب. النهاردة تهدينا إلى بابك يا رب المفتوح، إلى باب الرب المفتوح يا رب. النهاردة تهدينا يا رب إلى بابك المفتوح، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. ترتب مائدة تجاه مضايقينا، ترتب لينا مائدة رب النهاردة، ونشوفك يا رب، نشوفك يا رب، نشوف عظمتك يا رب، نشوف محبتك يا رب، نشوف صلاحك يا رب. قد ايه انت اله عظيم، قد ايه انت اله صالح، قد ايه انت اله حنان رحيم يا رب. انت صالح جدا، انت صالح جدا، تحمل الخير لينا، تحمل الخير لينا، تحمل الخير لينا. تهدينا الى سبل البر، تهدينا الى سبل البر. صالح أنت، صالح أنت، صالح أنت، صالح.

0: هللويا. قلنا كتير قبل كده صالح يعني ايه؟ صالح يعني يحمل الخير لينا. كلمة صالح يعني الله يحمل الخير لينا. الله يحمل الخير لينا. علشان كده ينفع النهاردة وإحنا بنصلي وبنرنم وفتحين المزمور 23 وقول كده: رب أنت تحمل الخير لينا، أنت تحمل الخير ليا، أنت تحمل الخير ليا. الرب مش بيحمل لينا الشر، الرب مش بيحمل لينا الكره، ولا بيحمل لينا إن هو عايز ينتقم مننا أو إن الرب عايز يأذينا، لا خالص. الرب بيحمل الخير لينا. عشان كده بينفع إن احنا نقول مع كاتب المزمور إيه: الرب رعية فلا يعوزني شيء. الرب يحمل الخير ليا طول الوقت، زي الراعي اللي بيهتم بالخراف، زي الراعي اللي بيهتم بالخراف، فالرب بيهتم بيا زي الراعي اللي بيهتم بالخراف. طب الراعي بيحمل ايه في قلبه للخروف بتاعه؟ بيحمل ليه حماية، وعايز يأكله، وعايز يشربه، وعايز يكبره. فنفس الفكرة بالنسبة لنا، الرب راعي لينا، الرب راعي لينا فلا يعوزنا شيء يعني. وفي مراعي خضر يربدنا، وإلى مياه الراحة يوردنا. فالرب عايز ياخدنا لمياه الراحة، الرب عايز يهدينا، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. مش عارف يا أمير إيه رأيك في المزمور ده؟ عندك أي تعليق عليه؟ عندك حاجة تحب في تأمل تحب تقوله لنا فيه؟
1: أنا أصلا كنت عايز أرنم تنميت لأن رحمتك قد عظمت. الفكرة برضو الرحمة، وأن الله راعي لينا، وأن الله رحمته بتسع الكل، حتى لو إحنا كنا بنغلط، حتى لو إحنا كنا بنعمل أي حاجة، حتى لو إحنا بعيد، الله على قد ما هو عادل بس هو برضو رحيم، كله محبة كله صلاح يعني.
0: أيوة الترنيمة دي جميلة، بتقول أن رحمتك قد عظمت فوق السماوات. يعني رحمتك عظيمة جدا، فوق يعني عظمت فوق السماوات. فاحنا على قد رحمتك على قد ما احنا بنيجي بثقة، يعني على قد ما في رحمة كتير على قد ما انا باجي بثقة عند الرب، لان انا عارف ان الرحمة كثيرة جدا. فترنيمة جميلة، تعال نقولها معاك يا امير، يلا بينا.

0: يعني حته جميله قوي. انت عارف دي كمل عصف يا امير. يعني في الحته دي في مزمور 57، يعني في مزمور 57 عدد 10، مزمور 57 عدد 10 بيقول ايه؟ عشان رحمتك قد عظمت الى السماوات. يعني رحمتك عظيمه جدا تصل الى ايه؟ يعني ايه تصل امتدادها الى الحجم وسعه السماوات والى الغمام حقك. عشان رحمتك العظيمه دي يا رب احنا بنقول لك ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك. عايزين مجدك يغطي الارض. وانا من هنا واحنا بنصلي بقول يا رب انا عايز مجدك يغطي حياتي. وانا بقول كده انا مش خايف. ليه؟ علشان رحمتك كبيره. فانا بطلب كمان انا بطلب حضور الرب وبطلب ان الرب يغطيني واكون في تحت ايدين الرب وفي حضور الرب وانا مش خايف اقرب من الرب. ليه؟ علشان رحمته عظيمه. يعني فلان رحمتك قد عظمت الى السماوات والى الغمام حقق. عشان كده ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك. بعد كده كنا بنقول له ايه؟ احنا ما شفناش حد زيك بقى، ليس اله غيرك، لم ترى عين مثلك. يعني احنا ما شفناش حد زيك، ما شفناش حد زيك فعلا، ما شفناش حد زيك. هللويا. لان رحمتك قد عظمت الى السماوات والى الغمام حقق. مزمور 57 عدد 10، ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك. هللويا هللويا. النهارده كنا كاتبين ان عنوان الحلقه ان ان ان باب ربنا مفتوح دائما. يعني باب مفتوح دائما. يعني كتير بنفتكر ان باب ربنا ممكن يتقفل في وشنا. احيانا كتيرة ممكن بسبب ان احنا بنغلط رب بنيجي نتوب عند ربنا، عند يعني بنتوب لربنا ونقول له خلاص مش نعمل الحاجة دي تاني وبرجع اعملها، او ان انا بعمل حاجات كتيرة قوي وحشة في حياتي فبفتكر ان باب ربنا مقفول قدامي. لكن اللي عايزين نقول النهاردة في الحلقة بتاعتنا ان باب ربنا مفتوح دايما. باب ربنا مفتوح دايما. وعندنا شوية أفكار كده عايزين نقولها معاكم. يعني ليه بنقول إن باب ربنا مفتوح دايما؟ يعني زي ما كنا بنقرأ في المزمور، عشان الرحمة الكتيرة، عشان الرحمة الكتيرة، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات. عشان الرحمة الكتيرة جدا ديت فبابك مش بيتقفل قدامنا. يعني فأنا دايما بفكر نفسي كل يوم الصبح ان انا عندي رجاء في ربنا وان باب ربنا مش مقفول قدامي، ان هو دايما بينادي علينا، ان هو دايما بينادي علينا، ان هو دايما يعني عايزنا نقرب منه. فعشان كده بنقول باب ربنا مفتوح دايما لينا. باب ربنا مفتوح دايما لينا. عندك تعليق على الأمر ده يا أمير؟ عايز تقول حاجة؟
1: لسه جاية دلوقتي قدامي اللي هي آية في مزمور 66، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. برضو مرتبطة اللي هو ها أنا واقف على الباب وأقرع. فاهم؟ هو أيا كان إحنا ما بنبعد وأوقات كتير مش بنبقى قريبين، بس هو واقف وهو مستني، وحتى لو إحنا مش بنتكلم معاه هو رحمته مش بتبعد عننا أبدا. يعني
0: جميلة الآية اللي أنت ممكن تقرأها لنا يا أمير؟
1: مبارك الله الذي لم يبعد.
0: بالراحة كده عشان اللي بيتفرجوا علينا يلحقوا يفتحوها ولنا الشاهد بتاعها.
1: مزمور 66 وعدد 20. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني.

0: أشكرك الله الذي لم يبعد صلاته ولا رحمته عني، يعني ما ادانيش وشه التاني أو ما وراش وشه بعيد كده عني، وبرضه ستيل بيسمعني.
1: جميلة الآية دي، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. تعالوا نقولها مع بعض، دي في مزمور 66 عدد كام يا أمير؟ عدد
0: مزمور 66
1: عدد 20.
0: مظبوط.
1: مبارك الله، يعني أنا بسبح الرب بامتنان القلب، هي دي مبارك الله. مبارك الله، بسبحه بشكره، بشكر الرب، بشكر الرب الذي لم يبعد صلاتي، الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. ينفع نكررها، كررها في قلبك، آية جميلة قوي، أشكرك أمير عليها. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. عايز اشجعكم لو في حاجة كده إيه لمست معك، كررها تاني، قول كده مبارك الله الذي إيه الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني، ولا رحمته عني. باب مفتوح، باب الرب مفتوح لينا طول الوقت.
0: الترنيمة بتقول لأنك مت لأجلي ولأنك حملت عاري، أنت عمرك ما تبعد. تعالى كده نقولها سوا.
1: أمين. يلا

0: هللويا هللويا هللويا. للمنتهى احببتنا يا رب، للمنتهى احببتنا. طيب عايز افكر معاكم كده في كام فكره تخص العباده المسيحيه، وايه ايه الحاجات اللي بتميز العباده المسيحيه. ففي تعريف كده احب اقوله معانا، يعني نفكر فيه مع بعض، يعني جمله كده بتشرح ايه هي العباده المسيحيه. بتقول كده: العباده المسيحيه هي استجابتنا لله الذي دعانا، استجابتنا لله الذي دعانا وفتح لنا الطريق بيسوع، والتقرب لله بيسوع، يعني التقرب لله من خلال عمل المسيح بكل الحب والمخافة في منظومة حياة متكاملة، سرا وجهرا في علاقة حية عارفة مريدة سائرة نحو الاتحاد به. التعريف ده قاله الأخ مير فايز في واحدة من مدارس العبادة اللي هو كان بيقدمها، بس تعريف رائع جدا جدا جدا. والحقيقة يعني في باقي للتعريف ده، بس أنا يعني قلت أركز على الجزء ده النهاردة في الحلقة بتاعتنا. فده تعريف، يعني أحد التعريف اللي بتشرح لنا العبادة المسيحية. والحقيقة العبادة المسيحية صعب إن احنا نحطها في تعريف واحد، لأن هي الموضوع كبير جدا وعميق جدا وفيه تفاصيل كتير قوي، لكن احنا بنحاول نبص على الأمر من زوايا مختلفة علشان نفهم إيه الـ الأساسيات بتاعة العبادة المسيحية. فأهم أساس في العبادة المسيحية إن احنا بنستجيب للنداء الإلهي. عشان كده يعني الأخ مير فايز بدأ بجملة: هي استجابتنا لله الذي دعانا. يعني إيه اللي بيحصل؟ يعني أنا إنسان خاطي وبعيد عن الرب. الحقيقة إحنا ما عندناش القدرة على أن إحنا ناخد زمام المبادرة، ما عندناش هذه القدرة أن أنا أقول إيه يلا بينا هروح لربنا وهعمل له شوية حاجات علشان أرضيه وهصلي له شوية صلوات لا، هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع أن هو اللي بينادي علينا، وإحنا بسبب النداء ده بنتحرك كاستجابة للنداء الإلهي. فالرب من زمان يعني في كتاب، وده يعني ده اللي بنشوف في الكتاب المقدس، ان الرب طول الوقت بينادي علينا، طول الوقت بينادي علينا. واكبر ندى علينا هو في المسيح، يعني في التجسد، هو لما المسيح تجسد علشان خاطر ينادي علينا، يعني علشان يقول لنا مين هو الله، وعلشان يعرفنا محبة الله لينا، وعلشان يفدينا ويخلصنا ويفتح لينا الطريق عشان نقرب من الرب. ما كانش ينفع نقرب من غير ما الرب بيفتح لينا باب الرحمة اللي ظهر في تجسد المسيح. أو فعشان كده بنقول ان العبادة المسيحية ايه، يعني التعريف ده بيقول كده: هي استجابتنا لله الذي دعانا وفتح لينا الطريق بيسوع. فعمل المسيح فتح لينا الطريق. فتح لينا الطريق ازاي؟ ان انا عن طريق المسيح ابتديت اعرف الله بيفكر فينا ازاي، وابتديت اعرف مين هو الله، وابتديت اعرف اقرب. وبسبب موت المسيح وفدائه ابتدت خطيتي ما تفصلنيش عن ربنا. طب لو مفيش عمل المسيح ومفيش النداء الالهي ده، ما نقدرش نقرب مننا لنفسنا كده، يعني ما نقدرش نروح نخترق ربنا ونقرب منه غصب عنه. يعني ده احنا لو في رئيس دولة او ملك او كده، ما نقدرش ندخله الا لما هو يسمح لينا ان احنا ندخل، وما نقدرش نعمل كده. وما فيش حاجة نقدر نرشي بيها ربنا، يعني عملنا الكويسة مش سبب ان ربنا يفتح لنا باب الرحمة، لا، هو بيفتح لنا باب الرحمة عشان محبته. فاحنا عملنا الكويسة مش قصادها ان ربنا بيرحمنا او بيحبنا، صلواتنا مش قصادها الرحمة والمحبة. واي حاجات امور بنعملها على الارض، حتى لو انت بتدي مثلا من فلوسك، حتى لو انت بتعمل حاجات كويسة، الامور دي مش هي اللي تخلي ربنا يفتح باب رحمته ليك. وتعالوا نفكر فيها كده بشويش. ربنا يعني يعني مش هنرشيه، مش محتاج ان انا اعمل له حاجات حلوه فترضيه، عشان هو كان كان كان يعني كان زعلان فانا برضيه بحاجات كويسه. لا، ربنا اكبر من كده بكتير، ربنا اكبر من كده بكتير. طب ايه الوضع؟ الله هو اللي اتحرك الينا، الله هو اللي اتحرك الينا، وبسبب ضعفنا وبعدنا ارسل لينا ابنه، وبسبب احتياجنا ارسل لينا ابنه. عشان كده التعريف بيقول كده، العباده المسيحيه هي استجابتنا لله الذي دعانا، هو اللي نادى علينا وفتح لينا الطريق بيسوع. ولما اجي انا اقرب، انا بقرب بسبب رحمه ربنا اللي ظهرت في عمل المسيح. فده امر مهم. ولما باجي اقرب، انا مش بقرب ان انا بدي ربنا شويه ترانيم او ان انا اصلي له شويه صلوات برضو
1: واعمال
0: او اعمال، لا، الفكره مش في كده. ان انا باجي بستجيب، ان انا اجيب كل حياتي عند ربنا، اقول له انت تستحق انك تكون ملك على حياتي، وانا جايب كل حياتي علشان تبقى تحت امرك. التركيبة دي هي اللي بتشرح لينا ايه هي العبادة المسيحية. واي مفاهيم مختلفة ممكن تلخبطنا شوية. يعني لو انت فاكر ان انت اللي هتروح لربنا بمجهودك، لا، ربنا هو اللي فاتح السك. لو انت فاكر ان انت هتروح تقرب من ربنا علشان اعمال كويسة، لا، مش هي كده. ده رحمة ربنا ومحبته اللي ظهرت في تجسد وموت المسيح وصلبه وقيامته، هو ده اللي فتح لينا السكة. احد التعريف التاني برضو جميل قوي، بيقول كده، العبادة المسيحية هي لقاء بين الانسان من جانب وبين الله في المسيح. يعني بين، هي لقاء، يعني هي مقابلة، هي علاقة بين الإنسان من جانب وبين الله. بس إزاي بقى؟ في المسيح، من خلال المسيح، بواسطة المسيح، عن طريق عمل المسيح. عشان كده احنا دايما في كل ترانيمنا بنقول ان احنا مش عشان حاجة كويسة فينا، لكن علشان احنا خطايانا اتغفرت واتغطينا بسبب عمل المسيح. وهو ده اللي بنقوله، ايه؟ ان دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. يعني هي دي الجملة ديت، ازاي دم المسيح يطهرنا من كل خطية؟ لان انا جاي بأؤمن بعمل المسيح وفدائه وخلاصه ليا، فبالتالي انا الله بيشوفني من خلال عمل المسيح، الله بيشوفني من خلال عمل المسيح. فدي فكرة مهمة جدا، يعني محتاجين ان احنا نبقى مستوعبينها واحنا جايين في العبادة المسيحية. ومحتاجين نفهم ان العبادة المسيحية هي علاقة بيننا وبين الله، هي علاقة بيننا وبين الله، والعلاقة دي علاقة حب، علاقة حب، مش علاقة منفعة. يعني مش علاقة منفعة، يعني امر بيبوظ لنا دماغنا يا أمير. وقول لي إيه رأيك لما تبقى فاكرين إن أنا هروح أدي ربنا شوية صلوات فهو هيقوم يباركني ويحبني.
1: يعني شايف وانت بتتكلم كده أمثلة كتير في الكتاب، حتى إن الله عمره ما اختار الناس اللي هي كانت بتقدم أكتر ما هو اللي كان يعني عايزهم، فاهم؟ حتى برغم الشر أو برغم الفساد، لكن هو كان شايف إن قلبهم ده هيستخدمه، زي مثلا داود برغم مثلا ما هو كان عامل حاجات وخطايا، بس الله قال إن قلب داود هو اللي أنا عايزه، قلب داود مفيش قلب زيه، فاهم؟ أشعياء الله جه وظهر له وهو بذاته وقال له إيه؟ قال له أنا يا رب ويل لي لأني هلكت لأني إنسان نجس. فمش بالأعمال خالص، هو على حسب القلب وعلى حسب اللي أنا الله شايف فيا إيه. الله واخدني برحمته، هو شايفني من خلال المسيح، مش شايفني من خلال أعمالي أبدا.
0: بالضبط، فهي دي الفكرة اللي احنا محتاجين النهاردة إن احنا نستوعبها وندركها، وعايزين نشوف ربنا شايفنا ازاي. يعني ربنا شايفنا ازاي النهاردة، وبما ان ربنا هو اللي بينادي، فاذا ده ضمانة ان الباب هيفضل مفتوح. يعني طول ما احنا فينا نفس على الارض وموجودين على الارض، فباب ربنا مفتوح ليا وليك. ليه؟ لان الموضوع مرهون على عمله هو، على الحاجة اللي قدمها هو. فده اللي يخلي الباب مفتوح دايما، لأن المسؤول عن الأمر ده هو الأمر أن هذا الباب يظل مفتوح دائما ليك وليه. فدي فكرة مهمة جدا، وهي يعني مش علاقة منفعة. فأنا مش بروح أدي لربنا شوية ترانيم وأقرأ في الكتاب فبالتالي هو بيبقى كان زعلان وبعد كده بقى فرحان فيبدأ يباركني. لا، هي مش كده خالص، لكن هي علاقة حب، علاقة حب. فأنا بقرب من ربنا، وكل ما أقرب من ربنا أنا بشوفه بطريقة أفضل. لما بقرأ في الكتاب أنا بشوفه بطريقة أفضل، لما بصلي، لما برنم، فعنية بتتفتح فبشوفه بطريقة أفضل، فأبقى برنم له أكتر وبسبحه أكتر وبشوفه عظيم فأعظمه أكتر، وألا نفسي أن أنا بحبه وبتعلق بيه وبعايز أقضي وقت معاه أكتر، فده يخليني أشوفه أكتر من الأول. فالموضوع موضوع إيه؟ موضوع أن إحنا كل ما عنينا تتفتح كل ما العبادة تصير أقوى. ولقى نفسي ان انا لما بقرب من ربنا انا بكره الشر اكتر، فبقى انا مش عايز اغلط علشان مش عايز ابعد عن ربنا ومش عايز افقد ان ربنا موجود في حياتي. لو احنا بنقول اي كلام صعب او مكلكع او في حاجة مش مفهومة، ارجوك او ارجوكي اكتبوا لنا في الرسائل في كومنتات او في على الصفحة، ابعتوا لنا في رسائل لو في حاجة مش واضحة، حاجة مش مفهومة، حاجة في اعتراض عليها، او في حاجة بتتفقوا معانا فيها يعني، او لو عندكم برضو تعريف مختلف للعبادة المسيحية. فاحنا نحب جدا نكون بنتواصل معاكم. فالعبادة المسيحية هي علاقة حب، العبادة المسيحية هي علاقة حب وليست علاقة منفعة، العبادة المسيحية هي علاقة حب وليست علاقة منفعة. ولو انت متصور ان العلاقة بيننا وبين الرب هي علاقة منفعة، فانا اعتقد ان انت يعني مش فاهم ربنا كويس، او يمكن تكون عندك صورة مغلوطة عن مين هو الله. الله العظيم القدير اللي هو مش محتاجنا، يعني هو كامل في ذاته بدوننا. فلو احنا ما رنمناش ولا عظمنا ولا سبحنا، الله كامل بدوننا، فهو مش محتاج الترانيم بتاعتنا ولا الصلوات، لكن احنا اللي محتاجينه. وهو من محبته فهو بينادي علينا عشان نشوف محبته، عشان نمتلئ بمحبته. فأتمنى يحصل كده تعديل لفكرة لمفهوم العبادة المسيحية في ذهننا، وتعديل للصورة الذهنية عن مين هو الله. عندك ترنيمة تحب ترنمها لنا أمير؟
1: ممكن نقول قد رفع النقاب ونشق الحجاب.
0: أمين، يلا بينا.
2: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج البعبد.

0: هاليلويا هاليلويا. جملة تانية جميلة، مش عارف انا قلتها ولا لا، بس يعني هقولها تاني، احتمال اكون ما قلتهاش. برضو يعني احد الجمل المفتاحية للعبادة المسيحية تقول كده: عبادتنا لله ليست شيء نفعله له، وانما هي تجاوب مع ما عمله لاجلنا وما زال يعمله. دي موجودة في كتاب الاقتراب الى الله. أقولها تاني، تقول كده: عبادتنا لله ليست شيء نفعله له، وإنما هي تجاوب مع ما عمله لأجلنا وما زال يعمله. عشان كده احنا في كل الترانيم بتاعتنا بنتكلم عن محبة الله، وإن احنا بنقرب وبنعبد وبسبب إعلان محبة الله لينا. يعني محبة الله لينا هي اللي خلتنا نعرف نقرب ونعرف نحبه. ويعني في آية جميلة بتقول: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. والآية دي أحيانا التفسير بتاعها بيقول إن احنا كمان نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. احنا عرفنا أصلا يعني إيه محبة بسبب إن الله أحبنا الأول. احنا في طبيعتنا شر، يعني طبيعة الإنسان شريرة، طبيعة الإنسان هي الأنانية، طبيعة الإنسان هي الكره. يعني احنا شايفين العالم بيقطع في بعضه ازاي، لكن بسبب ان الله بيبين محبته لينا، فده بيخلينا عندنا القدرة وعندنا السبب وعندنا الدافع ان احنا نعرف نحب. فاحنا بنعرف نحب بسبب ان هو حبنا، وبنعرف نحبه بسبب ان هو حبنا. وما عندناش اي قدرة ان احنا نعمل فعل المحبة ده الحقيقي، فعل المحبة الحقيقي، بدون اعلان محبة الله لينا. عشان كده ان عباداتنا لله ليست شيء نفعله له، وانما هي تجاوب مع ما عمله لاجلنا وما زال يعمله. فامر واضح، يعني امر واضح، عايز تدخل في علاقة حية مع ربنا، ثق تماما ان الله بيحبك، وصلي وافتح قلبك للرب وقول له: رب انا قلبي المليان شر، ينفع النهاردة ان انت تغسله بمحبتك. ونلاقي ان الكتاب واضح، يعني بيقولك ايه، هانز، يعني الآية اللي كان امير بيقولها لنا: هانز واقف على الباب واقرع. يعني الرب واقف على الباب بيقرع. تعالوا نقرا الآية دي، موجودة في رؤية 3:20. آية جميلة، أنا أحب نقراها مع بعض علشان تبقى فاكرها وتبقى عارف إحنا يعني الآية دي مكانها فين. رؤية 3، سفر الرؤية ده آخر سفر في الكتاب المقدس، صح، 3:20. آية جميلة بتقول كده، يعني الرب بيقول لنا كده: هأنذا واقف على الباب إيه وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، يعني يفتح لي باب حياته. طبعا دي تعبيرات مجازية، لان احنا كنا بنقول من شوية ان باب الله مفتوح، فهي الاتنين تعبيرات مجازية. معناها ايه؟ معناها ان الطريق لله مفتوح، ان الطريق لله مفتوح. فانت ينفع النهاردة تقوم من مكانك وتسلك في الطريق ده ناحية ربنا. فالكتاب بيقول كده: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أتعشى معه وهو معي، دي هي دي العبادة المسيحية.
1: علاقة.
0: العلاقة بالضبط. عايز تقول إيه؟
1: جي بالي اللي هي في رومية 12:1: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. فاهم اللي هو مقدم كل حاجة عنده، هي دي العبادة، هي دي اللي انت كنت بتكلم فيها.
0: أيوة بالضبط. فهي العلاقة، هي العلاقة
1: بالضبط.
0: فهو ده الأمر المهم. أنا زي واقف، معلش نرجع تاني للرؤية، رؤية 3:20، رؤية صحاح 3:20: أنا زي واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب. يعني لازم تاخد أكشن، لازم تعمل حركة، تصلي، تركع على ركبك النهاردة، تصلي، تطلب الرب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فالرب بيسعى إن هو يكون في علاقة معك، يسوع بيسعى إن هو يكون في علاقة معك، علاقة حب، علاقة حب. هو عايز يوريك محبته، وعايز يغير لك حياتك، عايز يغفر لك خطيتك، عايز يملاك بحضوره، عايز يشفيك من جروح الماضي، وعايز يشفيك من الفشل، عايز يشفيك من الفشل. باب ربنا مفتوح دايما، الباب مفتوح دايما لينا. تعال نقول الآية تاني مع بعض، رؤية 3 عدد 20، أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أتعشى معه وهو معي، دي هي دي العبادة المسيحية. يعني إيه؟ يعني علاقة حب، يعني علاقة حب. مين اللي بيبادر؟ ربنا هو اللي بيبادر. إيه الطريق؟ الطريق هو المسيح. من غير عمل المسيح مش هيكون في طريق بيننا وبين ربنا. فعايزين النهاردة نقول لرب احنا جايين نستجيب للنداء بتاعك، جايين نستجيب للنداء بتاعك، جايين يا رب نفتح الباب او ندخل من بابك، يعني ايا كان الكلمة اللي انت لمست قلبك، يعني جايين النهاردة ناخد خطوة ناحيتك. فتعالوا نصلي دقيقة، قول رب احنا جايين ناخد خطوة ناحيتك، جايين ناخد خطوة ناحيتك يا رب، جايين ناخد خطوة ناحيتك يا رب، وبالنادي يا رب عليك زي ما انت بتنادي علينا، احنا كمان يا رب بالنادي وعايزينك، احنا كمان يا رب عايزينك. في ترنيمة جميلة بتقول بعترف قدامك يا يسوع المسيح اني ما استحقش دماء الذبيح سالت علشاني والصليب فداني. تعالوا نقول الترنيمة دي، احنا خلاص بنختم وقتنا.

0: النهاردة نفتح رب أبوابنا ليك يا رب قلوبنا ليك. شكرا ليكم، مبسوطين قوي ان احنا كنا معاكم النهاردة في برنامج قلب عابد. نشوفكم الأسبوع الجاي بنعمة الرب.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533302.
2: الثاني.
3: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمنا الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخز خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: صباح السادس.
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح، والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل.

فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بيّن علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفون

0: الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون. ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم، خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم. وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، نرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

نسمع دايما انه الرجال شاطرين بانتاج الفلوس والنساء شاطرين بصرف الفلوس، وبعتقد في فكرة براس معظم الشباب انه من افضل الاوقات يلي بقضوها الصبايا مع بعضهم هي بالمولات عم يعملوا شوبينج. في بعض من هالشي صحيح، بس علاقة المرأة مع المصاري مش دايما علاقة سلبية، يعني مش دايما الستات بيحبوا يتخلصوا من الفلوس يلي بحقيبهم ويشتروا فيها اشياء.

بعض الإحصاءات بتأكد إنه تقريباً نص الأشخاص يلي بيشتغلوا بالقطاع المصرفي بلبنان ويلي هن بمراكز قرار حساسة هن من النساء، ويبدو إنه ما بيقتصر تعامل المرأة مع المصاري بصرف المصاري، لأنه لما بتجي القصة للأمور الاقتصادية المرأة كتير شاطرة بتجميع الأموال بالبيت وبتحصيل الأموال بالعمل.

اليوم ضيفة الكافيتيريا صاحبة مؤسسة مالية ناجحة، رح ندردش معها بما أنه إجت لعنا على الكافيتيريا عن سر نجاح المرأة اللبنانية بالقطاع المالي.

0: خبرتك كصاحبة مؤسسة مالية، بس يا ريت بتحطينا بجو، بتخبرينا ليش المرأة ناجحة بالقطاع المالي خصوصا بلبنان؟ يعني
1: فيني بلش أقول لأنه هن more patient،
0: عندهم صبر أكتر،
1: عندهم صبر أكتر، بيحسبوا أكتر. مرة ما بتستحي تقول أنه هلأ مش وقتها، المرة ما عندها مشكلة تقول أنه أنا هلأ بفضل مثلا أعمل أسيرانس لأولادي education من أني روح. إذا حدا إجا قال لي بدي منك مصاري، ما عندي مشكلة أقول له ما معي، لأني حتى مصرياتي بمحل أهم.
0: بس الرجال بيحسوا أنه
1: بتطال بتطال رجليتهم أنه كيف حدا إجا قصدني وأنا بدي أقول له لا.
0: هلا هيدا على الصعيد العائلي او الاجتماعي
1: كله، ما هو مالي كمان يعني مسائل الماليه بتبلش من الاشياء الصغيره. اشياء صغيره يعني، مشان هيك النسوان مش من هلا هن وصلوا على مراكز عاليه بهذا القطاع، بس اذا بتشوفها من زمان من ايام ستة وستيك، هي المراه اللي بتمسك الحسابات بالبيت وبتعرف تدير البيت أكتر من الرجال
0: وناجحين بهالقطاع. وأنت صاحبة مؤسسة مالية وناجحة بإدارتها،
1: لأنه كمان صاروا مور أجريسيف،
0: عندهم اندفاع وعندهم مبادرة،
1: صارين عدائيين، مش من معنى السلبي، صارين عدائيين يعني بيعرفوا يقولوا هون مش لازم ناخد هيدا قرار،
0: بيساندوا قرارهم.
1: يعني أنا لما نفوت على بنك هلأ، أو أنا كصاحبة مؤسسة مالية، لما بيجي لعندي شخص بده ياخد كارد مالي، لما أنا بستقبله بتحسي يعني بيحترم رأيي من خبرتي. حتى البريزنس الفيميل بريزنس،
0: حضور النساء،
1: حتى الفيميل بريزنس صار عنده هيبة. وأنا عم بحكي عن خبرتي كل يوم، حتى لما أنا بتعامل مع الزبوناتي، إذا أنا بتصل بكلاينت عندي تقله أنه أنت ليه ما دفعت، بتلاقيه مواخذ حاله وبتلاقيه بدغري بيجي تاني يوم يدفع.
0: يعني هالكاليتي هالميزات اللي عنا إياها كسيدات عم تشتغل لصالحنا بالقطاع المالي. إذا مزبوط هيدا الحكي،
1: مزبوط.
0: يعني انت شخصيا ليش اخذتي قرار تروحي على القطاع المالي مع انه يعني كان عندك؟
1: انا ليش
0: يعني اختصاصك حتى بالجامعه هو بانكينج اند فاينانس، يعني هل انت من الاول عايشه بعالم الارقام؟
1: انا عندي عندي شغف للارقام. انا بالنسبه لي اذا رسام بيشوف لو بيرسم لوحه كتير حلوه، هيدا هيز اون ساتسفاكشن.
0: لا هو رضا ذاتي.
1: اكزاكتلي. أنا بما أنه عندي شغف للأرقام، بحس أنه
0: كأنه عم برسم
1: لوحة
0: بس بالأرقام، مش بالألوان.
1: بالأرقام
0: مش بالألوان.
1: مش بالألوان.
0: مرسي على رأيك. شكرا.

بيحكي الكتاب المقدس قصة امرأة عاشت من 2000 سنة اسمها ليديا. ليديا كانت تاجرة ببضاعة غالية كتير وهي الأرجوان، ولأنه شخصية التجار بتكون عادة قوية ونشيطة، الرب استخدم شخصية ليديا القوية لتفتح بيتها أول كنيسة بأوروبا، ومن بيتها تنتشر الدعوة المسيحية لكل القارة بواسطة رسل المسيح.

بيقول الكتاب المقدس: وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بيعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فألزمتنا.

خبريات الكافيتيريا. لما منكبر بالسن راح يواجه الكتار منا أزمات شخصية مثل الترمل، فقدان القدرة الجسدية وتهديدات متنوعة من الأمراض. اللي منخاف منه أكتر شي بالنسبة للشيخوخة هو أنه نفقد قدرتنا العقلية، وفي اعتقاد سائد أنه الناس لما بيشيخوا بينصابوا بالخرف، بس الأطباء بيأكدوا أنه كتير من الشيوخ بيتوفوا وهن بكامل قدرتهم العقلية. الأمر الأكيد أنه إذا كنا كل حياتنا عم نتعلم إشياء جديدة باستمرار، هالشي رح يخلي دماغنا عطول نشيط ورح يبعد عنا شبح الخرف. تعلم الإشياء الجديدة ما بيعني نرجع على المدرسة، في كتير أمور حوالينا بالحياة نقدر نتعلمها وعايزين أنه نتعلمها، طبخة جديدة، كيف ندهن الباب، كيف نزرع نوع جديد من الشتل بجنينة، وكمان التطريز والأشغال اليدوية مهمة كتير، لأنه التطريز على أنواعه بيشغل المنطقة بالدماغ يلي منستعملها لنتعلم الرياضيات والعمليات الحسابية المعقدة.

بمطبخ الكافيتيريا راح أعلمك وصفة تانية لساندويشات المناسبات. لتحضير حشوة ساندويشات انت محتاجة لعلبة من جبنة الكريمة، يعني جبنة البيضة الطرية يلي بتندهن على الخبزة، كباية من الزيتون المقطع، نص كباية جوز محمص ومطحون، نص كباية مايونيز، ملح وبهار. بهالحشوة تقدري تستعملي ساندويشات العادية أو خبز الساندويش الأبيض المربع، وألف صحتين.

لقاءنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة، بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، رسالة يهوذا.
1: يهوذا بيقول لنا إن المؤمنين الحقيقيين طول الوقت حالة حرب، والحرب دي مش في أرض معينة أو بلد معينة ولا في أجواء بلد معينة، لكن الحرب دي في أذهان المؤمنين وفي قلوبهم. والعدو عنده سلاح، السلاح الأعظم بتاع العدو هو التعليم الكاذب، بس المؤمنين كمان في إيديهم سلاح، والسلاح الوحيد اللي في إيديهم هو تعليم المسيح وتعليم الرسل. يهوذا بيقول لنا إنه أكبر هجمات الشيطان بيجي بيها على الكنيسة مش من خارج الكنيسة، لكن من داخل الكنيسة، من المعلمين الكذبة اللي هيقوموا من وسط الكنيسة علشان يحولوا المؤمنين عن التعليم اللي يخص المسيح وعن الإيمان القلبي اللي بيدي الانتماء بالكامل للمسيح. عشان كده السبب اللي أجله كتب يهوذا الرسالة دي هو أن المؤمنين يتمسكوا بالحقائق الإيمانية اللي المسيح ادها لهم، أن يجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقدسين. كاتب الرسالة هو يهوذا، وإحنا عارفين أنه كتب لعدة مؤمنين في أماكن مختلفة. تاريخ الكتابة، مفسرين مختلفين اقترحوا تواريخ من بين سنة 50 لسنة 80 ميلادية. تعالوا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة بتاعت الرسالة. الرسالة هي إصحاح واحد، أول عددين يهوذا بيعرف هويته ويأكد أن المؤمنين دول محبوبين ومحفوظين من الله نفسه. وبعد كده من عدد 3 و16 يهوذا بيوصف الأشرار بأنهم سحب بدون أمطار، وبيوصفهم بأوصاف كتيرة جداً هنتعرض ليها في دراستنا. نقدر كمان الجزء من 3 ل16 نقسمه لجزئين. من 3 ل4 بيشجع المؤمنين ان هم يجتهدوا ويتمسكوا بالايمان المسلم مره للقدسين. بعد كده بيقدم من عدد 15 ل16 سلسله ممتده من التحذيرات عن طريق امثله كتير من التاريخ بتاع العهد القديم. بعد كده من عدد 17 ل23 يهوذا بيقدم توجيهات وبيشجع الكنيسه ان هم يتذكروا انجيل المسيح وتعليمه وان هم يثبتوا في محبه الله. عدد 24 و25 يهوذا بيختم بتسبيحة من أروع التسبيحات في العهد الجديد. تعالوا دلوقتي نفكر أكتر في كاتب الرسالة. في أول الرسالة بنقرأ من يهوذا عبد يسوع المسيح وشقيق يعقوب، فواضح إنه الكاتب هو شقيق أو أخ ليعقوب، وإحنا بنعرف إنه يعقوب اللي بيذكر هنا هو يعقوب أخو الرب المسيح. وهو على الأرض كان ليه 4 إخوة أو 4 أقارب بنقرأ عنهم في متى 13:55 ومرقس 6:3، وبنقرأ أنه إخوة الرب أو قرايبه دول ما كانوش مؤمنين حقيقيين وقت خدمة المسيح على الأرض. بالعكس، دول كانوا بيقولوا عن المسيح أنه شخص مختل وخرج عن عقله. لكن إحنا بنعرف من بقية الرسائل، خاصة كورنثوس الأولى 15، أن المسيح ظهر بزيارة خاصة ليعقوب اللي هو أخو الرب علشان يجي للإيمان بالمسيح. ويبدو أن يهوذا كمان جه للإيمان بالمسيح بعد قيامة المسيح. فالكاتب هنا هو مش يهوذا واحد من التلاميذ، كان فيه 2 من التلاميذ اسمهم يهوذا، واحد يهوذا الإسخريوطي اللي خان المسيح ويهوذا تاني، بس احنا عارفين أنه هو مش يهوذا التاني. ليه؟ لأنه لو كان يهوذا التاني كان هيقول من يهوذا رسول يسوع المسيح، بس الكاتب معرفش نفسه إن هو رسول، لكن عرف نفسه إن هو شقيق أو أخو يعقوب. بس السؤال برضو، لو يعقوب أخو الرب ويهوذا أخو يعقوب، ليه يهوذا ما يقولش على طول إن أنا أخو الرب؟ الحقيقة فيه إشارة هنا لاتضاع يهوذا. بدل ما يقول أخو الرب اختار يقول أنا أخو يعقوب وعبد ليسوع المسيح، إشارة للتأكيد إنه مش أهم حاجة هي الربط الجسدية بالمسيح، لكن إن أنا تلميذ وعبد ليسوع المسيح. تاريخ الكتابة، إحنا اتفقنا إنه المفسرين بيقولوا من سنة 50 لسنة 80، دي كلها تواريخ مقترحة للكتابة. أهم حاجة بتساعدنا نحدد التاريخ هي علاقة رسالة يهوذا برسالة بطرس الثانية. هي لو ذكرنا رسالتين مع بعض هنشوف إن في تشابهات كتير جدا. فربما، أنا مش متأكدين، بس ربما واحد منهم الروح القدس قاده يعتمد على التاني في كتابة رسالته، زي بالظبط ما لوقا ومتى ومرقس في بينهم تشابهات، بنشوف إن في تشابهات بين يهوذا وبطرس. لو بطرس كان هو اللي كتب الأول وبعد كده يهوذا كتب بعده، ده يقول لنا إن يهوذا كتب يبدو بعد موت بطرس، وده يخلي التاريخ من منتصف الستينات، لأن بطرس مات 64 أو 68، لغاية الثمانينات، لأن احنا بنعرف من تاريخ الكنيسة من واحد اسمه يوسابيوس إن يهوذا وولاده ماتوا حوالي 81 ميلادية. لو يهوذا كان كتب قبل بطرس، ده يقول لنا إن يهوذا كتب في يمكن آخر الخمسينات أو بداية الستينات. لكن يبدو لينا أن التاريخ الأفضل هو أن يهوذا كتب بعد بطرس، لأن إحنا عندنا مفتاح من الرسالتين بيقول أن يهوذا أرى اللي كتبه بطرس في رسالته الثانية. المفتاح دوت بنلاقيه في رسالة يهوذا عدد 17 و18. يهوذا بيقول: أما أنتم أيها الأحباء فاذكروا دائما ما قاله رسل ربنا يسوع المسيح، فقد سبق أن نبهوكم إلى أنه في نهاية الزمان سيطلع مستهزئون يعيشون منغمسين في شهواتهم الفاسقة. فواضح أنه يهوذا بيشير لحاجة كتبها رسل المسيح تخص أنه في الوقت الأخير أو في الزمن الأخير هيطلع ناس فاسقون وبيستهينوا بنعمة الرب. ولما بنقرأ بطرس الثانية 3:3 بنلاقي أن بطرس هو الرسول اللي تنبأ باللي يهوذا بيشير ليه هنا، فواضح أنه يهوذا كتب بعد بطرس، وده بيأيد التاريخ اللي ما بين منتصف الستينات لآخر الثمانينات زي ما اتفق. البعض في الأونة اللاحقة شكك أصلاً أنه دي المفروض تبقى رسالة من ضمن رسائل العهد الجديد. واحدة من الحجج الأهم اللي استخدموها أن يهوذا اقتبس سفر أخنوخ اللي مش من الأسفار القانونية لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. لكن احنا عارفين انه في اباء كتير للكنيسة قبلوا رسالة يهوذا مبكرا جدا، زي كليمندوس السكندري اللي كتب كمان تفسير للرسالة دي، وأوريجانوس، وكمان اقدم القوائم اللي عندنا للأسفار القانونية في العهد الجديد القائمة بتاعت الموريتوريان فراجمنت اللي انا ذكرتها قبل كده بتذكر هي كمان سفر يهوذا. كمان كون ان يهوذا اقتبس من كتب أبوكريفة او كتب غير قانونية، ده شبه اللي بولس عمله لما كان بيقتبس فلاسفة يونانيين، او حتى في رسالة تيتوس اقتبس واحد من الفلاسفة بتوع اهل كريت. تعالوا دلوقتي نبص على الرسالة نفسها. عدد 4 بيدينا مفتاح مهم لمين المعلمين الكذبة اللي كان شايف يهوذا ان دول بيمثلوا خطر كبير قوي على الكنيسة. ركزوا معايا عشان العدد ده مهم خالص. بيقول كده: لأنه قد تسلل إلى ما بينكم معلمون لابد أن يلاقوا الحكم بالعقاب الأبدي كما هو مكتوب لهم منذ القديم. اسمعوا الكلمات اللي جاية: فهم أشرار لا يهبون الله، يتخذون من نعمة إلهنا فرصة لإباحة الرذائل، وينكرون سيدنا وربنا الوحيد يسوع المسيح. سمعين يهوذا بيقول ايه؟ بيقول ان هم بيتخذوا من نعمة الرب فرصة للخطية وللإباحية. دي المشكلة الكبيرة عند المعلمين دول. يبدو ان بعض المعلمين دول سمعوا تعليم بولس عن النعمة. احنا اتكلمنا كتير ان بولس طول الوقت بيتكلم عن نعمة الله المجانية للخلاص، فيبدو ان بعض المعلمين دول سمعوا بولس بيتكلم عن النعمة وقالوا لو هو الموضوع كله بالنعمة إذن ممكن نعيش في الخطية، لو الخلاص بالنعمة ممكن نعيش في استباحة ونكسر ناموس الرب عادي مفيش مشكلة. بولس نفسه عالج المشكلة دي في رومية 6 لما قال إنه لو حد بيقول لو خدت نعمة الخلاص أعيش في الخطية وفي الاستباحة، ده يبقى مفهمش إنه المؤمن الحقيقي اتحد بالمسيح مات معاه وقام معاه. عشان كده طول الكنيسة الأولى كان في صراع بين 2 من التطرفات، والصراع ده احنا بنشوف عنه في رسائل كتير من العهد الجديد. خليني أقول في النص بين التطرفين دول هو رسالة الإنجيل، إنجيل النعمة. فاكرين لما قلنا قبل كده النعمة الغافرة والنعمة المغيرة؟ في تطرف بيقول إنه إنجيل النعمة دوت هيخلينا مستبحين، فلو أنا باخد نعمة مجانية يبقى خلاص ممكن استبيح وعيش في الخطية. وفي تطرف تاني في المقابل التاني هو الفريسية، والفريسية بتقول ان انا هتكل على اعمالي وعلى الناموس عشان اخلص. فنقدر نقول إن التطرفين دول مرتبطين بعلاقة المؤمن بالشريعة أو بالناموس. في تطرف المستبحين بيقولوا إحنا أخدنا إنجيل النعمة فمش مهم الناموس خالص، مش مهم وصايا الرب، إحنا نرمي الناموس ورا ظهرنا ونعيش بأي خطية زي ما إحنا عايزين. التطرف التاني الفريسية حتى لو سمع عن المسيح والنعمة يفضل متمسك إن الله يقبلني بناء على طاعتي للناموس. فتطرف من الاتنين بيرمي الناموس ورا ظهره ويقول أنا خدت نعمة مش محتاج الناموس خالص ولا محتاج أطيع الرب، والتطرف التاني بيقول أنا همسك الناموس وده اللي هيبقى أداة قبول الله ليا، أنا الله يقبلني بناء على طاعتي وبناء على اجتهادي الشخصي. لكن في النص بنشوف رسالة الإنجيل، إنجيل النعمة، اللي بيقول أنت لا يمكن تخلص بالناموس زي ما الفريسيين بيظنوا، بس بيقول كمان لما تخلص بالنعمة النعمة دي مش بس هتغفر لك، لكن النعمة كمان هتقويك علشان تطيع وصايا الرب. عمرك ما هتطيع طاعة كاملة للرب، لكن طول الوقت هتبقى بتسعى بنعمة الرب إنك تعيش لمجد الرب. وكل يوم لما تفشل هترجع مرة تاني للنعمة، لكن عمرك ما تبقى عايز تستبيح. فاكرين لما قبل كده قلنا إنه المؤمن الحقيقي البعض بيقول هيعمل اللي هو عايزه، لكن اتفقنا إنه قال المؤمن الحقيقي هيعمل اللي هو عايزه، لكن اللي هو عايزه هيبقى هو نفسه اللي الرب عايزه لأنه قلبه اتغير. نرجع للمعلمين الكذبة. المعلمين الكذبة يهوذا بيقول بوضوح عنهم في عدد 4 يتخذون من نعمة إلهنا فرصة لإباحة الرذائل. هم الناس المستبحين دول وبياخدوا الكلام عن النعمة فرصة للعيشة في الخطية. يهوذا بيوصفهم في الحقيقة بأوصاف كتير جدا صعبة جدا. بصوا مثلا في عدد 10 بيوصف المعلمين الكذبة إن هم حيوانات غير عاقلة أو حيوانات غير ناطقة، وبيقول في عدد 11 إن هم بيسلكوا في طريق قايين، وبيقول في عدد 12 إن هم بيرعوا أنفسهم. بعد كده بيجيب عدة تشبيهات من الطبيعة، ففي عدد 12 يقول إن هم زي السحب بلا ماء بتحملها الريح، فالسحابة المفروض تنزل مية علشان تروي الأرض، فيهوذا بيقول دول معلمين مش بيدوا أي نوع من المية للمؤمنين لأن هم ما عندهمش مية في ذواتهم. عدد 12 كمان بيقول إن هم أشجار خريفية بلا ثمر يقتلعها أصحابها فتكون قد ماتت مرتين، فبيقول إنه الجماعة دول عاملين زي الشجر اللي ما عندوش أي ثمر واللي هيقتطع من جذوره، شبه المثل اللي المسيح قاله عن الشجرة في لوقا 13 اللي لو ما جابتش ثمر تاني هتتقطع. فهم ما عندهمش أي ثمر، ما عندهمش أي عمل صالح. بس مش بس ما عندهمش أي عمل صالح، ده بيقول في عدد 13 إن هم أمواج بحر هائجة تقذف الأوساخ. هم مش بس ما عندهمش عمل صالح، ده كل أعمالهم اللي بتخرج منهم أعمال أبيحة جدا وشريرة جدا جدا جدا. فالإشارة هنا إن كل المنتج اللي بيطلع منهم مليان بالخطية وبالشر. عدد 13 كمان بيوصفهم يقول نجوم تائهة محفوظ لها كتام الظلام إلى الأبد. والظلام هنا إشارة للدينونة الإلهية. الحقيقة لما نسمع عن حياة الاستباحة دي اللي البعض هيقول إحنا عايشين في نعمة أو أخدنا نعمة الخلاص بس عايشين بالطريقة دي، المفروض باستمرار نكلم نفسنا، هل إحنا شبه الأشخاص دول؟ هل أنا بقول إن أنا نلت النعمة لكن أنا عايش باستباحة مثلا في طريقة كلامي؟ هل أنا مش فارق معايا خالص أمجد ربنا في فلوسي، في طريقة شغلي، في أصدقائي؟ من الآيات اللي بتتحداني جدا لما الرب يسوع قال إن كل كلمة شريرة بتخرج من أفواهنا هنعطي عنها حساب. إحنا قد إيه بنفكر في الحقيقة دي، إن إحنا لو خدنا النعمة ما ينفعش ولا يمكن هنعيش في استباحة. وده بيجيبنا الموضوع تاني مهم جدا، هو موضوع دينونة الله على الخطية. الحقيقة يهوذا بياخد القراء بتوعه لعدة مشاهد في العهد القديم الرب أدان الخطية بوضوح جدا. فمثلا في عدد 5 بيقول إنه بعد ما الشعب خرج من أرض مصر، شعب إسرائيل، الرب أدانهم في البرية أو أدان معظمهم في البرية لأن هم ما كانوش مؤمنين حقيقيين. وبيقول لنا في عدد 6 إنه الرب أدان الملائكة اللي ما حفظوش مكان سلطانهم وربطهم بقيود منتظرين للدينونة الأخيرة. وفي عدد 7 بيتكلم عن سدوم وعمورة اللي اشتهروا بالخطايا الجنسية الإباحية والرب أدانهم بنار وكبريت من السماء. بعد كده بيستخدم يهوذا سفر أخنوخ زي ما اتفقنا السفر الأبوكريفي أو السفر اللي مش من أسفار المقدسة، لكن بيقتبس حاجة وبيأيد أن دي مرتبطة برسالة الرب. بيقول كده في عدد 14 عن الدينونة المستقبلية، بيقول عن هؤلاء وأمثالهم تنبأ أخنوخ السابع بعد آدم فقال: انظروا إن الرب آتٍ بصحبة عشرات الألوف من قدسيه ليدين جميع الناس ويوبخ جميع الأشرار الذين لا يهبون الله بسبب جميع أعمالهم الشريرة التي ارتكبوها وجميع أقوالهم القاسية التي أهنوه بها والتي لا تصدر إلا عن الخاطئين الأشرار غير الأنقياء. احنا بنحتاج لسفر يهوذا جدا، السفر الصغير دوت، علشان يفكرنا بحقيقة الدينونة. كلنا من أكبر حد فينا الأصغر حد فينا عايز ينسى الحقيقة دي، وعلى فكرة الشيطان نفسه عايز ينسينا حقيقة ان احنا في يوم هنعطي حساب عن حياتنا. يهوذا بيقول لنا بوضوح انه الله إله كل نعمة هو نفسه الإله اللي هيدين كل إنسان على وجه الأرض. يهوذا بيقدم لنا نظرة متزنة بين الله اللي بيخلص بالنعمة والله اللي بيدين الأشرار اللي بيستهينوا بالنعمة والمستبحين في خطيتهم. زي ما قلت لكم وزي ما يهوذا بيقدم لنا بقوة الإشارات للدينونة، هو كمان بيقدم لنا بقوة إشارات لنعمة المسيح. فأكتر من مكان في الرسالة الصغيرة دي يهوذا بيتكلم عن مجد يسوع المسيح. 6 مرات في الرسالة الصغيرة بيذكر شخص وعمل المسيح، ومن أهم الأماكن اللي بيذكر فيها شخص وعمل المسيح في مقدمة الرسالة، ويقول إن المؤمنين الحقيقيين محفوظين بسبب عمل المسيح. وبصوا في نهاية الرسالة بيتكلم إزاي كمان عن حفظ المؤمنين. عدد 24 بيقول كده: وللقادر أن يحرسكم من السقوط حتى يوصلكم إلى المثول أمامه في المجد، مبتهجين ولا عيب فيكم، لله الواحد مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، المجد والجلال والقدرة والسلطان من قبل أن كان الزمان والآن وطول الأزمان، آمين. ركزوا معايا في الآيات الأخيرة دي من رسالة يهوذا، لأن يهوذا بيقول في الآيات دي كلمة محفوظين، والكلمة دي تكررت في الرسالة أكتر من مرة، في بداية الرسالة وفي نهايتها وفي النص وقبل النهاية بشوية. في بداية الرسالة رغم الرسالة دي مليانة دينونة، إلا أنه في البداية قال المؤمنين الحقيقيين هيبقوا محفوظين في إيد المسيح وبسبب نعمة المسيح. في نص الرسالة قال أنه في ملائكة ما حفظوش المكانة بتاعتهم فسقطوا، فبيقول هنا بصيغة التحذير. وقبل نهاية الرسالة بيقول للمؤمنين أنتم احفظوا نفسكم في محبة الله، أنتم عندكم مسؤولية تحفظوا نفسكم في محبة الله. وممكن حد يسمع الجملة دي يقول طب أنا ما أقدرش أعملها لوحدي، فيختم الرسالة ويقول: القادر أن يحفظكم ويحرسكم غير عاثرين لغاية ما يوقفكم قدام محضره في الابتهاج. وأكنه يهوذا عايز يقول في سيادة لله هيفضل ماسك في ولاده رغم عجزهم ورغم الحروب اللي بدأنا وقلنا هيفضلوا يتهاجموا بيها، لكن في نفس الوقت الإله ده وبيحفظنا في الإيمان وبيدعونا نحفظ نفوسنا في محبة الله.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: هو العمل عبادة ولا العمل لعنة؟ وأنا المفروض في بداية حياتي مع المسيح أكون بتعامل إزاي مع الشغل وأعمل فيه إيه لو شغلي فيه تحديات مخلياني مش عارف أعيش صح؟ كل الأفكار دي هنتناقش فيها النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
2: ازيك كريم؟
1: ايه الاخبار؟
2: انا بخير يا حبيبي زي الفل.
1: كله كويس؟
2: كله ده جميل.
1: كيرو احنا دي المحطة رقم 21 في سكتنا. وعلى مدار 20 محطة احنا مشينا في حاجات ليها علاقة شوية بالروحيات وبنفسي وبالناس وحاجات يمكن يخليني اصيغها صح مش اختيارية ولكن انا مش مجبر عليها بحاجة فوقية.
2: تمام.
1: انا مجبر داخليا، مجبر ادبيا، مجبر روحيا، لكن مفيش انسان فوق راسي بيقول لي اعمل وما تعملش.
2: مظبوط.
1: لحد ما نيجي للشغل اللي فيه في حد فوقي واضح، انسان بيقول لي اعمل وما تعملش.
2: ايوه.
1: وكل بقى الافكار اللي حواليه بقى، هل الشغل ده لعنه فعلا واحنا يعني مضطرين نستحمل الابتلاء ده لحد ما يعني ربنا بعد كده لما يجي بقى، ودي حاجة نتكلم عنها قدام، بس لما يجي خلاص مش هيشتغل خالص، ولا هو عبادة فأنا محتاجة أتعامل معاه بشكل مختلف؟
2: أوكي. يعني العمل بالذات بالنسبة للشخص المؤمن بيسبب له مشكلة كبيرة جدا، لأنه احنا بنؤمن بالمسيح بنعتقد بقى احنا لازم نروح صومعة كده ونقعد في الصحراء ونصلي ونرنم ونقرأ كتاب مقدس بتبقى حياتنا. ونحس بقى ان احنا رايحين بقى الشغل، يعني احنا رايحين بقى العالم وفساده ومشاكله ومعضلات بقى كتيرة بتحصل وتحديات بتخليني مش قادر اعيش مع الله بشكل كبير او قادر اخضع لصوت ربنا في حياتي، ويا رب خلصنا بقى من العمل وقرفه والشغل ومديري والى اخره. الحقيقة ده ناتج عن لغط كبير جدا، احنا مش فاهمين ليه العمل موجود وايه دوره في حياتي وهل هو اساسي ولا فرعي وهكذا. واعتقد انه دايما العمل اتوجب بعد السقوط، لانه احنا دايما بنقرا في الكتاب المقدس انه ربنا قال ادم وقال له بعرق جبينك تاكل خبزك.
1: صح.
2: وده حصل بعد ما هو عصى الله وسقط في الخطيه. بس الحقيقه ما ناخدش بالنا منه ان العمل كان في ذهن الله من قبل السقوط. واكبر دليل على كده انه في سفر التكوين وصح 2 وعدد 15 لما ربنا حط ادم في جنه عدن يقول كده الكتاب: واخذ الرب الاله ادم وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها.
1: يشتغل حتى فيها.
2: يشتغل طبعا فيها. بكل قوته بكل قدرته. يصلح الأرض مش بس كده، ويحفظها من أي شر وشبه شر. الفكرة دي مهمة جدا، لأنه إحنا دايما عندنا فكرة أنه آدم بقى كان في جنة قاعد كده مأنتخ وفارد ظهره وحوى كده إيه قاعدة جنبه، ويمد ايديهم كده ياخدوا من الشجره وياكلوا، ويمد ايديهم كده يعني ايه يطبطبوا على حيوان ولا حاجه والحيوانات بتخدمهم. الفكره دي غير كتابيه وغير حقيقيه تماما. الكتاب بيقول انه ادم كان مطالب ان هو يشتغل من قبل ما يسقط في الخطيه، واحده من وصايا الله ليه الكبيره جدا انه يعمل الارض ويحفظها. والارض دي يكون بيهيئها عشان تكون مكان كويس ومكان جميل عشان يعرف يسكن فيها. فآدم كان بيصحى كل يوم الصبح بيشوف وراء ايه تسكات هيعملها، ايه الشغل اللي وراه عشان خاطر يعرف تمام يطيع الله ويمشي في وصايا الله.
1: انت كده فاجئتني.
2: يعني ليه؟ طيب
1: متخيل ان هو الموضوع كان هيبقى اريح من كده، لانه انا لما تقولي مثلا بيصحى الصبح وراء تسكات انا متخيل كم الاملات اللي بتبقى مبعوثة الحاجات محتاجة اعملها، حاسس ان ده ضغط كبير انا محبش اعيش فيه. ولو كان ده اللي بيحصل في الجنة لما كان آدم فيها، فأعتقد أنه كمان ده هيكمل بعد كده قدام.
2: بالضبط. هو كل اللي حصل أنه بعد السقوط تمام حصل لعنات في كذا حاجة في الحياة، منها أنه العمل بقى صعب بقى شاق. ليه؟ لأنه لو تفتكر اتكلمنا عن حاجة اسمها الموت الأدبي.
1: صح.
2: ما هو الموت الأدبي؟ أنه حصل تمرد من الخليقة على آدم نفسه. فبعد ما كانت الخليقة مطيع الآدم، الخليقة كلها خضعت للباطل وظهر عندنا الحيوانات المفترسة زي ما اتكلمنا قبل كده. فالنتيجة انه آدم بقى بيشتغل بس بصعوبة اكتر. ليه؟ لانه الارض بقت شوكا وحسكا تنبت لك، فبقت الزراعة صعبة، والصناعة صعبة وكل شغلانة بقى فيها صعوباتها وتحدياتها بشكل كبير. بس هذا لا يعني ان الشغل نفسه أصبح ملعون. يعني الفكرة خاطئة ومنتشرة، العكس. تعرف انه حتى في العهد الجديد، وهنذكر أمثلة كتيرة بقى كتاب مقدس النهاردة عشان أقول قد إيه قيمة العمل مهمة. في العهد الجديد لما بولس راح كرز برسالة الإنجيل في مدينة تسالونيكي والناس أمنوا بالمسيح، أوكي، وقعد يقول لهم ما تخافوش، ده المسيح قرب يجي والمسيح جاي. ناس قالت يا سلام، احنا كان فين من زمان التعليم ده؟
1: الكلمتين دول
2: المسيح قرب يجي يا بولس؟ قال لهم قرب يجي. طب خلاص، احنا كل واحد فينا هيقعد الوقت اللي جاي لا هيشتغل ولا ينزل الشغل، هنقعد بس نصلي ونرنم ونقرا كتاب مقدس في البيت، ومش عايزين حاجه اكتر من كده. راح بولس بعت لهم الرساله وقال لهم فاننا ايضا حين كنا عندكم اوصيناكم بهذا، ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا ياكل ايضا. فبولس حط قانون انه مش معنى انك شخص مؤمن وبتحب المسيح وبتمشي وراه ان ده يعطلك عن الشغل باي شكل اشكال. بالعكس، انت لو ما اشتغلتش مش هتاكل. وصلنا لا ياكل زي ما احنا بنقول اكل عيش، يعني عارف لما واحد يشتغل لك ده بياكل عيش، يعني ما تدوش اجره، ما تدوش فلوس لحد ما بيشتغلش. والحاجه الاغرب بالنسبه لي ان بولس اعظم كارز ورسول ومعلم في المسيحيه كان بيشتغل. وفي كورنثوس الاولى 9 بيقول يا جماعه انتم تعلمون ان حاجتي وحاجات الذين معي خدمتهم هاتان اليدان. فبولس بيقول انا كنت بشتغل في صناعه الخيام وما كنتش مضطر اخد من الكنيسه فلوس ولا كنيسة تصرف عليا بأي شكل من أشكال. أنا كنت منتبه لشغلي وكنت بشتغل وبصرف على الخدمة من جيبي، حدش لي حاجة عندي. فبولس كان بيقدس الشغل. الرب يسوع المسيح له كل المجد نفسه لما كان موجود هنا على الأرض 30 سنة الأولى من حياته كان بيشتغل في مهنة النجارة مع أبوه قديس يوسف. فالمسيح نفسه كان بيقدس العمل وكان فاهم معنى العمل، شكله عمل إزاي. لما تيجي تبص العهد القديم من أول موسى مثلا تلاقي أنه كان في واحد اسمه بصلائيل بن أوري، نقرأ عنه في سفر خروج وصحاح 30. هذا الشخص ربنا دعاه واداله نعمة واداله حكمة بالروح القدس عشان خاطر يكون هو اللي بينفذ خيمة الاجتماع كلها، مكان العبادة. فربنا نفسه قالك ملأته من روح الحكمة ومن كل صنعة. يعني ربنا نفسه بيقول أنه الصنعة والحرفة اللي كان بيعملها الراجل ده كانت مهمة جدا وكان لازم يبقى شاطر فيها عشان يقدر يخدم ربنا من خلالها. بنشوف يوسف كان بيشتغل وكان أمين في شغله وفي علاقته بربنا. بنشوف دانيال لحد آخر يوم في حياته كان بيشتغل في قصر الملوك في البلاط الملكي،
1: صح.
2: كان واحد من ضمن الوزراء اللي عدى عليه كذا مملكة، ورغم كده كان بيشتغل وكان أمين جدا في شغله وكان بيحب ربنا في نفس الوقت. ده كله لنا إيه؟ انه العمل مش ضد اراده الله لحياتي، والعمل مش ضد الروحانيه، والعمل عمره ما كان لعنة ابدا.
1: يعني اللي انت تقوله ده كلام جميل، بس اجي بقى اطبقه على الحقيقه لا صعب، لانه اغلبيه الاشغال اللي احنا بنشتغلها فيها تحديات صعبه جدا، لدرجه انه انت لو ما سلكتش حالك مثلا مش هتشتغل. لو ما تكلمتش بأسلوب معين مش هتشتغل.
2: أيوه.
1: لو ما عملتش حاجات معينة مش هتشتغل. فلا هاجي بص على الشغل ذات نفسه وحس انه ازاي ده يبقى عبادة، ده قلته احسن.
2: حلو، عايز اقول حاجة كريم، انه زي ما الشغل فيه امور ملتوية وامور شريرة، حياتنا كلها بكل الامور اللي فيها فيها هذا الامر. يعني مثلا لو نتكلم على التعليم مثلا، التعليم في كل بلادنا عارفين انه في جزء جيد وجزء سيء،
1: صح.
2: اوكي، لو نتكلم على الزواج في زيجات صالحه وكويسه وفي زيجات شريره جدا وفاسده جدا، وبنقول ان هي يعني ما ينفعش انها تبتدي من الاول بالشكل دوت،
1: صح.
2: فبسبب دخول الخطيه للعالم كل حاجه كانت في قصد الله كويسه اللي حصل لها طلعها الفساد والبوظان، اللي من ضمنه أهمها الشغل. وده بقول كده، المؤمن المسيحي الحقيقي عايز يشوفه بجد يشوف الشغل، أشوفش في الكنيسة. في الكنيسة كلنا بنرنم وبنصلي وبنسبح وبنخدم، وفي البيت ممكن أكون عشان أنا يعني بحب مراتي وبحب عيالي فمش عايز أذيهم ومش عايز أضايقهم فبعملهم كويس. لكن تعالى في الشغل بيبان معدن الشخص الحقيقي، بيبان حقيقة اللي جواه، وبيختبر إيمانك الحقيقي في الشغل. أديك مثال، لو انا بشتغل في مكان مثلا وشايف الناس كلها حواليا بتاخد رشاوي مثلا عشان تمشي حالها لان المرتب قليل ومش بيكفيهم، هم عندهم المنطق بتاعهم. هنا بيظهر التحدي الحقيقي، هل انا عايش زيهم؟ هل هقبل على نفسي اني اخد رشوه او اخد فلوس على حاجه انا مش من حق ان انا اعملها، ومش من حق الشخص ان اديله هذا الامتياز عشان خاطر هو اداني فلوس؟ بنشوف ناس مش بتتقن عملها، يعني يقول لك لو اشتغلت كويس قوي يعني هيحطوك في دماغهم ويحملوك شغل اكتر، فاحسن حاجه انك تعمل ايه؟ يعني تهمل في شغلك وما تهتمش بيه باي شكل من الاشكال، لانه في الاخر تمام هم هيجوا على الشخص اللي بيشتغل كويس وهم اللي يستقصدوه يحطوه في دماغهم. فده يحط في دماغك ايه؟ انا خلاص اشتغل ايه شغل قليل او على زي ما بيقول في مصر كده على قد فلوسهم تمام. وفي سبيل كده بقى بتخلى عن الامانه والصدق والنزاهه والاتقان في العمل عشان خاطر حاجه زي كده. هنا بقى بيظهر التحدي الحقيقي لكل شخص مؤمن بيسمعنا النهارده. لو انا عايز اعيش مع ربنا بجد وعايز اكون امين بجد، هل الامانه دي مقتصره فقط على الاجواء الروحيه، ولا لازم اكون امين في شغلي زي ما انا امين في بيتي وفي كنيستي وفي علاقتي بربنا؟ هدي مثال صغير عن شخص لازم اذكره اللي هو يوسف. يوسف شخص اتخان واتباع واشتغل عبد، مش بس كده، والبيت اللي هو كان عايش فيه كان فيه زوجة صاحب البيت كانت ست شريرة جدا، ويوسف يعني كان شاب وعنده احتياجات نفسية وجسدية ومحروم بشكل كبير، وهي ست جاية تعرض عليه الخطية انه تعالى مارس معايا الجنس، مارس معايا الزنا، ولا من شاف ولا من دري. انا بقول دايما لما بعلم عن يوسف انه يوسف كان عنده بدل مبرر 10 انه يسمع كلام الست دي، كانش حد يقدر يلومه. شاب وصغير ومظلوم ومقهور ومغترب، مش بس كده هو عبد المأمور وشغال عبد، العبد ملوش إرادة، فهي صاحبة البيت تقول له يمين يمين شمال شمال، ما يقدرش يفتح بقه معاه تمام. وبيت شكله موبوء، يعني بيت لما تخيل لما زوجة صاحب البيت بالمنظر دوت، طب باقي الناس شكلها عامل ازاي؟ فهو محاط بالشر من كل حتة. تخيل بقى يا كريم ان يوسف كان قادر في وسط كل دوت يشوف ربنا وحضوره لما تعرض على الخطية ويقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله.
1: yeah.
2: واحد ممكن يبصوله ويقوله أنت غريب أوي يا أخي، طب حضور ربنا ده خليه في الكنيسة، حضور ربنا ده خليه في بيتك، لكن أنت المكان اللي أنت شغال فيه أساسا
1: مكان أكل عيش،
2: مكان أكل عيش ومكان مليان يعني بنجاسة ومليان بشر بشكل كبير. أنت ليه شايف ربنا؟ أنت ليه عامل اعتبار لربنا؟ أنا لو مكانك يوسف كنتش عملت حاجة زي كده. في ناس يا كريم بلغتنا كمصريين بتتلكك، تقول لك يعني انا يعني اللي هعيش كويس وسط الناس دي كلها، يعني لا تعرف ربنا يعني في وسط الجو الموبوء ده كله، يا عم انا هعمل اللي انا عاوزه ومحدش دعوه بيا، ويحط لنفسه بدل المبرر 2 و3 و10. لكن يوسف رفض انه يعمل حاجه زي كده. نفس الفكره بالظبط حصلت مع دانيال. دانيال بصراحه بحبه اكتر من يوسف شخصيا، يعني الاثنين اتقياء والاثنين قديسين، بس انا بحب دانيال ليه؟ لانه دانيال لما رفض الشر هو نفسه اترفض مره تانية، بس عمل كذا محاوله عشان يعيش كويس. فلما راح بابل، مدينه مليانه نجاسه وزنا واصنام، مش بس كده مليانه خمور واكلات ذبحت الاوثان، فهو كشخص يهودي تقي مش ممكن ياكل حاجه زي كده،
1: صح؟
2: وفي نفس الوقت مطلوب منه ان هو يعيش وسطهم ويشتغل ويبقى في شراكه معاهم. فيقول الكتاب اما دانيال فجعل في قلبه قال يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه. حلو جميل برافو عليه. طب عمل ايه؟ راح شارك رئيسه في العمل بحاجة زي كده، قال انا عايز اعيش مختلف، انا عايز اعيش كويس، مش عايز اعيش زي باقي الناس الموجودة حواليا. فقال له كان على عيني يا حبيبي، انت عارف ده فرمان ومرسوم ملكي، لو ما نفذناهوش انا هتقتل وانت تقتل بعدية، فارديك ان انا راسي تروح يعني هدر. فيعمل ايه دانيال؟ كان ممكن يقول يا جماعة انا حاولت بس ربنا ما وفقنيش، انا كنت عايز اشتغل بأمانة لكن الوسط شكله مش سامح بحاجه زي كده. بس دانيال عمل ايه ساعتها يا كريم؟ راح وعمل زي ديل او زي تفاوض مع الراجل المسؤول على الاكل، قال له بص تعال نتفق انا وانت كده بينه وبين بعضينا، هنجرب ناكل 10 ايام اكل بسيط بقوليات وحاجات زي كده بعيد عن الاكل بتاع الملك. وجربنا لقيت صحتنا كويسه نكمل، لقيت صحتنا ضعيفه شويه خلاص مش هناكل اكل ده تاني. بسمي هنا دانيال كان شاطر جدا انه يعمل حاجة اسمها مهارات تفاوض، ان يعرف يوصل اللي هو عاوزه بدون ما يخسر حد او يبقى فيه صدام بينه وبين الناس. فدانيال قدر يعيش بقداسة في وسط قصر مليان بالنجاسة، وقدر يوصل لاتفاق مرضي لكل أطراف
1: ومن غير ما يخسر مكان عمله وإنجازه.
2: برافو عليك. فهو كمل على فكرة دانيال من الناس لحد ما ماتت وهي يعني سنها كبير، فضل بتشتغل وموجود وبيثبت وجوده مع كل ملك ومع كل مملكة. دانيال عارف يقول أنا موجود وأنا شاطر وأنا جدير بالمكان اللي أنا خدته، وقادر يقول أنا قادر أحافظ على علاقتي بربنا، وعارف أنه يسيطر على وقته وينظم وقته ويعيش بانضباط زي ما كنا بنتكلم، ويصلي 3 مرات في اليوم ويعيش متكى على إلهه. مش بس كده، وكان صاحب رؤى وأحلام وإعلانات، وربنا كان بيظهر له وكان بيكلمه عن أمور عظيمة جدا جدا.
1: طب خليني أسألك، أو مش هسألك، هقول لك على جملة بتتقال وفكر معاك فيها. إنه الشغل مكان للشغل مش مكان لأي حاجة تاني. فلو أنا هربط الحلقة دي بالحلقة اللي فاتت اللي كنا فيها بنتكلم عن الشهادة والكرازة، إزاي أقدر أطبق مبدأ الكرازة وسط الشغل؟
2: أوكي.
1: مع إن المفروض الطبيعي إنه ده لوحده وده لوحده، أو مش الطبيعي بس قصدي العالم بيحط ده لوحده وده لوحده.
2: أوكي. أول وأهم حاجة لازم أكون مدرك ما هي هويتي وما هو دوري ودعوتي في الحياة، شكله عامل إزاي. ده اتفقنا عليه. هويتي إني ابن لله مدفوع فيها تمن غالي جدا، أنتمي لعائلة الله، أنا تخلصت وتفديت بالدم ودفع فيها تمن غالي، دي هويتي. أوكي. لكن من الناحية التانية لازم أكون شايف دعوتي في المسيح يسوع شكلها عامل إزاي، وهي أن أكون بكرز وبشهد عنه. الحاجتين المهمين دول هم اللي يحددوا شكل سلوكي في العمل، شكله عامل إزاي. فأنا نازل من بيتي النهاردة ورايح الشغل عشان أكرم الله من خلال الشغل هم يدهوني، وأقول يا رب أنا هأتقن العمل دوت، مش لأني بس أشطر واحد في الشركة، مش لأني بس يعني بفهم أكتر من غيري، لكن لأنه دي وكالة أنت أوكلتني عليها، فأنا هتمم الوكالة دي بصدق وبأمانة لحد آخر وقت ليه. لكن من ناحية تانية يا كريم، أنا عارف دوري ودعوتي، لازم أشهد على المسيح. فلو جت فرصة أن أتكلم مع حد وأقول له قد إيه المسيح حلو، قد إيه المسيح جميل، قد إيه المسيح بيغير، أتحرك في حاجة زي كده. لو جت فرصة أن أشارك اختباري أنا الشخصي وشارك عمل ربنا في حياتي، فلازم أعمل حاجة زي كده. لو جت فرصة عشان خاطر أوري الناس عظمة الإله اللي أنا بتبعه واللي أنا بعبده واللي أنا عايش له، أستغل حاجة زي كده. لكن في نفس الوقت، وعايز أقول التحذير ده كل حد بيسمعني النهاردة، اوعى تهمل وقت الشغل وطاقة الشغل عشان تعمل حاجة زي كده. أنا موجود عشان خاطر أشتغل، ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا موجود عشان خاطر أشهد على المسيح. فلا الشهادة تعطل الشغل ولا الشغل يحرمني من الشهادة. حاجة مهمة. بس أنا ليه موجود النهاردة في شغلي؟ عشان أنا شغال مدرس مثلا، فهعمل مهنة التدريس دي وهتممها بأمانة لحد النهاية. لكن في وسط الكلام مثلا، في ولد من الأولاد اللي أنا بدرس لهم طلب أنه يعرف مين هو يسوع، طلب أنه يفهم يعني إيه المسيحية، طلب أنه يفهم أنا ليه عايش وأنا فرحان في وسط عالم مليان حزن وكآبة. دي فرصة كويسة أن أشهد عن عمل المسيح. دي فرصة كويسة أن أقول قد إيه المسيح رائع، قد إيه المسيح حلو يا جماعة، قد إيه المسيح بيخلص. لكن في نفس الوقت ما همّلش شغلي. في ناس يقولك لا أنا هنزل كأني بشتغل، لكن أنا موجود عشان خاطر أركز المسيح. معلش أنا آسف، أي حد ما بيتكلم عن المسيح ممكن يوقفك ويقولك طب أنا ما شفتش الأمانة اللي تتكلم عنها ولا الصدق ولا التضحية، دول ظاهرين بأي شكل أشكال.
1: التوجه نفسه غير أمين.
2: بالضبط.
1: أنا متفق معك أوي يا كيرو في حتة إنه ولا الشغل يحرمني من الشهادة، ولا الشهادة أو الكرازة تعطل الشغل. خليني في أواخر كده الحلقة بتاعتنا دايما أحب أسألك على الجزء العملي.
2: أيوة.
1: وأنا أسألك على جزئين المرة دي. إنه المفروض يبقى إيه توجهي ناحية الشغل علشان أعمل شغلي بأمانة، والمفروض أتعامل إزاي مع الكرازة وسط الشغل من غير ما الشغل يحرمني منها.
2: أوكي.
1: والحتة دي أحب أكتر يعني أعلق فيها على حتة إنه في ناس كتير تقول إنه أنا مش محتاج أتكلم وأكرز، يكفيني إني أعيش صح.
2: أوكي.
1: ومش محتاج أتكلم وأقول حاجة بلساني.
2: مفهوم. تمام. يعني بحب اسئلتك العمليه دايما يا كريم كده، لان هي اللي بتحط دايما الخطوات اللي احنا نمشي فيها سكه جديده مع الناس. لازم قبل اي حاجه في الوعي عندي وفكري اكون مصدق ومؤمن ومقتنع انه العمل هو خطه الله للبشر من البدايه. تمام؟ فانا نازل عشان اتمم خطه الله لحياتي. في ناس يقول لك امتى بقى الشغل يخلص واروح الكنيسه، امتى بقى الشغل يخلص وانزل خدمه. لا معلش، انت في شغلك ده بتتمم العمل اللي الله اوكلك عليه، فهو لا يقل اهميه عن الخدمه باي شكل من الاشكال.
1: وكان الشغل خدمه
2: 100%. ففيش حاجه اسمها انا بشتغل ولا بخدم او بخدم او بشتغل، الاثنين بتم عمل الله. ففيش حاجه اسمها انا بستنى لحد ما الساعه 5 6 تيجي عشان اروح من الشغل بقى واسيبني بقى من دنيا الاشرار اللي انا عايش فيها دي واروح بقى المكان الروحاني الجميل. دي فكره خاطئه تماما. انا في مكان شغلي زي ما انا في الكنيسه، الاثنين واحد مش مختلف. لكن الحاجه الثانيه والمهمه انه لازم استغل مهارتي عشان اخدم الناس. اتكلمنا في حاله الخدمه انه لازم اساعد الناس.
1: صح.
2: وقلنا الخدمه دافعها ونبيعها المحبه وهدفها هو اعلام ملكوت الله. فانا بعمل حاجه زي كده، انا بصلي وبطلب يا رب انه استخدم مهاراتي وامكانياتي عشان خاطر اخدم الناس اللي حواليا. فمثلا عايزيني اخد كورس مثلا معين، عايزيني اتعلم مثلا لغه جديده، عايزيني ابقى شاطر في حاجه معينه في الكمبيوتر، انا بعمل كل ده عشان استغل مهاراتي واعرف اوصل رساله الانجيل للناس اللي حواليا. الحاجه الثالثه، من فضلك حط سور وحدود واضحه وصريحه بينك وبين افعال الناس السيئه، ولكن خليك مفتح على الاشخاص نفسهم. يعني ايه؟ انا عندي شخص في الشغل مثلا بياخد رشوه باستمرار، حرامي كذاب بيعمل امور مش مقبوله وبيبرر لنفسه كده. انا بكل بساطه بكل وضوح بكل امانه وبكل حزم، يا فلان انا مش هقدر اعيش زيك، مش هقدر اكمل زيك زي ما انت ماشي كده، بس في نفس الوقت انت محبوب بالنسبه لي وانت مقبول وانت صديق ليا على عيني وعلى راسي، بس انا مش موافق على اللي انت بتعمله.
1: وكاني برفض الفعل مش برفض الشخص.
2: برافو عليك. فانا في الشغل هلاقي ناس حواليا كتير مش امنه، وده وارد. تمام؟ وهقول كلمه يعني يا ريت اللي يسمعنا يفهمني فيها صح، مش مطلوب مني اني انا اربي الناس، انا مطلوب مني ان انا اثر في الناس. فانا مش مطلوب بقى انه لا ولد ده غلط، بنت تعملش كده، مش هدولي في الشغل خالص. انا ممكن الناس دي تكون اكبر مني في السن واكبر مني في الشغل، فهم فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. اوكي؟ وعارفين كل حاجه وعندهم خبره في الشغل اكتر مني بكتير، فلازم احترم حاجه زي كده. لكن في نفس الوقت انا عندي قيم ومبادئ واخلاقيات مسيحيه انا عايش بيها، فمحدش يجبرني ان اعيش زي ما هو عايش باي شكل من الاشكال. الحاجه الثالثه، دايما اصلي واقول يا رب خليني استغل كل وقت وكل كلمه وكل موقف بيحصل مع الناس ان اوصل رسالتك.
1: تمام؟
2: فجت فرصه مثلا انه بنتكلم النهارده عن فكره اداره الوقت. تمام؟ ان انا مش لحق اعمل حاجات كتير، فممكن اتكلم عن المسيح، ازاي المسيح كان بيدير وقته مع الناس، وازاي المسيح كان بيقسم وقته ما بين التلاميذ وما بين الشباب وما بين الاطفال وما بين الجموع وهكذا. فاستغل اي فرصه ان اوصل مين هو الهي ومين هو المسيح. يجي مثلا بيتكلموا عن الفلوس وازاي بقى عايزين نكسب، فاتكلم عن الربح القبيح وانه ربنا مش بيحبه من خلال كتاب مقدس.
1: صح.
2: وانه اخذ الرشوه ده خطيه. قلت لي انبه الناس معتمد على كلمه الله ان اللي هم عايشين فيه واللي بيعملوه ده مش مقبول قصاد الله باي شكل من الاشكال، وهكذا.
1: وكاني بحاول اوزن الناحيتين، انه اشتغل بامانه واكون بخلي شغلي هو اللي يشهد عن امانتي، بس في نفس الوقت مع كل فرصه وكل باب بيتفتح اني بلساني اشهد اكون بعمل ده، حتى ولو بشكل حكيم زي الحياه زي ما كنا بنقول في الحلقه اللي فاتت.
2: بالزبط.
1: انه محتاج اوصل رساله مش لازم تبقى صريحه ولكن من ضمن الكلام. واعتقد انه انا احب قوي هكيرو تصلي لنا في الحته دي.
2: امين.
1: انه نبص على الشغل بعينين ربنا مش بعينين العالم.
2: امين.
1: فنشوف فيه امتياز وبركه مش لعنه. ونشوف بيه او نشوف فيه حقل ومكان انه اعلن عن مجد الله اكتر.
2: امين. امين. يا رب انا عايز اشكرك من كل قلبي لاجل كل فرصه انت تديها لنا يا رب في اشغالنا، عشان خاطر نكرمك وعشان خاطر نوصل للناس يا رب مفهوم مختلف عن المؤمنين، وعشان خاطر يا رب كمان نقول لهم قد ايه انه الهنا بيحب النظام بيحب الشغل وبيحب ان احنا نكون منخرطين ومندمجين في العالم اللي حوالينا. يا رب بطلب يا رب بركة لكل حد النهاردة بيسمعني، بطلب يا رب معونة وقوة احتمال يا رب على كل شر وشبه شر الناس بتواجهه يا رب في أشغالها يا رب وعملها اللي هم عايشين فيه. صلي يا رب أنك تديهم يا رب القوة والإمكانية والقدرة أنهم يتمموا إرساليتك العظمى في وسط الأماكن اللي هم بيتحركوا فيها. شكرا يا رب لأجل أنه عندنا مجالات كتيرة نخدم ونشهد ونكرز عن شخصك، دينا نكون أمنا الوقت اللي جاي أكثر فأكثر في اسم المسيح، وليك الكرامة وكل المجد. أمين
1: أمين. شكرا يا كيرو.
2: شكرا ليك كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل الحلقة دي للآخر. وأحب أشجعك في الحلقة دي أنه وإنت صاحي الصبح نازل شغلك، افتكر أنه أنت بتعمل حاجة مقدسة جدا فعلين ربنا، وأنك بتتمم عمل الله في حياتك، وعندك المساحة أنك تشهد عنه وتعلن عن صلاحه في حياتك أكتر وأكتر. فاستغل الفرصة دي وبص على عمل على أنه عبادة حية للرب مش لعنة، وبركة من الرب مش ابتلاء عليك. وشجعك أنك تكمل معانا السكة وتستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. أوقات كتيرة بنمشي في مناطق زحمة ونشوف ناس كتير قوي قوي، وساعات كمان ممكن نتحرك ونسافر لبلدان ونسمع عن عدد سكان الدول الكتير قوي قوي قوي، ويمكن عندك معلومات عن عدد سكان العالم وقد إيه الدنيا كبيرة والناس كتيرة. وسط ده كله ممكن تجيلي وتجيلك فكرة اسمها إن ربنا مش واخد باله مني أو إني مجرد رقم وسط الزحمة. خليني أقولك إن ربنا عارفني باسمي. تخيل إن ربنا عارفك باسمك. يمكن النهاردة بتسمع إنبوكس من السماء وجواك إحساس إنه أنا مجرد رقم. يمكن أكون مجرد رقم في العيلة، يمكن أكون مجرد رقم في الكلية، مجرد موظف وسط العمل، لكن الحقيقة كلمة الله بتعلمني أنه ربنا عارفني باسمي. في رسالة بطرس الأولى أصحاح 1:2 يقول الكتاب المقدس بمقتضى علم الله الآب السابق. الله عارفني باسمي، الله عارفني، علم الله الآب السابق. الرب عارفني، الرب يعلم مين أنا قبل ما اتخلق، رب عارف ظروفي، رب عارف أوجاعي، رب كمان عارف مناطق ضعفك. ربنا بيحبك، ربنا داري قوي قوي بيك، الرب عنده علم بكل حاجة. الناس ممكن ما تحسش بينا، الناس ممكن تيجي في وقت من الأوقات وتحس إنه محدش داري بيا، محدش مقدر الوجع، محدش حاسس باللي أنا بكتس فيه، وبحاول ابتسم وسط الناس، بحاول أقول إن أنا كويس ومحدش داريان بيا. بس خليني أقولك إنه بطرس الرسول بيقول بمقتضى علم الله الآب السابق، الله كلي العلم، الله كلي المعرفة، يعرفني باسمي. اسمي مميز، اسمي معروف في السماء، يمكن ما تكونش معروف في الأرض عند كل الناس، بس عندي خبر كويس، انت في السماء معروف. ربنا مميز اسمك وعارف اسمك. يقول الكتاب كده هذه الكلمات: دعوتك باسمك أنت لي، أنا اخترتك باسمك، أنا دعيتك باسمك، أنا ندهت عليك باسمك، أنا عارف اسمك، اسمك معروف، اسمك معروف جدا جدا. ربنا مش بس عارفني المعرفة اللي هي بالاسم، لكن دي معرفة اختبارية، ده عارفني وفهمني بالبلدي زي ما بنقول في مصر كده، عاجني وخبزني. هو اللي عارف عني كل حاجة، هو اللي فهم الكلمة قبل ما أقولها. كاتب المزامير في مزمور 139 بيقول كده: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. إيه ده؟ ده الرب عرفني، عارف جلوسي وعارف قيامي، عارف كل كلمة في لساني، عارف أعضائي الداخلية، عارف تكويني، عارف كل ما أكتاس فيه. ربنا بيحبني وفهمني وعارفني، هو عنده مقاصد صالحة ليا لأني غالي عليه جدا جدا. يمكن مازال جواك وجع من ناس نسيوا يقولوا اسمك قدام ناس مهمين، يمكن نسيوا يقولوا على الترقية، يمكن ما قدروكيش، يمكن ما احترموكش بالاسم، يمكن اسمك ما تعملوش منشن على السوشيال ميديا علشان تتشكر على حاجة مهمة عملتها. لكن خليني أقولك أنه ربنا عارفك باسمك، ربنا بيحبك باسمك، أنت غالي عليه بالاسم. يوسف في كلمة الله في سفر التكوين يتنسي في السجن، يتنسي ويقول كده أنه أنا اتنسيت، أنا كان مفروض الراجل يفتكرني قدام فرعون. لكن تخيل أنه يطلع من سجنه على الملك. الله عنده مقاصد صالحة، حتى لو الناس نسيوك، حتى لو الناس نسيوا اسمك، ربنا فكرك، ربنا بيحبك بمقتضى علم الله الآب السابق. الله عنده معرفة عظيمة، الله عنده معرفة مش بس بأحوالي، لكن كمان بكل اللي أنا بكتاس فيه، باحتياجاتي. ربنا عارف احتياجي، يمكن حتى مش قادر تصرخ وتقول للناس إن أنا محتاج. قد تكون محتاج مش بس فلوس، لكن يمكن محتاج اهتمام، محتاج حب،
محتاج حاجات كتير قوي. ربنا عارف كويس قوي قوي قوي، عنده علم، ربنا عنده خبر، ربنا داري بالوجع، ربنا داري بالاحتياج، ربنا داري بالنفسية كمان المتألمة. والنهاردة جاي علشان يقولك أنا أقدر أشفيك، أنا مش بس عارفك، أنا أقدر أشفيك، أنا أصنع معاك أمور عظيمة. الفرق بين علم الإنسان وعلم ربنا، أنا ممكن أعرف عن حضرتك حاجة، ممكن أعرف عن حضرتك حاجة، ممكن تعرف عني حاجة، لكن مرات كتيرة حدود معرفتنا تنتهي عند مجرد المعرفة. لكن الرب القدير مش بس عارف، لكن عارف ويتدخل، عارف ويصنع أمور غير عادية. ما تخافش، ربنا عنده حل، ربنا عارفك باسمك، اسمك غالي عليه. حتى لو اسمك مش عاجبك، حتى لو اسمك مش عاجبك، انت محبوب جدا عنده، انت محبوبة جدا عنده. يا رب انا بشكرك من كل القلب لانك مليان بالنعمة، بشكرك لانك صالح وعظيم وقدير. يا رب بصدق النهاردة انك تيجي تتقابل معانا في مناطق ضعفنا وفي وجعنا. يا رب يا رب تعالى بنعمة جديدة، تعالى لكل حد متروك يا رب، تعالى لكل حد متساب، تعالى النهاردة وعرفنا قد إيه إحنا غاليين عندك، وقد إيه يا رب أنت عرفنا وإن إحنا مهمين عندك، وساعدنا نصدق في كده ونرفض كل كذب بيترمي علينا. أشكرك لأنك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الفل. أنا بصلي النهاردة ربنا يدينا وقت مميز ويدينا رسالة قوية من على قلبه تفحص كده قلوبنا وتوقفنا قدام الرب وإحنا قلوبنا كاملة قدامه في اسم يسوع. قولوا أمين معايا. أمين. زمان لما كنت تنزل تشتري حاجة غالبا بتطلب الحاجة والتاجر بيديها لك على طول من غير كلام كتير. من وقت كده لما تروح للتاجر تقول له أنا عايز حاجة ليها علامة تجارية معينة يقول لك إنه أنا عندي الأصلية سعرها كذا وعندي الكوبي سعرها كذا، والاثنين تلاقي شكلهم نفس الشكل ولكن واحدة بسعر واحدة بسعر. لما تنزل النهاردة تدور على حاجة يقول لك أنا عندي الأصلية وعندي الكوبي وعندي كمان الهاي كوبي، والثلاثة نفس الشكل ويقول لك إنه دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وقعدت أفكر كده إنه إزاي الثلاثة نفس الحاجة وإزاي الثلاثة نفس الشكل، بس دي تدفع فيها تمن ودي تدفع فيها تمن ودي تدفع فيها تمن تاني، والثلاثة نفس الشكل لكن القيمة مختلفة. والحقيقة إنه كنت بقرا في ملوك الأول 14 ولقيت الموقف ده حصل. يقول كده إنه وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وخد كل حاجة وأخذ كل شيء وأخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان. الكتاب المقدس بيحكي إن وقت سليمان كان فيه ذهب كتير جدا مالي المملكة بتاعته، بس يتقال إنه فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أطراس نحاس. أطراس الذهب اتخذت لكن الملك رحبعام عمل زيها بالضبط أطراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين بيت الملك. وكان إذ دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها إلى غرفة السعاة. والحقيقة لما فكرت إنه الأطراس الذهب شكلها من بره بالضبط زي الأطراس النحاس، الاثنين شكلهم نفس الحاجة لكن القيمة قلت جدا، وكان عادي جدا إنه المملكة بتاعت الرب تكمل بأطراس ما هيش ذهبية، وكأننا بننزل بالمستوى كأننا بننزل بالستاندرد. من بره الشكل كويس، لما تبص الذهب بيلمع والبرونز أو النحاس كمان بيلمع، لكن القيمة مختلفة تماما. وقعدت أفكر كده في حياتنا، هل أوقات إحنا بنقف قدام ربنا وبننزل بمستوى القداسة مثلا بتاعنا، إنه لينا شكل من بره، إنه إحنا بنحب الرب جدا وبنروح الكنيسة ويمكن بنرفع إيدينا في التسبيح ويمكن حتى عندك قاعدة يومية مع ربنا، بس اللي أنا عايز أسأله لنفسي ولكل واحد فينا، هل حياتك قدام الرب ذهب ولا ليها شكل من بره زي أطراس النحاس اللي هي كانت شبه الذهب جدا لكنها أرخص بكتير قوي؟ وفي قلبي إنه ربنا النهاردة يفحص قلوبنا، وعايز أقول لكم الأمر ده يمكن يعدي علينا ويمكن تبقى أنت متعايش معاه، يمكن كل حد بتروح الكنيسة يمكن بتمارس طقوس طول الوقت، لكن اللي أنا عايز أحط قدامي قدامك النهاردة أقول يا رب افحص قلبي، افحص قلبي، هل جوايا حاجة ليها شكل بس ما هيش حقيقية؟ عارفين لما كان صمويل راح يختار ملك وراح بص كده على الياب اللي هو كان ابن يسى البيت اللحمي ولقى طويل جدا شبه شاول، وبص كده قال غالبا هو ده اللي الرب عايزه، فالرب قال له حاجة كانت قوية جدا، قال له الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب. ربنا ما بيبصش من بره، يمكن أنا وإنت نتخدع في الكوبي والهاي كوبي وما نفرقهاش عن الأمر الأصلي، لكن ربنا شايف وفاحص. الكتاب يقول كده إنه فاحص القلوب والكلى. تعالوا النهاردة نكون حقيقيين جدا قدام الرب، قول له يا رب أنا عايز أكون حقيقي، مش عايز أكون ليا شكل وصورة من بره والناس تشوفني أنا شخص تقي جدا لكن أنا عارف نفسي من جوه أنا مش حقيقي قدام الرب. الكتاب يقول إنه في ناس كده إنه لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وعايز أقول لك أي أصعب بتقول كده على ناس تانية إن هم قبور مبيضة من الخارج، إنه أنا شايف لون أبيض بس من جوه في قبور. والنهاردة أنا بصلي وإحنا بنرنم الترنيمة الجاية وإحنا بنقول يا رب اختبرني يا الله، لأنه ما فيش حد يقدر يعرف جواه عامل إزاي غير الروح القدس، إنه يجي كده كأنه الرب يسلط النور من تاني على حياتك فتشوف إنه الرب بيكشف لك أمور أنت ما كنتش عارف إن هي موجودة، بس الرب يقول لك إنه خلي بالك في حتة جواك محتاجة تتغير، في حتة جواك شكلها حلو بس ريحتها وحشة وأنا عايز أقدسك وأنا عايز أنقيك منها. تعالوا نصلي الكلمات اللي جاية، قولوا اختبرني يا الله، دي صلاة كلنا نصليها، قولوا يا رب أنا مش عارف إيه اللي جوايا لكن أنا عايز أكون حقيقي جدا قدامك في اسم يسوع.

أنا جاي بعرض نفسي يا رب النهاردة لنور روحك القدوس يا رب، اللي مكتوب عنه أنه بيفحص حتى أعماق الله يا رب. بقولك اختبرني يا رب واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري يا رب. لو في أمور أنا فاكرها تمام وأنا زي الفل يا رب، الفريسي وقف وقالك كده أشكرك لأني لست مثل هذا العشار يا رب. أنا مش عايز أكون كده يا رب، أنا عايز أكون زي العشار يا رب، اللي شايف نفسه أنه محتاج جدا يا رب لمستك، شايف نفسه أنه مهما كان يا رب هو محتاج يا رب أنه يا رب أنت تلمسه وتنقيه وتطهره يا رب. بيتكتب عنه أنه مضى إلى بيته مبررا يا رب. احفظنا من أن احنا يكون لينا صورة التقوى يا رب، لكن منكرين قوتها يا رب. عايزين نكون حقيقيين جدا قدامك في كل صلوة نصليها، نبقى حقيقيين يا رب. واحنا بنقول لك أبانا الذي في السماوات، نبقى بنعني كل كلمة بنقولها يا رب. واحنا رايحين الكنيسة احنا رايحين علشان عايزينك يا رب، واحنا بنرنم لأننا بنعني اللي بنقوله يا رب. واحنا بنقرأ الكلمة احنا بنقراها يا رب لأنه احنا محتاجينها يا رب. سامحنا يا رب على كل مرة كان لينا شكل من بره يا رب، لكن من جوه كان شكلنا أوحش بكتير. كان فارق معانا رأي الناس تشوفنا يا رب واحنا كاننا أتقياء، كان فارق معانا الناس يا رب تقول انه ده فلان ده شخص تقي، لكن يمكن ما فرقش معانا رأيك انت. وانا بصلي النهارده يا رب اقولك اختبرني يا رب، لو جوايا حتة مظلمة ولا لو جوايا حتة يا رب محتاجة تتقدس يا رب وتتلمس، انا عايز اكون حقيقي قدامك يا رب. انا عايز اكون شخص ذهب مش نحاس، مش ليا شكل حلو لكن حقيقي جدا من جوايا يا رب، لانه انت عايزني اكون يا رب ذهب، انت عايزني اكون يا رب.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيت الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ببرنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو. كيفك اليوم؟
1: أهلا فرح، أنا منيح، وكمان بحب رحب بمستمعينا من جديد. اليوم فرح مثل ما بتعرفي رح نحكي عن الخوف.
4: صحيح، الخوف هو كان سبب لحرمان كتير ناس من التقدم، وهو كان سبب عزل وفصل كتير أشخاص من المجتمع، وهو يلي خلى اللي حوالينا غربة مو أصدقاء. الخوف هو يلي خزلنا قدام الناس، هو يلي جردنا من كل إبداع وبطولة وشجاعة. الخوف صغرنا ما كبرنا، الخوف نزلنا وما رفعنا.
1: طيب فرح، خلينا بالبداية نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش يلي بيحكي عن الخوف، ونرجع منعلق على الموضوع مع بعضنا البعض.
4: خليكم معنا مستمعينا، بنسمع مع بعضنا وبنرجع لكم.
1: نرجع لكم.
0: هلأ بلا كتر حكي، تروك القطة المقرفة من بين إيديك وتعاكل معنا.
1: مقرفة لتيلي، يلا خوفي الولد أكتر من هيك من القطة. بابا خليك معي واسمعني منيح، ابدا ما بدي اسمع منك هالكلمه. شو بخاف ما بخاف، انت صرت رجال رح تصير اطول مني ولساتك بتخاف من قطه.
2: ليك كيف عم تطلع فيي؟ حاسه رح تنط علي وتخرمشني.
1: ما بتخرمش ولا شيء، هي ربيانه عنا بالبيت، بعدين هي بتخاف منك لانه هي حجمها اصغر من حجمك بكتير. يلا لشوف، هات ايدك لشوف، لحمس هون، لحمس عليها هي، لك لحمس.
2: ما بدي، خايفه تخربشني بابا.
1: يي علينا بابا، ما بصير هالحكي، لازم يكون عندك روح التحدي، لازم تهزم الخوف اللي جواتك. انا وقت كنت بعمرك كل شيء خاف منه اعتبره تحدي لي، مثلا كنت خاف من السباحه، خاف اغرق، اعتبرت هذا الخوف بمثابه تحدي لي. كيف رفقاتي عم بيقدروا يسبحوا وما عم بيخافوا من الغرق، لازم انا اكون مثلهم. صرت كل يوم روح على المسبح وراقب العالم كيف بيساووا، شو بيعملوا، كيف بيسبحوا، وهيك هيك شوي شوي صرت اسبح وعوم وما عاد خفت من السباحه.
2: واو يا ريتني انا مثلك بابا.
1: ايه، وفي مره بالمسبح واحد من رفقاتنا عم بتبهى بحاله، بيطلع الرنج القصير وبيزت حاله، ونحن كنا نزقف له. قلت لحالي ليش انا ما بعمل مثله، يعني هو البطل اللي ما بيخاف وانا الجبان. رحت طلعت على الرنج واعلى رنج كمان بالمسبح لفوق فوق، وصار المنقذ يصفر لي والعالم يصرخوا علي مشان انزل وما نط. بس وصلت لفوق شفت هالمنظر، حقيقة يا ابني يا نبيل خفت، بس اعتبرته تحدي الي. يا بتراجع بتضحكوا علي رفقاتي، يا بشك بالرنج وبكسر الخوف اللي جواتي.
2: شو صار بعدين بابا احكي لي؟
1: شو بده يصير يعني، ركدت وشكيت على المي، والمنقذ نزل جابني وبهدلني، عملت حالي اني مو مهتم بحكيه، وما قلت لحدا انه جسمي عم بيجعني من قوة النطة. ورفقاتي صار يزقفوا لي واعتبروني بطل الشلة تبعهم، ولحد الان رفقاتي متذكرين القصة تماما.
4: حاجة تحكي عن بطولاتك رح تخلي الولد يصير متهور بحياته.
1: متهور قلتي لي، وانت الصادقة انا عم شجعه حتى يصير بطل. انت بتعرفي انه الخوف تبع ابنك هو مكتسبه منك، مشان هيك هلا هو بخاف من القطه مثلك.
4: ليش ومين قال لك انه انا بخاف من القطه؟ انا بقرف منها، كلها جراثيم بجراثيم، من حاويه زباله لحاويه زباله، وبالاخر بتحط جنابك بحضنك وبتقعد بتلحمس لي عليا. يعني نفسي افهم شو هالاحساس الحلو وانت عم تنقل كل جراثيمها عليك.
1: ايه انت بتعرفي انه قطتنا اخذ كل اللقاحات وهي نظيفه كتير، وانا دايما بحممها ما بتاكل غير من ايدي. ايه انت تطلعي فيها مشان الله، شوفي جمالها، شوفي شو حلوه هي القطه، وجهها وجه حاويه زباله.
4: هلا خلصني من كل هالحديث، انا عم استناك. يلا
1: ليش شوفي، يلا
4: شو شوفي، من الصبح قلت لك بدي الكتب، قلت لي بس شوي، وقبل شوي قلت لك يلا بسرعه، قلت لي لخلص حكي مع نبيل.
1: لك ليكن كتب جوا بالمكتبه، هلا ما عاد تعرفي تجيبين لحالي.
4: الله يجيبك يا طولة البال، يعني وقت بقلك انت فجأة بتفصل وبتصير خارج التغطية بتزعل مني. انا عم قلك على الكتب يلي تحت بالأبو بالمستودع يا استاذ.
1: الكتب يلي تحت بالأبو، وشو بدك فيهم هلأ بقى؟
4: مشان حضر المحاضرة تبعي، في كم كتاب تحت بيحكوا عن نفس الموضوع.
1: ايش ديها لبكرة الصبح على ضوء مننزل.
4: من الصبح وانا عم قلك وانت عم بتأجل بس شوي وبس شوي، حتى صار ليل. يعني ما بعرف شو قصة هالأبو، كل ما اطلب منك انك تجيب شغله من تحت بتتكهرب وبتعذبني، ما بتجيب لي الغرض الا بطلوع الروح.
1: لك لا في قصة ولا في شي، مش ينزلي معي لتحت.
2: بابا ما هلش ينزل معكم على الأبو؟
4: خليك قاعد هون تحت كله غبرة وتراب.
1: لا لا خليه يجي معنا أحسن، لك مو مشان شي مشان يساعدني بحمل الكرتونة الكتب.
4: ماشي شرف نبيل أفندي.
2: يا بدي ينزل على الأبو.
4: يلا يلا ساعدوني بلمس حون الفواكه على المطبخ.
1: سكروا سكروا باب جنيني. شغلي زر الكهرباء تبع الضوء تحتاني.
4: شغل الكهرباء صح النوم، صار له 6 أشهر معطل، ننزل دائما على ضوء البيل ونسيت.
1: يا سلام كملت معنا. طيب وين البيل؟
4: ليكو معلق على باب الأبو.
1: شغليه وانزلي لنشوف.
4: شو هاد؟ مثل باب القبر.
1: شو قبر ما قبر، نزلي على الساكت. عمالكم شوي شوي شوي شوي عمالكم.
2: بابا صحيح من زمان لقيتوا جدو ميت هون؟
1: هلا ليش عم بتجيب سيرة الأموات؟ هلا وقتها؟
4: طول بالك، ليش عم بتصرخ على الصبي؟ الولد عم يسأل سؤال. ايه ماما نبيل، الأبو كانت غرفة لجدو ومرد ومات هون.
1: عم بالكم غيروا السيرة، شو ما بتفهموا انتو؟
4: شبكت كهربة وصفر لونك لتكون بتخاف يا أبو نبيل، وين بطولاتك اللي كنت عم تحكي لنا عليهم قبل شوي؟
1: لا لا مو قصد خايف، بس هيك مدري شو صار لي، ما عم بقدر اخذ نفسي بسهولة. الأبو ما فيه تهوية ولا شباك ولا منفاس.
4: خلص خلص بلاها دخيلك، يقوم يصير لك شي هلا، بكرة الصبح منجيبهم، ما عاد أنا مستعجلة.
1: يلا يلا اطلعوا بسرعة لفوق، بسرعة بابا، قفل الباب منيح، وقفله منيح، فهمان؟
2: ايه بابا رح اقفل باب الأبو منيح.
1: سكي هاي الورق.
4: ايه ايه شكرا، حطهم هون على الطاولة.
1: شو صار معك؟ بكفي تحضير الكتابة؟
4: ما باقي وقت كتير، اليوم المساء رح أقدم المحاضرة، وصراحة أبو نبيل أنا خايفة.
1: إيه شو أول مرة بتقدمي محاضرة؟
4: إيه لا مو أول مرة، بس اتصلوا فيني عم بيقولولي إنه المدرجات رح تكون مليانة، والمصيبة إنه عنوان محاضرتي لنهزم خوفنا، يعني إذا بين علي الخوف رح صير مسخرة قدام الناس.
1: لا تخافي ولا شيء، انا مره هيك كنت مثلك خايف ومتوتر ومعصب، بس شو عملت لحزرك؟
4: الله يخليك يا ابو نبيل، هلا مو وقت قصصك وبطولاتك الطويله، خليني مركزه على محاضرتي.
1: انا بس عم بهديكي ما حكيت شيء.
4: شكرا حبيبي، خلص ولا يهمك، انا شوي وبروق. على فكره انا حجزت لك مقعدك مقابلي بالضبط بالصف الاول من المدرج، مشان كل ما اطلع عليك وانا على المنبر حس بالامان وترجع لي ثقتي بنفسي.
1: الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطري.
4: عن جد عم احكي هي حقيقه، انت مصدر قوة لإلي، ومو من هلا، من نحن ومخطوبين على فكرة، ومن وقت ما كنا بالجامعة مع بعض.
1: ايوة ايوة يلا لشوف اعترفي لي.
4: لك تكرم عينك. يلا بركي بعد ما خلص محاضرتي اليوم بتعزمني على شي مطعم مرتب هيك، ومنشعل شمعتين منه منحتفل وبحكي لك كل شي.
1: لك اليوم احلى مطعم واطيب عشاء رح يكون تحت خدمة اجمل واحلى اميرة بهالبلد.
4: حبيبي الله يخلي لي اياك يا رب. واكرر وأقول من جديد، لنهزم خوفنا، لنكسر هذا الحاجز الذي يعيق تقدمنا. بالنهاية محاضرتي بحب أشكر كل من الأساتذة والدكاترة اللي ساهموا وساعدوني حتى أقدم محاضرتي اليوم، وإلكم كل الشكر. شكرا شكرا كثير.
3: برافو برافو برافو.
1: يعطيك العافية حبيبي.
4: شو طمني كيف كنت؟
1: كثير حلو، قدمت بشكل رائع، عم بتقدمي بثقة، وشفتك كتير كنت عم تطلع فيه. ها
4: كشفت لك سري،
1: وهلأ مشي معي على عشا حتى تقري وتعترفي بكل أسرارك لألي.
4: شو مستعجل؟ طيب خلينا نسلم على الناس بسرعة ومنمشي.
1: ليك الكل عم بتطلعوا علي وعم بيحسدوني عليكي.
4: أهلين أهلين، شكرا شكرا كتير.
1: أهلا أهلا أهلا وسهلا.
4: شكرا. أهلا أهلا، كيفك يا أهلا؟ بخلاك عن جد قدمت منيح، يعني ما كان مبين علي اني خايفة.
1: اي خوف هاي، كان بتحكي بثقة بسلطان، بالعكس كان واضح عليك انك ممتلك المنبر.
4: بتعرف حاسة حالي انتصرت، كنت قد التحدي.
1: على اي تحدي عم تحكي؟
4: تحديت حالي. تتذكر وقت قلت لك اول سنة بكالوريا رسبت فيها؟
1: طبعا بتذكر.
4: اي وقتها رسبت مو لاني ما حضرت وما درست، بالعكس باصم الكتب بصم، بس الخوف هو اللي كان عم يتحكم فيه. فتت على الفحص عم ارجف وابكي وخايفه اني ما اعرف جاوب، وانهرت وقعت بالارض واخذوني على المشفى اسعاف، وهيك رسبت. بلحظه واحده راحت امالي وطموحاتي وتحطمت احلامي. عرفت بوقتها انه ما بيكفي الدرس حتى اوصل، لكن لازم اهزم الخوف يلي جواتي حتى اوصل. ومن وقتها صار الخوف عدوي الاول، ولازم اتحدى مثل ما عم يتحداني حتى يسرق مني فرص النجاح. كنت اعتبر الخوف شخص جواتي ما عم بيتمنى لي الخير، شخص بده يصغرني ما بده يكبرني، شخص بده يرجعني لورا وما بده يخليني اتقدم. كنت شوفه بده يحطمني، بس انا انتصرت عليه. انتصرت علي.
1: كتير حلو فرح انه ام نبيل قدرت تنتصر على الخوف اللي كان عم بعيق تقدمها، بس حقيقة كلمة خوف كلمة كبيرة ونسبية من شخص لآخر. كنت حابب أعرف منك أكثر عن هذا الموضوع بما أنك قريت شوي عن موضوع الخوف.
4: كنت عم بقرأ كتب وأبحث بالإنترنت حتى أعرف أكثر عن موضوع الخوف وفيد المستمعين بهالمعلومات، والشي اللي توصلت له أنه الخوف هو شيء إيجابي بيكون داخل الإنسان حتى يحمي ذاته ويحافظ على سلامة وجوده، ولولا الخوف والشعور بالخوف لما فكر الإنسان أنه يبتعد عن الخطر. يعني مثلا خوف الإنسان من المرض هو اللي بيخليه ياخذ الحيطة ويلبس أشياء سميكة حتى يكون عنده وقاية وحماية من البرد، ونفس الشي خوفنا من السرعة الزايدة لما منسوق السيارة هي اللي بتحمينا من أخطار كتيرة ممكن نواجهها أثناء القيادة.
1: طيب نحن هون عم نحكي إن الخوف هو شي جيد ومفيد لحماية الإنسان من الأخطار، طيب إمتى بيصير الخوف عدو لنا وبدال ما يكون عم بيحمينا بيصير عم بينغص حياتنا ويدمرنا؟
4: الحقيقة الحوادث اللي بتصير بحياتنا بسبب الخوف هي أكبر مسبب حتى تحول الخوف لحالة مرضية مثل القلق والفزع والرهاب. منصير مثلا منخاف من الظلام والأماكن المغلقة أو الأماكن المرتفعة مثل مثلا ركوب الطيارة، أو منخاف من الفشل، من المرض، من الماضي، من المستقبل، من الشيخوخة، من الموت إلى آخره. وأكثر الأطباء بيجمعوا على أنه الإنسان هو طبيب نفسه بحالة الخوف، يعني الإنسان هو أكثر شخص بيقدر يساعد نفسه من أي حالة خوف مرضية خصوصا لما بيكون بمرحله الأولى. طيب أنا حابة هون سام نكسب الوقت وننتقل ونشوف كلمة الله شو بتقلنا عن الخوف.
1: أكيد فرح الموضوع كبير، وكلمة الخوف انذكرت كتير بالكتاب المقدس. أول آية حابب شاركها من الكتاب المقدس بتقول رأس الحكمة مخافة الله.
4: أنا كتير بسمع هالآية الحقيقة، بس السؤال هل الله بيخوف فعلا حتى نخاف منه؟
1: أكيد لا فرح، بس هي الآية ما بيقصد حالة الخوف والهلع، والله ما بيخوف، بالعكس الله عمل كل شيء للإنسان حتى يكون عنده سلام، عمل كل شيء حتى يكون عنده طمأنينة. بالإنجيل مكتوب سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. بالحقيقة رسالة الله من العهد القديم للجديد هي رسالة سلام مع الله.
4: طب لكان شو كان بيقصد بهالآية؟
1: مثل ما قلتي فرح أن الخوف داخلنا هو شيء إيجابي حتى يحمينا من أخطار كتيرة، كمان خوفنا وهيبتنا من الله بتحمينا حتى ما نتمادى بأي تصرف يغضب الله أو أي خطية ممكن تسبب بهلاك نفسنا.
4: مزبوط حكيك، الرب بده يانا نهابه حتى يصير هو الحصن تبعنا اللي بيحمينا من الأخطار. الآية بتقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. وقت منكون مكرسين لله منصير نعرف أنه الله سور وحصن وحماية لإلنا ولحياتنا من أخطار كتيرة.
1: معك حق فرح، مرات كتير بشوف الحياة مثل الغابة صايرة، القوي بده ياكل ضعيف. الحياة صار فيها أخطار كتيرة وشرور كتيرة، والحقيقة الحياة بدون وجود الله بحياتنا بتخوف ومرعبة، مستقبل مظلم مجهول، أمراض مستعصية عم تكتر مثل السرطان، في زلازل وفي حروب، ممكن كون أنا ضحية لهي الحرب من وراها أتشرد وأعطش وجوع. بس وقت بتأمل كلمة الله وبتأمل وعود الله في الكتاب المقدس بعرف أنه إلي سند قوي اعتمد عليه بهي الحياة حتى ما خاف. بتقول كلمة الله الرب راعي فلا يعوزني شيء، نحن دائما منكون تحت حماية وعناية الله.
4: وفي آية تانية بتقول على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان.
1: كمان بتقول كلمة الله لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج.
4: وبنهاية حلقتنا أخي المستمع أختي المستمعة، بحب لكم إذا كان في خوف بقلوبكم من أي شيء، خوف من المستقبل، خوف من أشخاص، سلم حياتك لله وتمتع بالسلام العظيم اللي بيعطيك إياه. ولازم نعرف وقتها أنه نحن داخل حصن عظيم، نحن بين أحضان الله محميين من كل شر. ويا ريت هالترنيمة تكون صلاة منصليها مع بعضنا بكلماتها المميزة اللي بتقول ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. أحبائنا المستمعين نترككم بعينات الرب.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت، يعني كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه، هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير أو حاجة، بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك إن هما بيقولوا إيه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على إنه هو مش موجود. أنت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لأنه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بأنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي. حرام إن إحنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، إنه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده إنه طب الله قال إنه لو إحنا اعترفنا بخطايانا هو أمين إنه يطهر من كل خطية، فإزاي أنا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد وأقول له إن اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. أنا مش من حقي إني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم. أنا يمكن أدتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض أكتر، إن ما بقاش فيه جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتتقال، لأ يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت إن إحنا لنزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص إنه هو موجود، هو موجود وبيسندني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الثاني.
2: فأطلب قبل كل شيء أن تقيموا الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة، فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغوا إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق، فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.

0: أحي يدي يدي ما.
1: اصبر يا بير اصبر، شربت لك هذه الغترة على رقبتك من شان يدك تبقى مرفوعة على صدرك.
0: طيب يا مدلة، دلا يدي توجعنا.
2: اصبر يا عماد اصبر، وقول الحمد لله اني جات على كسر اليد.
3: هذا كله يابا نتيجة العناد حقهم لعبهم بالشارع.
0: طيب يعني وإحنا وين نروح؟ كل عيال الحارس لعبوا بالشوارع حقهم.
3: في شوارع خالية من السيارات مش زي شارعنا.
0: أح يما قد توجعنا يما.
2: أوه بس بس يكفي يا زعفران يكفي.
1: خلاص خلاص على كده. ها ها
2: للحين كيف يا زعفران؟
1: مو هو اللي كيف.
2: أنا بالطاب فكرت واقتنعت برأيك وقررت أروح بعماد القرية.
1: أنا قلت لك أحسن حاجة عند المجبر حق الكسور.
3: ليش يابا ما تروحوش المستشفى بدل من القعقعة؟
2: المستشفيات والعيادات الخاصة يا عبير بيضخموا لنا الموضوع كله، فحوصات وكشافات وأجهزة وعمليات ورقود وغيره وغيره، وأنت تعرفي الحالة يا بنتي.
1: المجبر يا بنتي قد مهرته وارثة من بعد أبو جده.
3: ولو إنني مقتنعة بكلامكم يابا ويما، لكن ما يعنيش أنه نقلل من التقدم العلمي في الطب وأجهزته.
2: لا يا عبير لا، إحنا ما نقصدش التقدم العلمي.
3: أنا فهمتك يابا، أنت قصدت الاستغلال المادي.
2: بالضبط.
1: ده الحين كيف شفعل المواصلات؟
2: سهل، أنا بتفق مع الأستاذ سفيان يأخذنا بسيارة صهيله.
3: على بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله.
2: توكلنا على الله، بسم الله.
4: الصدق سوقتنا لزيارة القرية حقك يا حميد، وجت الصدفة بلا ميعاد.
2: الصدفة هي اللي تقبل الواحد يا سفيان، لأنه لو وضعنا حساب السفر يمكن نبطل.
4: صحيح، لأنه نشتي لنا ميزانية وقد اكتاري بالحالة. المهم يا عماد، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا عم سفيان.
4: شوف، انت بتروح تلعب مرة ثانية بالشارع، الحمد لله اني جات على كذا.
0: خلاص طيب.
2: أنا دائماً أحذرهم من خطورة اللعب في الشوارع، لأن الشوارع مش مكان مأمون للأطفال.
4: هذول أطفال يا حميد ما يعرفوش حاجة، المسألة يتحملها الآباء والأمهات، هم المقصرين في المتابعة والرقابة. المفروض يمنعوا الأطفال من اللعب في الشوارع اللي يمشي فيها السيارات نهائياً.
2: أنا معك يا سفيان، بس لو قسناها صح بنشوف أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من المشكلة.
4: كيف يعني؟
2: يا سفيان أنت تعرف أن كل الأطفال في الحارات في المدن يلعبوا في الأزقة والشوارع.
4: هذا أكيد.
2: قل لي ليش.
4: ليش؟
2: لأنه ما فيش متنفسات ولا حدائق ولا ملاعب أطفال، ما فيش اهتمام بهذه الحاجات من الدولة، وهذا حصل لأنه ما فيش تخطيط مسبق لبناء مدن راقية حديثة بكل المقاييس.
4: كلامك صحيح.
2: تلاحظ أن كل المدن حقنا عبارة عن طرق وحارات وأزقة ورصات من البيوت والمتاجر.
4: أكيد، وكأن كل المدن نسخة واحدة، أي واحد يبني بيت لازم يكون الدور الأسفل دكاكين ومحلات حتى في الأحياء السكنية.
2: وهذه المشكلة، غياب التخطيط الحديث هو اللي أوجد المعاناة. يلا الله يعيننا بس. ها
1: مين؟
3: أريني، أني سامية يا زعفران، افتحي.
1: أهلا وسهلا. أهلا أهلا.
5: مساء الخير.
1: مساء الخير والعافية. أهلا وسهلا، تفضلي.
5: الجماعة تأخروا واني قلتوا ليش أجلس لوحدي، أجي عندك.
1: أنا عادني كنت أقول لعبير نجي نجلس عندك ساعة لما يوصلوا، ده الحين تفضلي عندنا البيت واحد.
5: الله يخليك ويحفظك إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا بعمتي سامية.
1: الله يخليك يا عبير.
0: هذه سامية قرشت تجلس معنا لما يرجعوا الجماعة.
1: أنا من ناحيتي كنت أفضل نحن نبطل هذه الخبابير والحكايات حق زمان يا زعفران. كمش نجلس تحت خيمة الجهل هذه؟ ليش ما راح عند الطبيب أحسن، طبيب العظام؟
0: إحنا قلنا إن هذا المجبر حق الكسور عنده خبرة من زمان،
1: بس ما يصلحش من دون كشافة ولا جهاز.
0: قلنا لك خبرة تفهمي، وانت تعرفي دي الأمور.
1: أنا أعرف إن التداوي بالطب الشعبي موجود ومتوارث من زمان، ولا حد يقدر ينكره.
2: كمان يا عمة سامية ما حد يقدر يقلل من شأنه.
1: أنا معك يا عبير، بس هذا الطب الشعبي ما يمارسه إلا البسطاء من الناس، لأن سلبياته أكثر من إيجابياته، وخطورة استعماله تسبب أضرار.
2: كلامك صح، كمية النبات وطبيعة وعمر المريض وجنسه والحالة اللي يمر فيها، كل هذه عوامل ضروري الالتزام فيها علشان تحديد مقدار الجرعة العلاجية المطلوبة، لأن بعض النباتات والأدوية المستخدمة من النباتات فيها مواد سامة إذا زادت عن المقدار المحدد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة ومش بعيد الموت.
0: لا تنسنش إن أكثر الناس رجعوا يستخدموا العلاجة حق زمان وفلتوا علاج الصيدليات.
1: الله يخاريك يا زعفران، الموضوع مش كذا بهذا المعنى، لكن صحيح إن الناس إذا عرفوا أو تناقلوا خبر بوجود ما يسمى سيد أو سيدة كلهم يتجهوا جهته ويسافروا لعنده، ولو كان بأبعد مكان.
2: الجهل يا عمة سامية، هذا هو نتيجة الجهل وغياب العلم. الناس لما يعجزوا أنهم يفهموا الحاجة يلجأوا للخرافات علشان يقنعوا أنفسهم بالوهم.
3: شوف يا سفيان، مهما يكون جنس الناس ومهما تكون درجات الجهل أو درجات العلم والثقافة والمعرفة، إلا إنهم كلهم بالهوى سواء.
4: والمعنى؟
3: المعنى إنه تجمعهم حاجة واحدة بس اسمها معتقد. علماء النفس يقولون إن العناصر المكونة لشخصية الإنسان تتصل بثلاث أنواع من الحياة.
4: إيش هن؟
3: اللي هي الحياة العضوية والحياة العقلية والحياة العاطفية، وفوق كل هذا الأنواع تسيطر العقيدة على الطبيعة العاطفية وتتسلط على العقل، وتشعر الإنسان بالاشتهاء مثل ما تشعره بالجوع أو بالحب.
4: أيوة يا حميد، بس العقيدة تختلف من واحد لواحد. هناك مثلا من يضحي بنفسه في سبيل العقيدة.
3: أنا معك يا سفيان، أنا معك إن قوة التمسك بالعقيدة هي المسيطرة على النفس. وباجيب لك مثال.
4: ها،
3: في ناس تسيطر عليهم العقيدة وتخيم على عقولهم وما نقدرش نلومهم لأنها أصلا عقيدة. منهم مثلا من يصابوا بالأمراض النفسية وتتمكن منهم الأوهام ويبدأوا يتخيلوا حاجات غريبة.
4: اللهم نجنا من هواجس النفس.
3: وأكثر المصابين بهذه الحالات هي النساء. تلاقي المصابات تمرض وتطرح على الفراش ولا ينفعها شيء، لا إسعاف ولا كشافات ولا أي علاج. حتى لو سفرت بألمانيا تجلس مريضة لأن اعتقاده مسيطر عليه بأنه ما بينفع إلا واحد، زي ما تقول السيد ولا السيدة. وهذا الرجال حتى لو قابله ورقة وقلب ليها وشربي ماءها حتى لو قليل تراب تلاقيها تستفيد وتتباخر بساعته.
1: صباح الخير يا زعفران.
0: يا صباح الرضا، أهلا أهلا بسامية.
1: كيف حال عماد؟
0: عماد عاد راقد كما هم وصلوا لمتأخرين قريب الفجر.
1: أيوة قد قال لي سفيان إنهم سمروا بالقرية. طيب قولي لي وين عبير؟
0: عبير بغرفة الذاكر.
1: أشتي شوفه.
0: هي تعالي تفضلي.
1: أين أنت يا عبير؟
2: أهلا بعمتي سامية، شفتي ما توصلوا الجماعة؟ إيش كان بيضرك لو جلستي عندنا؟
1: صحيح
0: كنا والله نحن شنجز علي لحلق،
1: بس تعرفي إنني استفدت من وحدتي كثير.
2: بإيش؟
1: دخلت على المكتبة حق سفيان وأبحث على كتب الطب العربي وجلست أقرأ عن الأطباء والفلاسفة العرب، حاجة روعة.
2: بالفعل المؤلفات العربية حاجة روعة جدا.
1: وقرأت كثير عن الأدوية، بس في حاجات ما كنتش أعرف إيش معانيها.
2: مثل إيش؟
1: مثل مقادير العلاجات، عندما يقولوا مثلا مقدار درهم أو نصف درهم.
2: أيوة أيوة، الدرهم كان يعتبر جزء واحد من 12 جزء من الأوقية.
1: والأوقية هذه كم تساوي يعني؟
2: الأوقية طبعا من الأوزان القديمة، وتساوي 33 جرام من الأوزان الحالية.
0: علشان كذا كانوا يقولوا زمان كلموا راطل يفهم وقية.
1: لحظة لحظة يا زعفران، خلينا نفهم.
2: مش هذا المهم يا عم سامية.
1: إيش هو المهم يا عبير؟
2: المهم وعلشان أثبت لك التزام ودقة الأطباء العرب بمقادير الأدوية ولأهمية ذلك، فقد كان الدرهم يساوي بوزنه 48 حبة شعير.
1: يعني كان يزن العلاج بعد حبة الشعير.
2: أيوة، شوفي على دقة وشوفي على حرص بأهمية العلاج من النباتات.
0: يا بنتي من لنا الشعير.
1: سهل سهل يا زعفران، قد في معانا جوانب.
2: باقي حاجة. الثمانية والأربعين الحبة الشعير تساوي من 3 جرام إلى 3 جرام وربع الجرام بحسب حجم الحبوب.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الطب العربي كان فخر ولا شك،
2: والعلماء العرب كانوا فخر.
5: يمه
0: هي ذا عماد، ذو شكله قد قام من النوم.
1: أهلا بعماد، كيف حالك يا ابني؟
5: الحمد لله، بس يمه قد أنا جاوع.
0: من عيوني حاضر، بس ككاش أشوف يدك كيف جبروا لك يدك.
5: يمه دلا عادي توجعنا.
0: أوه شد المربط كثير، شكلك إنك بكيت صح؟
5: ها؟ إلا بكيتو، وأبي ماسك لي ويدي كانت توجعنا مرة.
1: طبيعي إنش توجعك يا ابني، لأن المجبرين لا يفعلوا مخدر ولا يفعلوا حاجة ولا عندهم رحمة.
5: عاد بقل قلنا رجع له بعد أسبوع، لكن أنا ما عاد شرضي شرجع، وقولي لبي يمه ما عاد شرجعش.
0: مرحبا مرحبا، بس كك أنت حاول تحرك أصابعك، وانيش أقول لبوك خلاص سواء.
5: تمام،
1: وانتبه اللعب يا عماد. تمام
5: خلاص، ما عاد فيش لعب.
6: يا حسام شو تشوت الكره اللي عندي؟ انت لا تلعب يا عماد، جدك مكسور. انا شلعب برجلي مش بيدي، شوت بس. ها خذ. اسمع يا حسام، رفع ترامس الصحن وسط الديوان. لحظه شارجهم على جنب. ها يلا خذ. ها كسرت الشاشه؟
7: مش انا اللي كسرتي، ما كسرت الا انت.
6: انت اللي كسرته مش انا.
7: لا انت.
6: لا انت، مش اصيح لامي. يمه تعالي.
8: ها ايش في معاكم؟
6: عماد كسر الشاشة حق التلفزيون.
7: ما كسر الا هو.
6: لا صدق الشمة، هو شاد الكرة من مكانه وانا ارفع التراميس والصحون.
8: قصف الله عمرك يا عماد، كسرت الشاشة؟ هي تمام تمام، ابوك شي كسر لك راسك.
7: مش انا يمه، مش انا اللي كسرتي، هذا حسام اللي كسر يمه.
8: والله ما كسرت الا انت. شوف ها عادك انت واقف مكانك. وربي واغبن قلبي على نفسي، من قال لكم تلعبوا كرة دخلت الديوان يا جين؟ الله يقلعك يا عماد.
7: مش انا اللي كسبتي، والله لا اقول لك انه حزام. انا والله انه حزام.

0: اسمعي يا زعفر حنا.
1: ايوه.
0: اللي حصل لابننا حسام واللي عمله من تصرفات سيئة وغيابه عن عيوننا خلاني اعيد حساباتي بالتعامل مع الجهال.
1: كيف يعني؟
0: انا اشوف انه بعد ما فتح الله علينا واجب علينا نوفر لهم كل شيء ونوفر لهم اسباب الراحة النفسية والحياة السعيدة المستقرة والتشجيع المستمر وما نخليهم يحتاجوا لأحد أبدا ولا يحتاجوا أي شيء علشان تكون شخصيتهم قوية وما يندلوش لأي واحد.
1: كلامك صحيح. ومن شان إيش يتعب الواحد غير الله علشان يريح جهاله؟
0: طبعا أنا وانتي نمثل الأساس والعمدان حق البيت والأسرة وإحنا نشي تكون أسرتنا نموذجية وأفضل عن بقية الأسر، ولهذا يكون دوريك مراقبة عيالك وتلبية رغباتهم.
1: حاضر من عيوني.
0: ولما تخلص الفلوس أشري لي بس إشارة واحدة.
1: الله يفتح عليك ويرزقك
0: ويرحم عمي محسن ويسكنوا الجنة.

0: ايش هذا يا زعفران؟ ما شاء الله ما شاء الله، ايش هذا الذهب كله؟
1: هذا خليجي اصلي.
0: زعفران، ايش اللي غير الاحوال؟
1: البيت تغير وانتم تغيرتم، اظن ليله القدر نزل عليكم او كيف؟
0: الحمد لله يا سامي الحمد لله. اقول لك الله فتح على حميد ورزقه.
1: كيف فتح على حميد ورزقه وما فتحش على زوجي سفيان ولا رزقه؟ وانت داريه انهم بالهوى سواء.
0: اصلا حميد مات عمه محسن وما فيش معه عيال، وطلعت الوراثه كل الحميد. حميد باع الورثه كله ب 12 مليون. هذا يا حبيبه قلبي هو الموضوع كله.
1: 12 مليون؟ ايش بيفعل بالان؟ ها
0: ليش يبعثره؟ مفروض انه يستثمر بشي مربح. قد اشترى اثاث للبيت، ها مثل ما تشوفي الان، واشترى لي غرفة نوم. تعالي تعالي تعالي بعد شوي اوري لك غرفة النوم حقي.
1: بعدك بعدك.

0: ها حبيبتي شوفي، هذه غرفة النوم حقي.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا زعفران، ألف ألف ألف مبروك.
0: ها ها ها يا بقرة، ها ها لا تدخلش بالجزمة، اخلعي أول جزمتي.
1: أوه أنا آسف، خلص ما عادش أدخلش. شكله حتى أنت تغيرتي.
0: لا لا لا يا سامية لا، بس الموكيت عاده جديد وين مشيش أحد يوسخه.
1: بهذا لك حق يا أختي.
0: ها كيف عجبتك الغرفة؟
1: إلا عجبتني، بس قدني مستعجل، مع السلامة.
0: ها ها ها ها ملي ادخلي ادخلي شو وري لك الدواليب.
1: معلش معلش خليها مرة ثانية.

0: خلاص يا سامية، بجاه الله عليك تنسي الموضوع، يكفي بقى.
1: أنا اهتنت يا سفيان، وليه هنتني زعفران، زعفران اللي كنت أنا جاعل له أكثر من وقت. قد في هذا حين وصلت موكيت رجعتني بقرة وعني جوسخه.
0: بيني وبينك يا سامية، الناس هذو لما استغنوا تغيرت طبايعهم، حتى حميد تغير كثير، رجع يقابلني بفتور وكأنه ما فيش بيننا معرفة.
1: هذا لو ويلا 12 مليون.
0: أيوة، بس بهذه الطريقة يلا بتمشي معهم سنة، عادوا راح اليوم يخرج السيارة من المعرض.

0: يا عماد، مش ليش نروح المدرسة من شان نوصل بي؟ ليش غيرت الطريق؟
1: سيبك من أبي يا حسام، خلوه يركب له موتور.
0: طيب فين رايح؟
1: نشي نفعل لفة مع الشباب ونغير جو.
0: أيوة يا عماد أخي، نشتي نغير جو بطيبة نفس. شغل الإمبذري وانطلق. بس لا تسرعش، هذا كلام متعلم.
1: خلك متعلم، خلك كلام فاضي. طير
0: حاسب حاسب يا عماد، وبه وبه.

0: مالك يا أستاذ حميد؟ مش لك العماد يوصلك بالسيارة؟ ليش رجعت تركب مواصلة؟
1: لا بس مشتيش أضايق الأولاد، قلت لازم يأخذوا راحتهم ويتهيأ لهم الجو المناسب.
0: يا أستاذ حميد، خوفي من هذا الجو يوديهم في داهية.
1: من أي ناحية؟
0: من نواحي كثيرة. عيالك قد معاهم سمعة شمات بالحارة.
1: أحقاد في أحقاد وحسد في حسد، لا أقل ولا أكثر.
0: يا أستاذ،
1: بلا أستاذ بلا كلام فارغ، ما أناش فاضي لك ذي الحين، خاطرك
0: الله معك.

0: المهم سلم الله وانتم بخير يا عيالي. اما السيارات سهل يتصلحن بالفلوس.
1: في صدمة يا ما، بس السيارة اللي قدامها تعورت كثير.
0: يلا ها هذه الفلوس، وقل لأخوك لا يفتقعش، الفلوس تفدي راسه.
1: شكرا يا ما، الله يخليك.

0: شباب يا شباب، تعرفوا هذا الشخص؟
1: هاي هذا شكله مدرس صح؟
0: ايوه ايوه مدرس، بس ما تكونش مدرس ايش ولا حتى تكون اسمه رغم انه في المدرسة حقنا.
2: هذا الأستاذ قاسم مدرس الأحياء، ما عرفت النوت؟
1: ها ايوه ايوه ما شاء الله على ذاكرة معك يا حسومة.
0: يلا يلا يا شباب خلونا نسير نحجز لنا بقعة لنرتاح ونفتن فيها.

0: يمه
1: ها
0: فين عيالك؟ ولا عد نشوفهم لا ليل ولا نهار.
1: ايه ها عيالي ما دام معاهم السيارة خلاص، مو اللي عش يمسكهم.
0: ما تلاحظيش يمه انكم تركتم لهم الحبل يلعبوا على ما يشتوا.
1: حين جينا للصدق يا بنتي، اقول لك والله انني بدأت اخاف، العيال حتى بدأوا يتغيروا.
0: مش بدأوا يتغيروا، قولي قد كملوا يتغيروا. الدلع الزايد هذا منك من ابي افسدهم، خلاهم صايعين.
1: ما لا يا بنتي، احنا قلنا نشتي نشجعهم.
0: التشجيع يما له حدود له شروط، لكن هذا تسيب واهمال. اهل الحارة كلهم يقولوا عيال حميد بلا تربية.
1: كسروا لقفه من يقول ان عيالي بلا تربية، عيالي مؤدبين احسن ادب.
0: يتهيألك يما عيالك عاكسوا البنات بالشوارع، عيالك يسايروا الصايعين، وانتم تشجعوهم حتى كرهون الناس.
1: تشتي الصدق، والله ان كلامك هذا صحيح. قدني شوف الجيران، حتى سامية اللي كانت لنا الأخت والصديقة قاطعتنا ولا عاد حتى سئلت علينا.
0: كلمي نفسك، راجعوا حسابكم يمه، نشتي نتعايش مع الناس.

0: الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: الاستاذ حميد؟
0: نعم، من معي؟
1: معك قسم الشرطه.
0: قسم الشرطه؟ خير ان شاء الله.
1: خير خير. عيالك الاثنين هنا عندنا، مسكوهم مع عيال ثانيين متلبسين بقضيه اداب.
0: قضيه اداب؟
1: نعم للاسف، بس يرجى حضورك في الحال، ومش يرجى، بل امر ملزم حضورك.

0: مش هذه الحرية اللي جبت لهم ايه؟ وبعدين ايش اللي يزعجك؟ شوية فلوس بطلعهم زي الشعر من العجين.
1: فلوس ايش؟ فلوس ايش اللي تتكلم عنه يا سفيان؟ خلاص كملنا.
0: كملت ال 12 مليون؟ ليش كذا بسرعة؟ ايش اللي فعلت فيها؟ يا ليتك كنت اشتريت لك أرضية، يا ليتك كنت شغلت عقلك واستثمرت أي حاجة، يا ليتك بقيت حميد هذاك اللي نعرفه واللي عشنا معه الحلو والمر.
1: سفيان، أرجوك أرجوك مش وقت الشماتة. أنا معترف إني عميت عن واقعي وأهلي وجيراني ومجتمعي، تكبرت وتعاليت عليك وعلى الجميع، عشت مع أهلي فترة وهم وانتهت بسرعة. يا ليت كنت سمعت كلامك، ويا ليت زوجتي سمعت كلام زوجتك. لكن الآن تذكرنا أخلاقكم العالية، والآن محتاج لكم، وعشمنا فيكم كبير يا سفيان.
0: طيب طيب يا حميد، ايش المطلوب الان؟
1: اشتك تجي معي للقسم، لا قسم الشرطة.
0: ابشر، الجار لجاره.
1: الله يبارك فيك.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاه لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب أيوب الفصل 39. هل تعرف متى تلد الماعز الجبلية صغارها؟ هل تساعد الغزالة عندما تلد؟ هل تحسب شهور حملها؟ أو تعرف متى تلد؟ فهي تبرك وتلد أولادها وتتخلص من آلامها. تكبر أولادها في القفر وتنمو، ثم تخرج ولا ترجع إليها. من أطلق حمار الوحش حراً؟ ومن حل الرباط عنه؟ أنا جعلت القفر داره والأرض المالحة مسكنه. يضحك على ضجة المدن ولا يسمع صياح من يحاول أن يسوقه. يجول في الجبال ليرعى ويبحث عن كل أخضر. هل يرضى الثور الوحشي بأن يخدمك؟ هل يبيت عند معلفك؟ هل تقدر أن تربطه بالنير إلى المحراث؟ هل يحرث الحقل وراءك؟ هل تتكل عليه لقوته العظيمة؟ هل تكلفه بأن يقوم بأعمالك؟ هل تثق فيه ليحصد لك قمحك ويجمعه في بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف بفرح، لكنها هل تطير كالصقر؟ إنها تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب، وتنسى أنه ربما يداس تحت الأقدام أو قد يكسره حيوان عابر. تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست أولادها، ولا يهمها أن يضيع تعبها، لأن الله حرمها من الحكمة ولم يعطها نصيبا من الفهم. ولكنها عندما تفتح جناحيها لتجري تضحك على الفرس وراكبه. هل أنت الذي تعطي الفرس قوته وبالشعر الطويل تكسو رقبته؟ هل أنت الذي تجعله يقفز كجراده ويخوف الناس بصهيله؟ يشق الأرض بحوافره ويمرح بنشاط ويقتحم المعركة. يسخر من الخوف ولا يخشى شيئا ولا يتراجع أمام السيف. وصليل السلاح حوله من سهام ورماح وسيوف. يقفز وينهب الأرض بحماس ولا يهدأ إلى أن يضرب بوق الحرب. يضحك عندما يدوي البوق، ومن بعيد يشم رائحة القتال ويسمع صراخ القادة وصيحة الحرب. هل بحكمتك أنت يطير الصقر ويبسط جناحيه ويذهب جنوبا؟ هل أنت الذي أمرت النسر بأن يطير ويبني عشه في الأعالي؟ يسكن على صخرة وهناك يبيت في عشه على سن صخرة. من هناك يبحث عن فريسة، من بعيد تراها عيناه. فراخه تأكل الدم، وحيث يكون قتلى فهو هناك.
0: أحبتي، كانت قراءات رائعة، وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة. الذي صعب الواحد يوصفها فعلا، كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثاني. محتاجين قادة يكونوا أمنا يؤدوا أعمالهم بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. ففي ناس كثير بيتكلموا برامج قنوات عن القادة وكيف نعمل قادة، فبيوصلنا إلى درجة من التشويش وإن إحنا منتلخبط وما نعرف من القائد الحقيقي من القائد المزيف. عندنا للأسف أمثلة للقادة، أمثلة سيئة، أمثلة لخبطة مفهوم القائد عندنا. ولهذا جت الفكرة إن إحنا نعمل برنامج قادة من الكتاب المقدس، إن إحنا نبين لكل من بسمعنا إن في قادة صالحين، في قادة أمناء، قادة يقدروا إنهم يؤدوا واجباتهم وإنهم يقودوا في المراحل والأزمات الصعبة. وهؤلاء كانوا بشر مثلنا، ما همش مختلفين ولا ما قلتم على رأسهم ريشة، ولا هم ملائكة، كانوا بشر مثلنا، كان عندهم تحديات، كان عندهم مشاكل، كان عندهم احتياجات نفسية وجسدية وأشياء زي ما الموجودة عندنا الآن. عن نتطرق في برنامجنا هذا قادة من الكتاب المقدس على تعريف المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، من نعمل تحديث وتحديد للمهارات الخاصة بالقائد الذي يحتاجها لحياة فعالة وحياة منتجة ويكون لها أثر إيجابي. منحاول أن احنا نجد في المواضيع الرائعة هذه تدريب على المهارة هذه، نحن ننميها، نرسخها، وأنها تستخدم بشكل فعال، والنتيجة بيكون تأثير في حياتنا الشخصية، في حياة أسرنا، في حياة مجتمعنا الذي إحنا عايشين فيه. أحبتي إيش رأيكم نستمع لترنيمة ونرجع نتابع معكم؟

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل. وموضوعنا لهذا الأسبوع موضوع مهم وموضوع رائع نتكلم فيه على الصبر. الصبر، كيف الصبر بيأثر في حياتنا؟ كيف الصبر فعلا بيبين إيماننا، بيبين ثباتنا، بيبين معدننا، شخصيتنا. للأسبوع هذا شخصية رائعة، شخصية اليصابات. اليصابات هي زوجة زكريا، وهي أم يوحنا المعمدان. موضوع الصبر مربوط ربط كبير، خاصة معها هي وزكريا، بس خاصة مع اليصابات. منعرف فيه كيف إن هل القائد ضروري ما يتحلى بالصبر؟ هل الصبر مهم في شخصية القائد أو لا؟ فنستمع إلى الموضوع الرائع هذا قادة من الكتاب المقدس.
1: اليصابات زوجة زكريا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أينما كنتم. نلتقي بكم من جديد في برنامجنا اللي بنتنقل من خلاله عبر شخصيات وقصص بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ونتصفح من خلال كلمة الله الدروس والعبر اللي بنستفيد منها لحياتنا وسلوكنا في التعامل مع الله ومع الناس. واليوم معانا ضيفة مهمة جدا، لأنها ولدت لنا شخص مهم أثر في حياة المسيح لكل المجد، وهي امرأة غير عادية ذات تقوى وإيمان قوي، زوجة زكريا الكاهن وأم ليوحنا المعمدان، واللي هنرجع نتحاكى عليهم ونعرف قصصهم وحياتهم في حلقات جاية خلال هذا البرنامج بمشيئة الله. اليصابات مش مرة عادية، لكنها مرة بارة من أسرة كلها صلاح وتقوى، وبتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس عنها إنها كانت محافظة على وصايا الله طول حياتها. هذا الشخصية الجميلة لها امتيازات كثيرة هنتكلم عليها خلال حلقة اليوم. فتعالوا نتعرف على قصة اليصابات ونعرف ما حصل معاها من أمور وعجائب. فأهلا وسهلا بكم. خلونا في البداية نعرف شوية عن معنى اسم ضيفة حلقة اليوم. فاسم اليصابات هو باللغة اليونانية، وهو بالعبري إليشبع أو إليشبع، يعني الله قسم. وقيل أن معناه أيضا المكرسة لله أو الساجدة لله، وهو اسم لمرأة من اليهود من صفد لاوي من بيت هارون بالتحديد، واسمها في العبرية هو نفس اسم زوجة هارون إليشبع. وعرب الاسم إلى اليصابات كما هو مذكور في كتب التاريخ العربي، وأصل التاء هو تاء، لكن العرب خففوها إلى اليصابات. واليصابات مثل ما قلنا هي امرأة تقية، وهي زوجة النبي زكريا أبو يوحنا المعمدان اللي اسمه مثل ما بنعرفه يحيى، واللي قال عنهم الكتاب إنهم بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لو. والشي المهم اللي لازم نعرفه إن اليهود ما كانش يحق لهم يتزوجوا من غير الصبط اللي بينتموا له حسب الشريعة. وحصلت قصة ضيفتنا في أيام حكم هيرودوس، فكانت اليصابات مثلها مثل كل النساء تتمنى أن يكون لها ثمرة بطن، يكون لها قرة عين هي وزوجها. فجلسوا سنين طويلة يصلوا ويتشوقوا لهذه الأمنية تتحقق، لكن العمر مضى والسنوات مرت، واحتمال أن يكون لهم ولد فات أوانه. لكن الله لا يعجز الشيء، وهو القادر على كل شيء. فبينما كان زكريا بيخدم في الهيكل ظهر له جبريل الملاك، خاف زكريا واضطرب. فقال لها الملاك: لا تخافش يا زكريا، لأن دعوتك قد سمعت، وزوجتك عتولد ابن وتسميه يوحنا، وعيكون لكم فرح وابتهاج، وخيرات ناس عيفرحوا بولادته، لأنه عيكون عظيم أمام الرب، لا يشرب خمر ولا مسكر، ومن بطن أمه عيمتلي من الروح القدس، وعيرد ناس كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويهيئ شعب مستعد للقاء الله. استغرب زكريا قوي من كلام الملاك، لأنه مثل ما قلنا كان قد شيبة ومراته قدها عجوز، فكيف عيجي لهم ولد في هذا العمر؟ وكان مش مصدق للي بيسمعه. فرد على الملاك وقال له: كيف أدرى إن هذا عيحصل؟ إن قدنا شيبة ومراتي عجوز. قال له الملاك: هو ذانا جبريل الواقف قدام الله، أرسلني أكلمك وأبشرك إن أنت عتكون صامت ما تقدرش تتكلم لا يوم يتحقق وعد الله لك ويولد لك هذا الولد، لأنك ما صدقتش لكلامي اللي عيتم في وقته. كان الوقت بيمر وزكريا ما زال داخل الهيكل، وكان الناس منتظرين يخرج. استغربوا أنه تأخر هكذا، لأنه وقت البخور في المذبح ما بيستغرقش كل هذا الوقت اللي قضاه زكريا داخل. لما خرج وبسروه أنه ما بيقدرش يتحاكى وبيأشر لهم غير بالإشارة، دريوا أنه بسر رؤيا في الهيكل، فكان يكلمهم بالإشارة طول فترة خدمته في الهيكل. ولما كملت أيام الخدمة رجع لبيته لعند زوجته الياصبات، وهو لا بيقدر يتحاكى ولا ينطق بكلمة. مرت الأيام، وبعد فترة حبلت الياصبات حسب بشارة الملاك، بفرحة الياصبات من كل قلبها إنها أخيرا عيكون معاها جاهل يبعد عنها كلمة عاقر ويكون لها قرة عين. فخبت خبر حملها 5 أشهر وقالت: هكذا عمل مع الرب، ونزع عاري بين الناس. لكن لما قدها في الشهر السادس أرسل الله جبريل الملاك لمدينة في الجليل اسمها الناصرة لعند مريم العذراء، وبشرها إن الله اختارها من بين كل نساء العالم من أجل ما تكون الطريق لمجيء المسيح للعالم، وإنها عتحمل بالمسيح له كل المجد. ولما سألت مريم كيف عتحمل وهي عادها ما قد تزوجت، قال لها الملاك: الروح القدس عيحل عليش وقوة العلي تضللش، من ذلك أيضا القدوس المولود منش يدعى ابن الله. وهود الياصبات نسيبتش هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لها، وهي اللي كانوا يقولوا عليها عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. اتقبلت مريم الخبر بكل خضوع وإيمان، وقامت في هذه الأيام وسارت بسرعة للجبال إلى مدينة يهوذا حيث ما كانت ساكنة قريبتها الياصبات. ولما دخلت بيت زكريا وسلمت على الياصبات، أول ما سمعت الياصبات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلت من الروح القدس، وقالت بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي كل هذا الشرف أنه تجي أم ربي لعندي؟ فأول ما سمعت صوت سلامش في أذني ارتكض الجنين فرح وابتهاج في بطني، للي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وكانت الياصبات بكلامها هذا أول مرة تعترف بيسوع المسيح في الجسد، وما استغربتش من حمل مريم وهي عذراء، ولا ظنت فيها ظن السوء، لأنها امرأة مؤمنة بالله وروح الله حل عليها، بالإضافة أن الله عمل معاها هي والكل معجزة وادالها ولد في الوقت اللي كان فيه مستحيل تحمل وتدي عيال، لأن كان قد عجوز وزوجها شيبة. مرت الأيام والشهور وجاءت ساعة ولادتها، وجابت الولد اللي بشرهم به الملاك. تسمع جيرانها وأقاربها بالخبر وفرحوا لها ومعاها بالمولود. وفي اليوم الثامن جاء وقت ختان الولد حسب الشريعة اليهودية، وكان بيسمى المولود في اليوم الثامن يوم ختانه، فكان من الطبيعي إنهم يسمون زكريا نسبة لأبوه اللي انتظر سنوات طويلة واداه لها الله في آخر هذا العمر. لكن الياصبات قالت لهم: لا، ما بيتسماش زكريا، لكن اسمه بيكون يوحنا مثل ما قال الملاك لزوجها. فقالوا لها: كيف تشتي تسميه يوحنا وما فيش حد من قبيلتش مسمى بهذا الاسم؟ فأشاروا لزكريا أبوه من سب يعرفوا رأيه في اسم المولود، ولأنه ما كانش قد بيقدر يتكلم طلب لوح وكتب لهم الاسم يوحنا. وفي نفس الوقت هذا انفتح فم زكريا بالكلام وزال عنها الخرس اللي أصابه من وقت ما بشرها الملاك بخبر المولود لساعة ولادته. فتعجب الناس قوي إن زكريا قدر يتحاكى من جديد، واستغربوا من هذا المولود اللي جال زكريا والياصبات في آخر العمر. وانتشر خبر اللي حصل هذا في كل اليهودية، عالمين إن يد الله مع هذا المولود. وامتلأ أيضا زكريا أبو يوحنا من الروح القدس، وتنبأ بأشياء كثيرة تحصل، منها إن المسيح له كل المجد عيجي، وإن ابنها المولود اللي اداه لها الله بمعجزة هيكون نبي الله اللي بيتقدمه ويكلم الناس عنه، ويعد الشعب مستعد بالفكر والسلوك للقاء الله اللي عيجي متجسد للعالم في جسد المسيح له كل المجد. بهكذا انتهت قصة الياصبات واللي حصل معاها، لكن وقتنا معاكم عادوا منتهاش. لو تأملنا شوية في قصة الياصبات هنلاقي إنه بتعلمنا حاجات كثيرة نستفيد منها، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، فيه كانت تقية علاقتها دائمة مع الله في كل الظروف. ما ذكرش الكتاب ولا مرة إنها تذمرت بسبب إنها عاقر أو إنها حرمت من نعمة الأولاد. فكم مرة في حياتنا بنتذمر على الله إن إحنا انحرمنا من أشياء في حياتنا مهما كانت صغيرة؟ خلونا نتفكر في حياتنا وكيف بنتصرف. هل بنتقبل ونشكر الله على اللي عندنا، ولا بنفكر دائما فيما فقدنا؟ بصرنا أيضا إن زوجها زكريا ما صدقش إنه ممكن يكون له ولد في هذا العمر، وأدبها الله لعدم تصديقه إنه جلس أخرس لما تم الله وعده وجل مولود للدنيا. لكن الياصبات بكل بساطة قلب صدقت في وعد الله، وما شافتش لنفسها ولا لاستحالة الأمر إنه يتم، بالعكس فرحت واستقبلت النعمة بكل رضا وفرح، مصدقة إنه لا يستحيل مع الله شيء. هل عندنا هذا الثقة في الله إنه هو القادر على كل شيء، مش باللسان لكن بالعمل والتصرف والسلوك في حياتنا؟ ولا ممكن إنه بنقول كلام إنه إحنا مؤمنين وأفعالنا وسلوكنا بتقول غير هذا؟ نصلي من الله إنه مهما شفنا إن الدنيا تغلقت علينا وضاع الأمل، لابد إن يكون عندنا رجاء في الله، لأنه هو القادر على كل شيء. ساعة الله لا تخطأ أبدا، في حين يسرع به، مثل ما بتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس. الله ما يشتش مننا إنه نعمل حاجات كبيرة من أجل ما نكون معه ويكون حاضر في حياتنا. كل الموضوع إنه نستمر معه في العلاقة الصادقة أيا كانت ظروفنا، في ضيق أو فرح. ما نخليش أمور الحياة الصعبة والمحزنة إنه تعطلنا عن ارتباطنا وعلاقتنا بالله. فكل ما قربنا من الله، كل ما كان حضوره بيغمرنا ويشملنا بنعمته. نتعلم أيضا من قصة الياصبات إن الأسرة المتقية والبارة بالله بينعم الله عليها بالبركات. سرنا كيف بارك الله عائلة الياصبات بكل هذه الامتيازات، إنه بتستقبل الدة العذراء في بيتها وتتنبأ بحملها المقدس بالمسيح، وإنه يعطيها الله مولود مبارك من الله، إنه يكون مملوء من الروح، يكون فيما بعد نبي يبشر بقدوم الرب، امتلاء زوجها بالروح القدس وتمجيده لله، وتنبؤ بأمور عجيبة منها قدوم المسيح له كل المجد. فبنصلي لله إنه يعطينا أن تكون لنا علاقة حية وحقيقية معه مثل ما كانت الياصبات، وأن يحول عيوننا عن احتياجتنا المادية الفانية إلى احتياجتنا الروحية اللي بتثمر بركة ونعمة باقترابنا مع الله، وأن يبارك أسرنا وعائلاتنا بنعمة الإيمان والتصديق في الله اللي له كل المجد والقوة والسلطان.
0: أيوة أحبتي، استمعنا للقصة الرائعة هذه عن اليصابات. يا سلام، فعلا يعني أثبتت بجدارة أنها قائدة فعلا، يعني قدرت تقود نفسها، قدرت تقود أسرتها خاصة زوجها، لأن كان عنده شك كبير جدا. وهي أيضا يعني إنسانة كبرت في السن، زوجها كبر في السن، وجاهلهم وعد أنه عجيلهم ولد. فبين قصتها، بيّنت لنا إن فعلاً كان عندها بر، وكان عندها طاعة لله، ومع الطاعة كان عندها صبر. يعني صبرت رغم إن ما جش الولد بمعجزة يعني في ثانية وولدت، لا، شجعت زوجها، فأثبتت لنا بكل أمانة إن القائد الناجح، القائد الذي بيعمل أشياء لها ثمار، ضروري ضروري ما يكون عنده صبر. أحبتي أنا أشجعكم أن أنتم تتواصلوا معنا، أشجعكم أن أنتم تشاركونا إيش رأيكم في موضوع الإصابات، إيش رأيكم في موضوع الصبر، هل فعلاً القائد ضروري ما يكون عنده صبر؟ يمكن أنتم عندكم مشاركات، عندكم أشياء تحكوها لنا كيف أن الصبر علمكم أحد مفاهيم القيادة. تقدروا أحبتي تواصلوا معنا عن طريق واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام بالرقم هذا 0035799865965. أيضا أحبتي الذي يتواصل يحب يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net.

أيوة أحبتي، بعد الفاصل رجعنا لكم وفي مشاركة رائعة في أخ مبارك صديق للبرنامج شاركنا بقصة أنا اعتقدت أن نربطها بقضية الصبر. هذه من أخ اسمه عامر. عامر أب وعنده ولدان، ابنان يعني، وهو خادم في مجموعة من المؤمنين في المدينة حقه. أخونا عامر آمن من خلال أخوه الذي كان سبب في تغييره وإرشاده ومعرفه بالرب يسوع. وكان عامر عنده عطش كبير جدا لكلمة الله في الكتاب المقدس، سمع أشياء كثيرة، برامج في الإنترنت، في التلفزيون، حضر دروس تعليمية في الكتاب المقدس، وإنسان متواضع يعني بيشوف نفسه أنه تلميذ بيتعلم أكثر منه خادم بيخدم الناس وخادم الكلمة الله. المجموعة المؤمنة كلفت أخونا عامر أنه يتابع أحد الأخوة في وقت مرضه، كان في أخ من المؤمنين مريض، فعامر ذهب للأخ هذا وكان أخونا المريض في حالة سيئة جدا، كان مريض حتى حالة النفسية تعبانة. فوصل أخونا عامر لعنده، فأخونا المريض هذا قابله مقابلة سيئة، كان زعلان وكان مش طايق منه ولا متقبل منه أي كلمة. فأخونا عامر قال له ضروري ما نروح لعند الدكتور والدكتور يشوف كيف يشخص الحالة حقك. فأخذه، ففي الطريق أخونا المريض هذا كان بيتهجم على عامر ويجيب له ألفاظ سيئة ويقول له أنتو ولا منكم فائدة، أنتو بس كلامكم كلام، كيف أنا مريض بالشكل هذا وكيف أن الله يسمح بمرضي وأنا مؤمن مثلي مثلكم. المهم فكان بيجيب له كلام جارح وكلام قوي. فعامر ما كانش بيرد عليه، كان مبتسم وهادئ. فلما وصلوا للمستشفى عامر ساعد المريض هذا وعملوا له فحوصات، فالطبيب دخل وشاف الفحوصات فقال لعامر أنه يحتاج أن يدخل غرفة العمليات بأسرع ما يمكن. فالمريض كان زعلان وقال إيش تشتوا دكتلونا، وقال لأخونا عامر أنا داري يا عامر أنت ديتني هانا للمستشفى من أجل يعملوا لي عملية ويقتلوني، لأن أنت والأخوة تعبانين مني وضبحتوا وضجيتوا مني وما تشتوش أن أنا أعيش لأن أنا ثقيل على قلبكم. فعامر رد عليه بأدب وباحترام قال له يا أخي إحنا ممكن نمشي إلى دكتور ثاني وثالث ورابع ونشوف إيش الذي يقوله، وما لك الله ما يطيب نفسك. فراحوا لعند دكتور ثاني وثالث وكلهم بيقولوا نفس النتيجة، الأخونا المريض هذا ضروري ما يدخل غرفة العناية ويعملوا له عملية في الحال.

فوصلوا لمستشفى كان من مستشفى لمستشفى يزداد طبعه وكلامه السيء، بس أخونا عامر ما فقدش سلامه وظل هادئ طوال الوقت، وأخونا المريض دخل في غرفة العمليات وعملوا العملية، وأخونا عامر جلس معظم الوقت معه، فكل ما يصحى المريض يشوف عامر في وشه، يساعده عامر إنه يروح الحمام، يساعده عامر إنه يأكله، يساعده عامر إنه يقراره من كلمة الله، والمريض بيتعجب ويستغرب من أسلوب عامر معه. ففي آخر يوم مسك المريض بيد عامر وحبه وقال له: يا ابني ما شفت بعمري واحد صبور مثلك، كل همي إن أنا أطفشك، أنا كنت تعبان وكنت أشتي أموت من الدنيا هذه، فكنت أشتي أطفشك، فأنا عارف من البداية أنا محتاج لعملية، بس أنت كنت أقوى من كل محاولاتي، سامحني على كل كلمة قلتها في حقك. فعامر المؤمن القائد الرائع بكل احترام ومحبة قال له: هذه يا أخي دعوة الله لنا إن احنا نكون صبورين، نرحم بعضنا البعض، وأنا مقدر الظروف التي كنت بتمر فيها، والحمد لله أنت الآن أحسن وأفضل، وألف حمد لله على السلامة.

استمعنا أحبتي للقصة الرائعة هذه من أخونا عامر، وكيف فعلا أنه كان قائد صبور، كيف أنه أعطى عذر للمريض صبر عليه ما عملش بالمثل، أثبت أنه فعلا قائد. فإذا كان عامر عمل الشيء هذا، إذا كانت اليصابات عملت الشيء هذا، يعني جبنا لكم شخصية من العهد القديم وشخصية حدثت الآن، فأنت وأنا وكل واحد نقدر يكون عندنا صبر، وأن إحنا نقدر نكون قادة حقيقيين ناجحين. أحبتي بنستمع لترنيمة، وبعد الترنيمة في تحدي، في سؤال هكذا نشي نسأل نفسنا ونحاول نرد عليه بكل أمانة. فإيش رأيكم؟ فاصل ونعاود معكم.

أحبتي رجعنا لكم بعد الترنيمة الرائعة المباركة هذه، والسؤال والتحدي الذي ممكن أنتم تشوفوا أيضا وتقرأوا في صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net كلمة واحدة، تكتبوها loveyaman.net بتخشوا تدخلوا على الصفحة حقنا وتشوفوا الذي كتبناه عن الصبر. إيش ثمار الصبر؟ يعني الصبر له أشياء بتطلع منه بتأثر في حياتنا، كما قلنا الشخصية والأسرية والاجتماعية الذي الوضع الذي احنا عايشين فيه. ففي ناس بيقولوا إن ثمار الصبر بيعلم الإنسان المثابرة، إن يكون إنسان مثابر. في ناس قالوا لا، الصبر بينمي ويحافظ على العلاقات. وفي ناس بيقولوا لا، الصبر ممكن يعمل لنا مشاكل كثيرة زي السكر، ارتفاع الضغط، مشاكل صحية كثيرة. تمام. أو في ناس بيقولوا الكل، 1 2 3. فأنت يا أخي إيش رأيك؟ أنت يا أختي إيش رأيك؟ إيش ثمار الصبر؟ لو عندكم خيارات ثانية ما مش مذكورة أرجوكم اكتبوها لنا. تقدروا أنتوا تتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم في الصبر وثماره عبر الصورة أو الكامبين الذي عملنا بخصوص الصبر في قسم المشاركات، شاركوا فيها اكتبوا رأيكم. ايضا الذي يحب يتواصل معنا عبر واتساب، احنا ذكرنا كيف تتواصلوا معنا، او فايبر او وسائل الاتصالات كامله، اكتبوا لنا وشاركونا. الذي يشتي نتواصل معه بشكل شخصي عن طريق الماسنجر اكتب لنا في الصفحه واحنا نرد عليك ونتواصل معك، وخلونا نتناقش، خلونا هكذا نعمل يعني دراسة استكشافية منكم أنتو، بحيث أن الكل يستفيد، وأول الذي بيستفيدوا وبيتعلموا إحنا بنتعلم ونستفيد منكم أحبتي.

أحبتي، هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، موضوع الصبر. تعلمنا وعرفنا أشياء رائعة من قصة اليصابات ومن قصة أخونا عامر. الأسبوع القادم منواصل في موضوع الصبر، فنلتقي الأسبوع القادم. أسبوع مبارك سعيد لكم، أتمنى لكم كل خير وكل بركة، واستعدوا بأسئلتكم وبمناقشاتكم وبأفكاركم الحلوة لحلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

0: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، قالت لي صديقتي مؤخرا: هل تعلمين يا سلوى ماذا قال لي زوجي؟ وماذا قال؟ سألتها. قالت: طلب مني أن أبتسم، فأنا عابسة معظم الأوقات، وهو يريد أن يراني أضحك أو على الأقل أبتسم، فلقد تعب من وجه العابس. وهنا ضحكت وقلت لها: وما سبب عبوسك يا سيدتي؟ قالت: أفصح لك يا عزيزتي بالحق أنني أشعر بالإحباط والاكتئاب يتسربان إلى حياتي شيئا فشيئا، وهكذا تتأثر نفسي وروحي من جراء ذلك. نعم يا سيدتي المستمعة، إن الكثيرات من النساء يمررن بمرحلة كهذه، مرحلة الإحباط وربما الاكتئاب النفسي المؤقت، وهذا ما يؤثر بالطبع على أقرب الناس إلينا، أزواجنا، أولادنا، عائلاتنا، وحتى أصدقائنا. ترى ما هو الجو الذي تخلقينه في بيتك وبين أفراد عائلتك؟ أهو جو الحزن والأسى؟ أم هو جو المرح والفرح والبهجة؟

في تقرير ورد مؤخرا عن الضحك يقول تحت عنوان اضحك فالضحك دواء بدون أعراض جانبية، تعالي معي سيدتي نقرأ ما جاء فيه. الضحك هو الوسيلة الأكثر جدوى وجدية في التعامل مع إيقاع الحياة المتسارع والمتغير ومواجهة المواقف المحرجة أو المحزنة أحياناً، لأن شر البلية ما يضحك، وبالتالي يساعد الضحك على إخراج الشحنات النفسية والطاقات الداخلية الموجودة لدى الإنسان التي تؤثر بالتأكيد على حالته النفسية والعضوية. وهذا يعني أن الضحك حاجة إنسانية مثل الحاجة إلى الطعام والانتماء والحب وغيرهم. وأكدت دراسة طبية أمريكية أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات في جسم الإنسان تحدث شعوراً بالاسترخاء والراحة، وتعمل على تخفيض الهرمونات المصاحبة للتوتر، كما وتقلل في الوقت نفسه نسبة الضغط. وأثبتت الدراسة أن معايشة الإنسان للمواقف السعيدة ليست وحدها هي التي تزيد من إفراز هرمون الإندروفين الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء.

0: لأنها تزيد من تدفق الدم، وأن أثر مشاهدة الأفلام الكوميدية يعادل أثر تناول أدوية القلب التي تعرف باسم ستاتينز. والضحك الذي يصاحبك أثناء الأفلام الكوميدية يؤدي إلى توسيع الشرايين، بينما يؤدي الضغط الذهني الناتج عن مشاهدة مواقف حزينة أو معايشة تفاصيل مرهفة إلى تضييقها. ومن الناحية النفسية والاجتماعية، فإن الضحك يعكس الشعور براحة البال والثقة بالنفس وقدرة الإنسان على مسايرة الحياة من حوله، كما أن تعبيرات العبوس والكآبة والصرامة تؤثر سلبا على الفرد نفسه وعلى من حوله. فالابتسام والضحك ينشران الإحساس بالسعادة والابتهاج بين الذين نتعامل معهم، لأن المشاعر الإنسانية لها خاصية الانتقال فيما يشبه العدوى. إلى هنا ينتهي التقرير.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيه يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف ان احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، اتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور 32.

هنيئاً لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئاً لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهاراً وليلاً. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق، فحتى إن جاءت السيول لا تصل إليه. أنت ستر لي في الضيق، تحرسني وبأناشيد النجاة تحيطني. يقول الله: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسير فيها، أنصحك، عيني عليك. لا تكن غبياً كالفرس أو البغل الذي بلا فهم يضبط بلجام وحبل لكي يطيع. مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله

فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقية.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي والنهاردة أنا معاكم في حلقة جديدة على راديو سما. مبسوط قوي ومتحمس جدا ان احنا نبدأ النهاردة حلقتنا في موضوع جديد وموضوع بنتكلم فيه في تحديات كبيرة أكتر وأكتر. وطبعا انا دايما في البدايه بحب ادي بريف عن احنا مين وبنعمل ايه. برنامج جوه الشبكه هو برنامج في معاناه بيتكلم عن تحديات الشباب، هو موجه للشباب. اكيد في وقت الشباب بيبقى وقت صعب ومش سهل علينا لان احنا بنتحط في حاجات كتير قوي يمكن فيها تحديات كبيره ومش بنبقى عارفين لما بنتحط في المواقف دي نعمل ايه بالظبط. كتير قوي بيبقى بنمر بلحظات فشل، بلحظات يمكن بنبص فيها لنفسنا بان احنا يأسانين من نفسنا، مش عارفين نكون بنتصرف، مش عارفين نكون بنعمل حاجة. فاعتقد كم المشاعر السلبية اللي ممكن تكون بتحيط بينا كبيرة جدا جدا جدا. وللأمانة ده كان الهدف بتاعنا ان احنا نكون بنتكلم في التحديات دي، في المواقف الصعبة اللي احنا بنعدي فيها في الوقت ده. يمكن انا شخص زيكم، يمكن عديت بحاجات فشلت فيها، اكيد عديت بلحظات فيها حسيت بيأس كبير جدا جدا وان انا مش عارف اكون بعمل ايه او هوصل لايه. ولكن اقدر اقول انه احنا جايين هنا علشان نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض، نتكلم فيها اكتر. يمكن لما نتشارك من جوه المشاركة دي نطلع بفايدة تنفعنا بعدين في حياتنا لما نتحط في اي موقف من المواقف الصعبة دي بعد كده. فقد ايه المواضيع دي انها تكون بتتفتح، قد ايه ان احنا نكون بنتكلم فيها، دي حاجات هتفرق معانا جدا جدا جدا لبعدين. ده احنا وده البرنامج بتاعنا وموجه لمين. وكالعادة انا بحب جدا برضو اكون بدي يعني نظرة لورا شوية عن احنا اتكلمنا في ايه وعملنا ايه الوقت اللي فات. احنا في الموسم الثاني من برنامج جوه الشبكة، عدينا بموسم اول بنتكلم في مواقف وحكايات كتيرة جدا وفتحنا فيها مواضيع كتيرة جدا. واحدة من المواضيع دي اتكلمنا فيها عن، وده انا بشاركه لاي شخص ممكن يكون داخل جديد البرنامج ومش عارف احنا بنعمل ايه وبنتكلم في ايه، فاحب اديك نظرة سريعة عن الحاجات اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها. اتكلمنا عن الفجوة الكبيرة اللي بيني وبين اهلي. اعتقد انا واهلي مختلفين جدا جدا على البعض وبنتحط في مواقف بيحصل فينا خلافات كبيرة ومش بنبقى عارفين نعمل ايه او نتصرف ازاي. انا ماشي بطريقة واهلي ماشيين بطريقة مختلفة تماما عني، نعمل ايه؟ هل هفضل طول الوقت عايش في صراع، صراع دائم طول الوقت؟ هل انا هوصل لحل؟ طيب هل اساسا في حل لدماغي اللي ماشية بطريقة ودماغهم اللي ماشية وشايفة الأمور اللي حواليا بطريقة تانية مختلفة؟ يعني حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تكون بنتحط قدامها ومش عارفين هنعمل فيها ايه بالظبط. فقد ايه الموقف ده بيبقى صعب جدا وبتبقى لحظات اكيد صعب قوي ان انا اكون بفكر في طريق بطريقة واهلي يكون بيفكروا بطريقة تانية مختلفة. كم الشد وكم الخناقات اللي بتحصل اكيد كبيرة. اتكلمنا في الموضوع ده، اتكلمنا في واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون بتواجهنا احنا كشباب، هي الفلوس. الفلوس واحدة من المشاكل اللي اكيد بتواجهنا جدا جدا جدا في حياتنا وفي عالم يمكن احنا عايشين في سوشيال ميديا. اكيد بنشوف الناس دلوقتي بتخرج خروجات معينة، بتروح حتت معينة، بتنبسط بطريقة معينة، بتصور حاجات بطريقة معينة، كل حاجة بقت ماشية بطريقة معينة وكأن ده اللي بقى بيه بيقول لي ازاي اكون مبسوط. فبالطبيعة كده لما بشوف ناس مبسوطة جدا وبتروح وبتيجي في مناطق كبيرة وبرة وبتسافر وبتروح وبتيجي وبتاكل وبتشرب حاجات غريبة، الناس ده أكيد معاه فلوس. فأنا شخص مش معاي هذا الكم من الفلوس اللي يقدر يخليني أنا أعمل الحاجات اللي هم بيعملوها. فأكيد بتحط في مواجهة كبيرة جدا جدا مع نفسي، إزاي أكون بكسب فلوس؟ طب ماذا لو أنا اتولدت في وسط عيلة أو أسرة مش معاها الفلوس الكتيرة جدا دي، هكون بعمل ايه واحس بايه؟ طب هل انا الفلوس هي تبقى مصدر سعادتي؟ هل بالفلوس زي ما الناس بتعمل هي بتبقى فعلا فرحانة؟ طب اعمل ايه؟ فدي واحدة من المشاكل اللي اكيد بنتحط فيها لان احنا لسه بنبدأ حياتنا ومش عارفين نكون بنعمل ايه. فمواجهة الفلوس دي مواجهة بتبقى صعبة جدا جدا جدا لسننا ده. بعدها اتكلمنا في موضوع انه ماذا لو هفكر بقى فكرة تكون بتحللي المعضلة بتاعت الفلوس دي، اكون بخلق حل يحللي المشكلة اللي انا فيها دي. فاكيد واحدة من الافكار اللي ممكن تيجي في بالنا كلنا، ماذا لو انا قررت في يوم من الايام اهاجر، اسيب البلد بتاعتي واطلع برا واشتغل واكسب فلوس وعيش نفس الحياة اللي الناس عايشها برا، واخرج خروجاتهم وانبسط زي ما هم بينبسطوا واعمل كل حاجة هم بيعملوها. هل ده مش حل؟ هل ده مش حل ان انا اكون فعلا يمكن المشكلة في البلد اللي انا عايش فيها مش ميديالي فرصة، يا ما حاولت ومعرفتش، بتكسر مقاديفي، كلام كتير ممكن نقوله. فساعتها بنختلق حل بانه احنا هنسيب البلد وهنسافر نعمل فلوس كتير ونشتغل كتير وننبسط كتير. ايه المشكلة ان انا اكون بعمل كده؟ واتكلمنا في الحلقة دي انه هل الموضوع فعلا بيمشي بالطريقة دي؟ هل كل اللي فعلا بيسافر علشان فكر بس لمجرد انه يعيش حياة حلوة، هل فعلا لما جه سافر عاش الحياة اللي هو متخيلها؟ هل كانت فعلا الهجرة هي حل للمشكلة المادية اللي احنا عايشين فيها؟ هل كانت دوافعي لما جيت اسافر صح؟ هل احساسي بس بان انا مش معايا فلوس كتير فهقرر ان انا اسافر، هل ده كافي ان انا لما فعلا اسافر اكسب فلوس وانجح واكبر؟ هل هناك مفيش تحديات مختلفة انا لسه ما جربتهاش عن التحديات اللي اوريدي موجودة في الحياة اللي احنا عايشينها في البلد دي؟ اعتقد الموضوع محتاجين نكون بنبصره بطريقة مختلفة. وكان معانا أندرو سمير واتكلمنا جدا في حلقة كانت جميلة جدا جدا جدا، قال لي كلمة اتعلمت انا على مستوى الشخصي في حاجات كتير قوي، فانبسطت قوي ان هو كان معانا في الحلقة دي. والعادة اتكلمنا في مواقف ومواضيع تانية كتيرة جدا جدا جدا، ويمكن اغلب المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقات او في الموسم اللي فات هي يمكن مواضيع تكون براية اكتر، حاجات يمكن ما بصيتش فيها على نفسي على قد ما بصيت على مشاكل خارجية بتحصل اكتر. ويمكن في الموسم ده قررنا ان احنا نكون بناخد خطوة اعمق شوية. انا مش بس هتكلم على المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهني بعدين او بتواجهني عامة في الحياة انا كشاب او شابة طبعا هي. فقررنا ان احنا نكون بنتكلم في حتة اعمق شوية في الموسم ده بان انا ابص على نفسي، اتكلم في الحاجات اللي ممكن تخصني انا، تخص فادي، ابص لنفسي ازاي. انا مثلا واحدة من المواضيع اللي اتكلمنا فيها انا ايه الصورة الاصلية بتاعتي. كلنا عارفين ان احنا او يمكن محتاج او محتاج ان انا اقول لك الكلمتين دول برضو، ان احنا مخلوقين على صورة الله. ربنا لما جه خلقنا بأحسن طريقة ممكنة وحبنا في الشكل ده، وإحنا من نسل آدم. آدم اتولد بريء جدا جدا جدا وربنا حبه، وآدم كان بيحب ربنا جدا لدرجة ان هما كانوا بيتكلموا مع بعض وبيتمشوا مع بعض. والتمشية دي مش لازم تكون فيما معناها انه بجد كانوا بيتمشوا، على قد ما معناها قد ايه كانت العلاقة عميقة فبيتواصلوا مع بعض طول الوقت. ولكن بعد السقوط، بعد ان آدم وحواء غلطوا وفعلوا الإثم، اللي حصل انه الخطية او الشر دخل قلوبنا، فتدريجيا العالم اتشوه، تدريجيا الشر بقى مالي قلوب الناس. ويمكن أنا دي من أكتر الأوقات اللي أنا فيها بتابع قد إيه الإنسان ممكن يكون بيفعل الشر، شره وفساده ممكن يكون بيكبر بشكل كبير جدا أكتر مما نتخيل. فالمهم أكيد لما بتولد وبفضل وسط العالم بتلطخ بالعالم، ومع الوقت الصورة اللي الله خلقني بيها بسبب الخطية تشوهت لأنه الشر دخل قلبي، وطالما الحاجة دخلت قلبي أكيد هتطلع لبرة. فمع الوقت بقينا بننسى إحنا مين وإيه الصورة الأصلية بتاعتنا. فتكلمنا في الجزء ده، بعدها تكلمنا في إمتي في إيه؟ هل إمتي في شغلي؟ إمتي في نجاحي؟ إمتي في فلوسي اللي تكلمنا فيها من كذا حلقات؟ إمتي في إيه؟ هل إمتي بأنه أنا شخص ناجح بحقق؟ أعرف كتير جدا جدا ناس نجوم، ورغم كل النجاحات اللي هم كانوا بيوصلوا لها ورغم كل حاجة أي شخص يتمناها انتهت حياتهم بطريقة مأساوية جدا. كان معهم فلوس كتير، حواليهم ناس كتير، عندهم كل حاجة ممكن تكون تتخيلها، أحلى بيت في أحلى مكان، أحلى عربية، ما عندوش مشكلة في أي حاجة، تلخيصا عنده كل الحاجات اللي انت تتمناها، ولكن حياتهم انتهت بطريقة مأساوية. فبتقف هنا وتفكر دقيقة، هو سؤال واحد، ازاي الناس برغم كل الحاجة اللي عندها دي وصلت للنهاية المأساوية دي؟ اكيد الموضوع ما كانش سهل ومحتاج تفكير. مع الوقت بنبتدي نفكر في انه اكيد بنتحط في وقت من الاوقات انه انت نفسك تطلع ايه لما تكبر. طبعا انا لي اجابات كليشيه جدا فاكرها وانا صغير، بانه نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس، نفسي اطلع طيار، بسبب انا بتفرج بس على السوبر هيرو زي سوبرمان بقى وهو بيطير والكلام ده كله. كل الحاجات دي كانت بتحصل من وانا صغير، نفسك تطلع ايه. لكن الواقع انه فاكر كويس قوي انه في ثانويه عامه، انا ثانويه عامه او عامه حتى لو انت مش شخص ثانويه عامه، بس بتيجي في لحظه كده وفي وقت معين وفي نقطه معينه بتتحط فعلا انك انت محتاج تقرر انت هتكمل في ايه في حياتك، عايز تخش كليه ايه. والحقيقه انه انا اعترف انه انا في الوقت ده انا كان نفسي في حاجه، ومن كتر ما الناس كلها بتقول ان الحاجه دي عمرها ما بتكسب، عمرها ما تقدر تكون بتبني حياتك عليها، انا كنت بحب الرسم قوي، وصحابي في المدرسة أنا كنت واحد من الناس اللي فعلا بحب أرسم جدا جدا جدا، وعندي في البيت لحد دلوقتي لسه لوح، أو يعني مش لوح عشان ما كبرش الموضوع، ولكن كراريس رسم كراريس رسم برسم على حاجات كتير قوي وشخصيات وكده، وشخصيات كرتونية، وكنت بحب جدا أعمل كده. ولكن أنا عارف أنه يمكن الرسم مش هو الحاجة اللي بتجيب فلوس يعني، فكانش بالنسبة لي أوبشن. وعند النقطة دي أنا ما كنتش مفكر لأي فكرة تانية مختلفة تحل محل الحاجة اللي أنا فعلا نفسي أكون فيها. فنفسك تطلع إيه حبيبي لما تكبر؟ معرفش، مش عارف، ما الحاجة اللي أنا عايزها معرفهاش. فبنتحط ده السؤال ده، أنا عايز إيه؟ حقيقة أنا نفسي في إيه؟ هل أنا عايز الحاجة اللي الناس عايزاها، ولا أنا عندي رغبة معينة مميزة بتاعتي؟ دي كانت واحدة من الحاجات. اتكلمنا في الخوف، قد إيه الخوف اللي احنا مخلوقين به، وأعتقد ولو أي شخص مش عارف يعني، أكيد في ناس منا بتحط في موقف بتحس بأنها خايفة مش قادرة تكون بتعمل كده. فالموضوع ممكن يوصل معاه المرحلة أنه هل الخوف هو حاجة إيجابية ولا سلبية؟ طيب لو الخوف عكس الجراءة، والجراءة حاجة الناس بتشيد بيها، جراءة حاجة جميلة جدا جدا جدا، بس مع ذلك أنا بخاف وأنا مخلوق بخاف من الحاجة دي، او مش سوري مع تحفظ كلمه مخلوق بخاف من الحاجه دي، شفت حاجات خلتني اخاف، فبالطبيعي لما كبرت طول ما انا بكبر خوفي بيزيد اكتر، فبقيت بخاف من الحاجة دي. طب أنا ليه ربنا أساسا من الأساس يوجد شعور ممكن يمنعني أن أعمل حاجات في حياتي؟ ليه ما تبقاش جراءة بس، شجاعة بس؟ ليه الخوف موجود؟ ليه أتولد خايف مثلا من أن أنا أكون بعمل ده؟ ليه؟ يعني أكيد سؤال ممكن يكون، أعتقد للرجالة ممكن يكون بيشكل مساحة كبيرة، ممكن يكون تهديد بأنك أنت مكسوف أنك تكون راجل وبتخاف. وطبعا الواقع والبيئة اللي أنا عايش فيها بتخليني بتحط فريم للراجل بشكل معين. الراجل لازم يكون واحد اتنين تلاتة، الراجل ما يعيطش، الراجل ما يخافش. فان انا خاف دي حاجة بتخلي الناس تبص عليا بطريقة مش كويسة. فهل ربنا مش عادل بان هو خلق الانسان وجواه هذا الشعور؟ هل ربنا اخطأ فجلت منه دي، اتسرسب منه الشعور ده فبقى متواجد فبحس بيه، ولا هو ليه مميزات؟ طبعا انا مش بتكلم في المواضيع دي، على قد ما بشجع اي شخص يكون لسه داخل اللايف يرجع ويدور في الصفحة بتاعتنا راديو سما على الفيسبوك ويدور ويشوف الحلقات، اكيد حاجة مهمة قوي. الى ان بعد مواضيع كتيرة جدا جدا نيجي للموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهو موضوع الارتباط او العلاقات العاطفية. العلاقات العاطفية اكيد واحدة من الحاجات اللي بتخلي الانسان مش بقى انه يكون بيشم هوا اللي احنا بنتنفسه ده. العلاقة العاطفية الصحيحة بتبقى زيها زي الاكسجين بالظبط، بتخليني اعرف اعيش، بتخليني اعرف اكمل. نعمة زي ما كل حاجة حوالينا نعمة، العلاقات العاطفية نعمة كبيرة جدا جدا جدا جدا، وأنا أشهد بده. أنا بحب خطيبتي بشكل كبير جدا جدا جدا، وافتكر أنه في كل وقت أنا ممكن أكون تحت خالص، ممكن بكم مسج منها تشجيع أكمل، وأحس أنه قد إيه الحياة دي جديرة بأنها أو سوري الحاجة اللي أنا بعملها اللي ممكن تكون ضغطاني جدا، الحاجة اللي ممكن تكون سوري في اللفظ قرفاني جدا، أنا هعملها علشان هي موجودة معايا، فأنا هقرر أن أنا هعمل الحاجة الفلانية دي وأكمل. ممكن أبقى مضغوط بس بكمل. أعتقد في عدم وجودها مش عارف، ولكن من كلامي كده أنا عايز أوضح أنه أدي العلاقات أو الارتباط حاجة جميلة جدا جدا، وأنا بشجع عليها قوي قوي قوي قوي قوي. بس لازم تتلعب صح، ولازم تتعامل صح علشان تبقى في العلاقة الصح. أعتقد كتير قوي في سننا، ويمكن وإحنا أصغر شوية أو أنا أصغر شوية، أنا 29 سنة، عديت بعلاقات في حياتي كتير، يعني مش كتير قوي ولكن أيوة، فشلوا كلهم. أنا ما كملتش ولا واحدة، أكيد ممكن يكون بسبب تهور، تسرع، عدم نضج، عدم تفكير بشكل كافي أكيد. فما اخترتش صح، مش علشان القدامي وحش، ولكن علشان احنا ببساطة جديدة مش لاقيين على بعض، مش بنكمل بعض، مختلفين عن بعض بشكل يخلينا ما نقدرش نكمل. في اختلاف يخليكوا تكملوا، في اختلافات صعبة جدا ان انتوا لو هي موجودة تكونوا بتكملوا. في التفكير، في المبادئ، مبادئكم مش واحدة، كل دي اعتقد لو فيها اختلافات بنسبة كبيرة جدا الموضوع هيبقى مذبذب قوي يعني. واحدة من الحاجات اللي بتخلينا نختار غلط هو ان احنا بنخلط ما بين ان انا بقول ان انا بحب هذا الشخص او ان انا معجب بهذا الشخص. ايه الفرق ما بين الحب والاعجاب؟ وايه هو الحب وايه هو الاعجاب؟ لما ناخد كل واحدة لوحدها ونتكلم فيها هنطلع بالفرق، ونخش في المرحلة اللي بعدها ان احنا بنتمرن انه مش بس تبقى دي معرفة ولكن تبقى معرفة عملية. فانا مش بس باخد الكلام ده وبقع في الغلط بتاع كل مرة، ولكن علشان بقت معرفة عملية قبل ما اقع في الغلط بقفش نفسي. ها انت معجب ولا بتحب؟ معجب هنتكلم فيها، بتحب هنتكلم فيها، وكل واحدة ليها اتجاهاتها وكل واحدة ليها الحدود بتاعتها، وده اللي هنتكلم فيه، ولكن هنتكلم فيه بعد الفصل. فتعالوا نطلع فصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.
1: لما تبقى قاعد لوحدك وفجأة تسرح على خدك كام ده معايا، ويملاك ألف سؤال محورهم هو بعيد في السماء ولا فعلا معايا، يا ترى شاعر بقلب المكسور، يا ترى عارف انه في حاجات ضلمة محتاجة تتعرض للنور، ولا اخبي ضعف جوايا؟ لو شاعر بيا نفسي اقوله انا تعبت انا يئست كفاية، وجاني صوته انا وياك، بس الخطة مظبوطة على ساعتي مش مظبوطة على هواك. بس تفتكر حاجة واحدة، انك بتكون اهم حد عندي وقت لما الكل ينساك، انت بتدور على راحتك وانا بدور على استخدامك وغناك.
2: انت دلوقتي متابع برنامج جوه الشبكة.

0: brought to you سما لون أيامك.
1: ورجع لكم تاني بعد الفاصل, وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع بتاع النهاردة. وزي قبل الفاصل احنا بنتكلم النهاردة عن الفرق ما بين الحب والإعجاب. تعرف في البداية نكون بنتكلم في أول جزء من حلقتنا, وهو إيه هو الإعجاب. يمكن لما نعرف إيه هو الإعجاب نعرف نفرق شوية ما بينه وما بين الحب, أو إن أنا بحب الشخص ده ولا أنا فعلا بس مجرد إني معجب بيه. تعرف في البداية نقول هل الإعجاب هو حاجة غلط؟ أكيد لا, إن أنا أكون معجب بشخص حاجة مش غلط. ولكن اللي ممكن يكون يوقعني في حاجة تجرحني بعدين هو إنه بس مجرد إعجاب يحركني إن أنا أفكر في حاجات كبيرة جدا جدا جدا وطريق طويل جدا جدا, وأخد قرار بناء على بس إعجاب, أبني حاجة كبيرة جدا على بس مجرد إن أنا فعلا معجب بهذا الشخص. ده اللي ممكن يورطني أو ممكن يدخلني في حاجة تجرحني بعدين. إيه هو الإعجاب؟ الإعجاب هو إن أنا بنجذب لشخص. عارفين كلنا يمكن منجذبين لبعض الممثلين المعينين. أنا منجذب للممثل ده لأنه بيمثل بشكل قوي, أو شفت له فيلم أنا اتأثرت بالفيلم ده قوي وشفت إن الشخصية دي قريبة جدا من شخصيتي وبيقول كلام أنا نفسي جدا أقوله فأنا انجذبت ليه. ده على مستوى يمكن ناس بعيدة عنا, ناس بعيدة ممثلين بنشوفه في أفلام. ممكن على مستوى قريب شوية بأنه دول ناس حوالينا منجذبين للحاجات اللي جاية نبتدي نكون بنتكلم فيها. منجذبين مثلا للشكل, أنا كولد ممكن أكون بنجذب لبنت علشان شكلها, علشان هي أمورة, شعرها مثلا مش عارف إيه عامل إيه. الشكل مؤشر بيحركني في أوقات كتير قوي. الشكل ممكن يخليني أخد الخطوة إن أنا أتكلم مع الشخص ده مع إنه ما عملش أي حاجة حلو أو وحش, بس شكله يجذب فأنا هاخد الخطوة إن أنا أفكر طول الوقت أنا إزاي أكلم هذا الشخص. طبعا البنات أكيد بتنجذب للولد اللي ممكن يكون أمور, مش لازم يكون شكلا أمور, ولكن ممكن على حسب طبعا بتختلف من كل شخص لشخص, ولكن الشكل عامل بيجذب. ممكن الشخصية, ودي يمكن حتى أعمق شوية, إنه ممكن ما يكونش أمور خالص أو هي أمورة خالص, ولكن شخص بيعرف يهزر كويس, بيعرف يضحكنا, بيعرف يكون مش بيشيل الهم, بياخد كل حاجة عادي, الدنيا سهلة وبسيطة, ممكن ناس تنجذب لده. ممكن شخصيته تبقى مختلفة, هادي رزين ملهوش قوي في الكلام, بيضحك ضحكات بسيطة, تقيل. شخصيات ممكن الشخصية تخليني فعلا أنجذب للشخص ده. فالشكل ممكن يكون عامل, الشخصية ممكن تكون عامل, الكاريزما. عارفين كلنا معنا الكاريزما, الكاريزما بأنه شخص مختلف جدا, دي شخصية معينة, نظراته, طريقة كلامه, حس فيه كاريزما كده وهبة كده. أكيد جذاب, أكيد جدا جدا كذاب. أنا أتلخبط كيف والجيم دخلوا ضربوا في بعض, الموضوع كان كارثة. الاهتمام واحدة من الحاجات اللي ممكن نكون بنلعب عواطف الشخص اللي قدامنا, ان احنا نكون بنهتم بيه بجرعة زيادة شوية. فمثلا واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون جذابة انه الشخص ده اللي في الشلة دايما بيسألنا كلنا, بيهتم بينا كلنا, لما بيحصل عيد ميلاد هو أول واحد بيفكرنا, جماعة عايزين نكون بنعمل عيد ميلاد الشخص ده. أكيد ده بيكذب. شخص بتعرف تهتم وتفكر في صحابك وتشوف أحسن حاجة بيحبوها وتعملها, أكيد ده حاجة جذابة جدا, لأن أنا بتخيل نفسي في علاقة معاه, فهذا الكم من الاهتمام أنا هاخده لوحدي, هاخده أنا. فأكيد الموضوع بيبقى جذاب, بيخليني أكون مهتم ان انا اتعرف اكتر على الشخص اللي قدامي, او عايز اكون بتكلم معاه اكتر. فضول, الاعجاب ممكن يكون فضول، ممكن يكون شخص غامض جدا ما فيهوش يمكن الحاجات اللي فوق دي كلها، او ممكن يبقى في حاجه ان شخصيته غامضه جدا ما بيتكلمش مع اي حد، لما بيروح حتى بيروح لوحده، ولما بيخلص بيمشي. الله، هو فيه ما لازم نعرف قصه هذا الشخص ايه بقى، مين ده؟ اكيد بنتحط احيانا في موقف بنعمل فيها كده، مين ده؟ هي مين دي؟ صن دايما لوحدها كده، فضول ده ممكن يكون اعجاب مخفي شويه، فبيبقى عندي فضول ان انا اروح واتكلم مع هذا الشخص. المثاليه اكيد اكيد جدا جدا جدا، ده ممكن يكون بيحصل في الافلام، انه قد ايه السوبر هيرو او الشخص البطل بتاع الممثل المسلسل ده او ايا كان حكى في قمه الروعه، ما بيغلطش، فانا معجب بشخص السيناريو مطلعه مثالي جدا جدا، حتى غلطاته حلوه يا اخي، يعني حتى الحاجه اللي ممكن يكون بتجل منه قشطه حلوه عجباني برضو، مثاليه، حتى مثاليه يمكن ما تكونش في الواقع، واعتقد ناس كتير قوي ممكن تتحط في مواقف بانه احنا ليه مش كده، عشان ده فيلم وده سيناريو مكتوب والناس دي حافظه هتعمل ايه، الواقع ما فيهوش حفظ، ما فيهوش واحد اتنين تلاته يحصل، لا ما تمشيش كده خالص. الانبهار ممكن يكون شخص شايفينه ما بيخافش من اي حاجه، او انه بيعمل حاجه انا بشوف انه هو واو بيلعب كره حلو جدا، شخص جسمه قوي كبير عضلات مش عارف ايه، ممكن ده يكون بيشكل نوع من الانبهار، فانا انبهرت بهذا الشخص فانجذبت ليه، حاجات كتير جدا جدا ممكن الواحد ينبهر بيها، وبتختلف اكيد من شخص لشخص، فده الاعجاب. ولكن واحده من الحاجات اللي ممكن تكون بتميز الاعجاب او بتخليه مختلف عن الحب انه بيبقى مؤقت ما بيدومش. واديكم مثال، تعالكم نتخيل انه انت كبنت لقيتي ولد شكله روعة، الشكل كويس، مهتم بنفسه، يعني ده اللي كنت بتتخيليه في دماغك، وفجأة هو بقى موجود قدامك، فانت منجذبة جدا جدا جدا، وفي يوم من الايام حصل بينكو كده انه كنتوا اجتمعتوا وفي موقف جمعكوا وهتتكلموا مع بعض، وفعلا ده يحصل، ولكن اول ما تلاقيه بيتكلم بتحس انه كل الانبهار اللي انت كنت منبهرة بيه بيروح. ليه؟ يا اول ما فتح بقه حسيت بانه لا ده حد تاني خالص عن الصورة اللي ممكن تكون من بره خالص اللي انا كنت معجبة بيها، فانت من نفسك بتحس ان انا محتاج اخد خطوتين لورا، شكله كان حاجة وشخصيته كان حاجة تانية خالص، واعتقد دي جملة بتتقال بشكل كبير قوي. يعني طبعا خد المثال ده على ولد، انه ممكن يكون منبهر ببنت جدا جدا جدا، لكن اول ما يتكلم معايا يحس انه مش ده، مش هو، في حاجه غلط، فانت مع الوقت ما بقيتش تهتم او تنبهر نفس الانبهار انت كنت منبهره، تحس ان في مشكله. والعكس ان ممكن تكون ناس مش جذابه شكلا خالص، لكن اول ما تتحط معاها في مواقف وتتكلموا شخصيته تخليك تشوفه اجمل من اجمل بنت في العالم او رجل في العالم، علشان الشخصية في حد ذاتها بتدي تقل كبير جدا ممكن يخلي الشكل ده أنا مش شايفه، أنا شايف أجمل إنسان قدامي على كوكب الأرض وما فيش منه اتنين. فالإعجاب مؤقت، سواء كان بأنه خلاك ما تنجذبش أو تنجذب أكتر، لمت مؤقت لوقت معين لحد ما تحصل حاجة، إما تخليك معجب أكتر إما تخليك مش معجب خالص، فتاخد خطوتين لقدام أو تاخد خطوتين لورا، وده مختلف خالص عن الحب. كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي حلوة، تكون شخص أمور مهتم بنفسه، تكون بنت جميلة مهتمية بنفسها وبأنوثتها، كل الحاجات دي مش حاجات وحشة خالص، علشان ما حدش يفتكر ان انا بقول الحاجات دي وحشة، ولكن كل دي قشرة من بره، ودي الشعراية اللي بين الاعجاب والحب. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع، وحب جدا جدا تشاركوني كان ايه مفهوم الاعجاب بالنسبة لك او بالنسبة لك. نرجع ناخد فاصل ونرجع لكم تاني على طول بعد الفاصل.

ربي وإلهي، ها أنا آتي إليك بكل احتياجي، أثق أنك ترحب بي، أثق في حبك، أثق أنك ستقبلني، ستمتعني بحبك الشافي لأعماقي، وستلمس ضعفي بقوة جديدة، وتقودني من قوة إلى قوة ومن مجد إلى مجد، وتعظم العمل معي ربي وإلهي. ها أنا آتي إليك، سأفرح وأفرح، ولن يقدر أحد أن ينزع فرحي. أسلمك نفسي وحياتي، فافعل بي ما تشاء يا رب.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنشوف كومنت كان كتبه صديقنا بوبا اشرف. بيقول الاعجاب كنت بشوفه بيقف عند المشاعر، لكن الحب بيبقى قرار مبني على مسؤولية وتفكير اعمق بكتير من مجرد مشاعر تتحرك بعشوائية كبيرة. غالبا بوبا حرق كل اللي احنا عايزين نقوله الوقت اللي جاي، فشكرا جدا جدا جدا، ولكن حقيقي لا مبسوط جدا جدا بالمشاركة دي، لانه الكلام فعلا مظبوط بشكل كبير جدا جدا جدا، ان الاعجاب بس بيقف عند فكرة مشاعر. فانا مشاعر اتحركت لهذا الشخص بسبب ان انا انجذبت لحاجة معينة في شكله وشخصيته في طريقته في كلامه، حاجات كتير قوي ممكن من ريحة برفانه نحس ان احنا انجذبنا، ولكن هل ده الحب؟ فبيقول الحب هو قرار مبني على مسؤولية وتفكير اعمق بكتير من وجود مشاعر. وطبعا ده مش بينفي انه المشاعر تكون موجودة، بالعكس دي حاجة عاملة زي الشعلة جميلة جدا جدا جدا اللي احنا محتاجينها في العلاقات العاطفية بتاعتنا، ان يكون في مشاعر تكون بتحركنا او مشاعر حسنها تجاه الشخص الاخر، ما فيش مشكلة. ولكن الموضوع مش مجرد كده، لانه لو كمل الحياة وتعالوا نكون متفقين ان اي علاقة حب لازم يكون ليها مسمى، ولازم اكون عارف ايه منها. المسمى ان احنا بنحب بعض، وهنتكلم اكتر في الحتة دي اللي هنتكلم فيه دلوقتي. الهدف بتاعها ان احنا نكون بنكمل مع بعض، مش بس بنكمل مع بعض حياتنا، يعني العلاقة داخلة في ان احنا عايزين نرتبط نتجوز، ودي الحاجة اللي علشان يكون القرار ده موجود لازم يكون في حاجات كتيرة جدا جنبه، مؤهلات تخليني فعلا اخد القرار ده. وانا شايف انه قرار منطقي انه يتقال، زي مثلا محتاج اكون شخص خلصت تعليمي، اشتغلت شغلانة ومستقر فيها، في عائد مادي يقدر يخليني اصرف على نفسي واكيد على الشخصية اللي معايا، واكيد علشان انا الوقت اللي جاي هكون مهتم ان انا اشتري شقة، ان انا اكون بشطبها، ان احنا نتجوز فيها، ان احنا لما نعيش يبقى معانا العائد المادي خلينا نعرف نعيش. فكل الحاجات دي لو مش موجودة عندي واللي عندي انا بس، ده كويس جدا، كمل اشتغل على نفسك وعلى الحاجات التانية، وبعدها يبقى في وقت انك انت تكون فعلا بتعرف ترتبط بيه، او سوري تعرف ترتبط فيه. فلما تاخد خطوة الارتباط يبقى عندك كهدف انت عارفه والمسمى موجود، ان احنا مش بس احنا متصاحبين، ولو ان فترة المصاحبة مهمة ان احنا نكون بنتعرف على بعض، لكن احنا دلوقتي في علاقة حب، احنا بنحب بعض. مش انا داخل معاكي علاقة علشان انا عايز حاجة معينة منك بس، والعكس، لكن انا عايزك وعايزك على بعضك ونكمل مع بعض، ده الهدف بتاعنا. مع الحاجات التانية كل ده بيعزز فكرة ان انا فعلا اخد خطوة الارتباط. ايه هو الحب؟ الحب مش بيجي بس انه ده مجرد زي ما صديقنا كان بيقول مشاعر، او ان انا اتجذبت لهذا الشخص، ولكن الحب اعمق من كده بكتير. الحب هو المعرفة، ان انا بعرف الشخص اللي قدامي، بنتكلم مع بعض، بعرف شخصيته ايه، بيحب ايه وبيكره ايه، لما نتحط في مواقف يبقى مضغوط فيها بيعمل ايه، لما هي بتتوتر التوتر ده بيخليها تعرف تتصرف ولا بتلجأ لحد ولا ايه اللي بيحصل. المعرفة بتخليك تشوف حتة مش بس القشرة اللي بره اللي احنا بننجذب ليها. ممكن يبقى شخص تعرف عليه أمور جدا جدا. واحنا بنتكلم حسيته لذيذ على فكرة، ولكن اتعرفي عليه في وقت هو مضغوط فيه وتعصب، هيعمل ايه؟ هل لما بيتعصب بيعرف يهدي نفسه؟ هل لما بيتعصب بيعبر عن ده بانه مثلا بيمسك بايده حاجة ويجزها؟ هل ممكن يرمي حاجة؟ هل ممكن يشتم او يقول لفظ؟ كلها بعض الحاجات. العكس الصحيح على البنات، انا يمكن عشان ولد فبتكلم من نظرة تانية مختلفة. البنات اكيد عندهم برضو حاجات مختلفة. هل في الوقت اللي هي مضغوطة بتعلي صوتها؟ حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تكون بتحصل تخليك لما تعرف هذا الشخص ما تحسش انك انت قادر تكون بتكمل معاه. الحب هو قبول انه انا مش بس يعني تعرفت عليك، ولكن انا شفتك في احسن اوقاتك، وشفتك في اكتر اوقات الدنيا فيها عندك مش كويسة. شفتك وانت كويس، شفتك وانت مش كويس، شفتك وانت هادي، شفتك وانت عصبي، وانا مدرك انك عصبي، ومدرك انك انت بتعمل واحد اتنين تلاتة لما بتتعصب. انا مدرك كويس قوي انه انت عندك مشكلة في الحتة الفلانية، في التعامل في الحتة الفلانية، ولكن برغم ده وبرغم المعرفة اللي عندي انا قابل هذا الشخص، انا عارفه ولسه عند نفس قراري، انا عايزه وقابله. هو ده الحب، ان انا مختار. الحب مش انه اكون في علاقة واول يعني بيحصل انه احنا في علاقة وبقالنا مدة ونفس المشكلة بتكرر كل مرة واتكلمنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، ولكن دايما بيحصل نفس الحاجة. هل الحب هو معناه انه اقول يا جماعة انا اسف انا همشي مش قادر اكون بكمل واطلع واقفل الباب وراي وامشي؟ هل ده الحب؟ لا. الحب ان انا اكون بختار الشخص ده برغم من اي حاجة بتحصل بعدها، انا بختارك. حتى لو فضلنا 100 مرة بنعيد نفس الموضوع ده تاني، انا هختارك. وده اللي احنا لما بنعرف ربنا اكتر ونبقى في علاقة معاه اكتر بنشوف حبه لينا ازاي اكتر. اعتقد انا كشخص مغلب ربنا معايا. كم المرات اللي عدت فيها قدامه وبصلي بانه انا مش هغلط في الحاجة الفلانية واتحكم ان شاء الله في نفسي في الحتة الفلانية وبوعدك وارجع تاني واعمل نفس الغلط وتفلت مني مش عارف ايه ومعرفش ان اكون باخد بالي لما اتعصب ان انا اقول ايه او ان انا امسك نفسي، كل الكلام ده بيروح. ولكن برغم من معرفة ربنا بمين هو فادي، هو ستيل مختار انه في اي وقت فادي هيرجع له فيه ويقعد قدامه ويصلي انا هقبله وهديله محبة. ده اللي انا بتعلمه من ربنا وبعلاقتي من ربنا. فكرة العطاء اللي مش محدود ومش مستني مقابل. طبعا الموضوع ده محتاج حكمة في بداية العلاقة، لسه لو في مرحلة المعرفة الموضوع بيختلف، ولكن بتكلم على اتنين عرفوا بعض وبيحبوا بعض وقابلين بعض ففي عطاء. فوصلت لمرحلة ان انا بدي ومش منتظر ان انا اخد منك حاجة، لان انا في غايتي اسعادك والعكس انا في غايتي انا اسعادك. فطول الوقت احنا بنتحارب ازاي نكون بنبسط بعض، ازاي نكون بنريح بعض. فلو انا هعمل كده هعمل لك كذا، لو هعمل لك كذا انا هعمل لك كذا، ما هي انا هبسطك وانت تبسطني. فلو الاتجاه بتاع قلبنا بالشكل ده انا هكون بدي ومش مش

هكمل وحتى لو مش هلاقي شغل دلوقتي هلاقي حاجة بعدين. انت بتبقى مسؤول عن شخص معقد جدا. كم المشاعر كم الأيام والمواقف والحاجات اللي كانت اوريدي قديمة لسه معلمة فيه. انت مسؤول عن شخص حاجة كبيرة جدا. فأعتقد ده الحب. حب اللي أنا أكون بحترم. ودي واحدة من الحاجات اللي يمكن عايزين نكمل فيها كلام. إنه لو شايف إن الحب هو مجرد مشاعر فحب أقولك إنه الجواز فيه مشاعر حلوة قوي. ولكن اللي بيخلي الجواز يكمل مش مشاعرنا تجاه بعض ولكن احترامنا قدام بعض. أنا بعرف أحترمك وإنت بتعرف تحترميني. ده بيجي في الفرونت لاين. ده بيجي في أول خط. أول حاجة لو قدرنا نكون بالحق ده كل المشاعر اللي احنا نفسنا نكون بنحس بيها بشكل تلقائي بحت هيبقى موجود. دي نتيجة احترامنا لبعض. المشاعر نتيجة الحاجة مش هي الحاجة اللي من خلالها بتحصل نتيجة. العكس الاحترام بيجي الأول. نتيجة الاحترام مشاعر. نتيجة المشاعر كل الرضا اللي احنا عايزين كنا بنحس بيه بان احنا في علاقة سوية وعلاقة جميلة وانا بحب الشخصية اللي معايا وهي بتحبيني وعايزين نكون بنكمل مع بعض وعايشين وكل حاجة. طبعا انا ما اقصدش ان الحياة تبقى وردي كلها لان الحياة مش وردي واكيد الحياة فيها تحديات كبيرة طبعا في الجواز وكده. ولكن اقدر اقول انه ده اللي بيكمل احترامنا لبعض. مش انه بس الموضوع فيه مشاعر لانه المشاعر دي حاجة موجودة. الاهتمام ان انا اكون مهتم بهذا الشخص مهتم هو بيحب ايه مهتم بمتطلعاته ايه نفسي يكون بيعمل ايه الوقت اللي جاي واشاركه احلامه. نفسي اكون بسافر الحتة الفلانية حاضر تعالي نكون بنفكر نكون بنعمل كده وناخد خطوات نقعد بنفكر ممكن نعمل واحد اتنين تلاتة. مش اي مثلا فكرة تتعرض تقول لأ. طب ما هو اللي قدامك بيحب ده فمحتاجين اخد خطوة لورا عشان اعرف اطلع الخطوة قدام معاه. هي حابة تكون بتعمل كده. كذلك انا بحب الحاجة الفلانية فهي محتاجة ممكن في اوقات تضحي. وده بيحصل برضو بشكل تلقائي. الاحترام هو الامان هو الثقة ان انا اكون حاسس بأمان بوجودك. أنا مش مستني أنك تكون بتعمل أي حاجة. وجودك في حد ذاته هو أمان بالنسبة لي. أنه احنا قاعدين فوش وقت ما بنتكلمش أنا حاسة أن أنا مبسوط وحاسة بأمان ما عنديش مشكلة. الحب هو الثقة. أنا مش شاكك فيك بسبب مواقف أنت مثلا عملتها أو بسبب مواقف أنت عملتيها. أعتقد غياب الثقة في العلاقة العاطفية ما بيخليهاش تكمل. مفيش علاقة بتكمل مفيهاش ثقة. سوري مفيش علاقة أيوه صح يعني أقصد إنه لازم عشان علاقة تكمل يبقى في ثقة. فدي واحدة من الحاجات المهمة. التضحية طبعا من غير إن احنا نكون عندنا فكرة إن احنا نكون بنضحي علشان بعض هنفضل طول الوقت نقر ونقر وبنفكر بعض بإنه أنت ما عملتش طب عشان أنت ما عملتيش طب أنا ما احنا محتاجين فعلا في وقت كل واحد ينحي نفسه على جنب ويسيب اللي قدامه ويخليه هو الأول عشان نعرف نكون بنكمل. وانا ما اقصدش هنا ان اكون بدي النصايح على قد ما انا بحاول اذاكر الكلام ده علشان انا اكون بحققه انا كمان في علاقتي. انا اكيد شخص بغلط ليا الحاجات اللي ممكن تخليها متضايقه وزعلانه ولكن هي بتحبني هي مختاراني هي عايزاني. في الوقت اللي ممكن اكون شايف نفسي فيه انا بطريقه وحشه هي مش شايفاني بالطريقه دي. بالعكس هي مستغربه ان انا بشوف نفسي كده لأنه أنت شخص فيك واحد اتنين تلاتة فازاي أنت مش شايف الحلو اللي فيك ده وباصص في حاجات تانية. دي واحدة من العلامات اللي بتقول أنك أنت اخترت صح. اخترت الشخص اللي في أضعف وقت أنت ممكن موجود فيه يكون معاك وبيحبك وبيسندك وهو ده الحب. وده اللي يقدر بالخلاله أنه أنا أعرف منين أنا إمتى بحب وإمتى معجب لمجرد بس أنا عرفت تعريف ده وتعريف ده. حابب نكون بنكمل كلامنا في الموضوع ده بس ممكن نتكلم في باقي الحلقة اللي جاية لأنه الموضوع كبير مش صغير. وصلنا لنهاية حلقتنا وكنت مبسوط جدا جدا من النهاردة والموضوع اللي بنتكلم فيه موضوع أنا كنت حابب أتكلم فيه أكتر هنتكلم فيه أكيد أكتر الحلقة اللي جاية الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني. انبسطت جدا جدا معاكو منتظركو الوقت اللي جاي يوم الثلاث الجاي. احنا بيبقى معاد البرنامج بتاعنا يوم الثلاث من الساعة 9 لـ10 بتوقيت القاهرة. ربنا معاكو أشوفكو الأسبوع اللي جاي. مع السلامة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: ما فيش مشكلة إنك تتوجع.
1: لا أنا مش عايز كل شيء، طب أنا عايز دلوقتي تبقى خير.
0: أعمل إيه؟ أنا ما عنديش إجابات، بس أنا محتار، بس أنا موجوع.
1: الأفضل إن إحنا نسكت.
0: أهلا بيكم من تاني وسمع بودكاست وسلسلة رأيت الله. كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت عن إزاي أشوف الله في الأزمات، لكن دخلنا شوية أكتر في إيه مصادر الأزمات أو إيه مصادر الألم. ومبسوطة جداً أن يكون معانا جوني جميل. أهلاً بيك يا جوني.
2: أهلاً بيك يا ليت.
0: كلمنا الحلقة اللي فاتت عن نوعين من أنواع الأزمات،

0: احنا بنمر بيهم. تعالي نعمل زي مراجعه عشان أوكي. اللي ما شافش الحلقه مع ان اللي ما شافش الحلقه يروح يشوفها بس معلش احنا برضو ناس طيبين. وبعد كده النهارده نتكلم عن نوعين تانيين من انواع الازمات وازاي برضو اشوف ربنا واقدر اقول كده وسط الازمه رايت الله.
1: اوكي احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن مصدرين من مصادر الالم وقلنا مصدر بنجيبه بيبقى احنا السبب فيه او من نفسنا احنا اللي بنكون سبب الالم اللي بنعاني فيه طول الوقت وقلنا ده التعامل معاه اني انا محتاج افحص نفسي وفي محضر ربنا واتوب واشوف ايه العيوب اللي في شخصيتي او اتعامل معاها. تاني مصدر وده اللي بنبقى شايفينه أكتر بوضوح من النوع الأول وهو الألم اللي بيجيلي من الآخر، الظلم، الكره، أيا كان اللي بيجيلي من الطرف ده. قلنا الطريقة اللي بعرف أتعامل بيها مع الألم علشان أنا أكون مرتاح وعلشان أنا أكون عايش أفضل هي أني أنا أغفر وأسامح للآخر اللي اتعدى علي أذاني أيا كان نوعه. دول مصدرين من مصادر الألم.
0: وطبعا يعني احنا قلنا برضو الحلقة اللي فاتت اني واحب اعيدها تاني في الحلقة دي عشان اطمن لو حد داخل دلوقتي عايز معنا ان بنكمل تاني نوعين من انواع المصادر الالم او انواع الالم وازاي اشوف فيها ربنا. عايزة اطمن الناس اني ما فيش مشكلة انك تتوجع، ما فيش مشكلة انك تصرخ، ما فيش مشكلة انك تعيش ألمك للآخر. يعني ما حدش قالك لا اكتم الألم ده او اكتم التعبير عن الألم ده. ونطمنهم ان مش هنقول الأكل شهد،
1: مش هنقول الأكل شهد
0: اللي هي بتاعت
1: اعتقد الحلقة اللي فاتت ما قلناش
0: انت اقوى من ظروفك، ربنا جنبك، ما تخافش حتى لو في منها حاجات حقيقية،
1: حتى لو في منها
0: بس مش هنقول أكل شهد،
1: مش هنقول أكل شهد.
0: يلا بينا ندخل على يعتبر النوع الثالث والأول بالنسبة لحلقتنا النهاردة من مصادر الألم وأنواع الألم اللي احنا كبشر ممكن نتعرض ليها.
1: خلينا نكون متفقين ان كل مصادر الألم سواء مؤمن او غير مؤمن انا بتعرض ليها، تمام؟
0: كإنسان
1: احنا بنتكلم هنا انا انسان عايش بس بنشوفها بطريقه تانية لو انا مؤمن بتعامل معها ازاي، لكن كلنا
0: مؤمن دي بين قوسين عندي علاقه حقيقيه وحيه مع الله في المسيح يسوع.
1: بالظبط كده، بالظبط كده. عندنا ال ال ال المعضلة الأكبر أو التحدي الأكبر أو الوجع الأكبر اللي هو جاي من الطبيعة أو مصدره الطبيعة أو كوارث طبيعية أو الحاجات، موت، فقد، شيخوخة، ده جاي، ده قوانين الطبيعة، دي الحياة،
0: مرض
1: الأمراض اللي بنقف قدامها، ده نوع تاني من أنواع الألم وده بنقف قدامه مفيش إجابات عنه. والنوع ده وخليني أقول إني بنتعامل معاه إزاي يا يعني مرض بنوقف قدام أمراض مش فاهمين جاي منين، أطفال بتتولد بالأمراض دي، فقد، ومهما نقولنا في الفقد يمكن أكتر حاجة، خليني أقولك حاجة، أكتر حاجة تعلمتها في موضوع الفقد يا ليديا إن أنا ما أتكلمش حقيقي، إني أنا أسكت، لأني أي كلام هنا وأرجع أطمن الناس مش جايين بنقولك اني، واكتر جمله بتضايق الناس في الحته دي هو في مكان احسن، انا مش عايزه في مكان احسن.
0: وحتى لو عقلي بيقول لي كده، ما انا انت جاي تضيف عليا معلومه انا عارفها، ان بالذات لو شخص يعرف المسيح وكان عايش مع المسيح على الارض خلاص هو معاه في السماء، انت بقى وانا موجوع جاي تقولها لي ليه؟ هتضيف ليا ايه في وقت وجعي دلوقتي حالا؟
1: يعني هنتكلم طبعا، يعني دي من التعزيات اللي بتتعب اكتر، وخليني اقول هنتكلم عنها باستفاضه الحلقات اللي جايه اعتقد هنتكلم فيها، لكن خلينا نتكلم قدام مشهد زي ده، مشهد العذر لما مريم ومرسى بعتوا اللي انت بتحبه تعبان، يبان المشهد ان هو مش موجود في الصورة، هو مش موجود معاهم، انت عارف ده انت اللي بتحبه تعبان، ويحصل المشهد ويحصل ان العذر يموت، لكن تعالي شوفي المشهد الحقيقي اللي بيجاوب اي حد بيعدي في الوقت ده، ان لما يجي السيد المسيح وتطلع مرسى تقابله وتقول له انت لو موجود هنا اخويا ما كانش مات، كان عتاب حلو من مرسى، وحصل حوار لاهوتي كبير قوي بينها وبين السيد المسيح. لكن خليني اروح للمشهد اكتر اللي بقف قدامه قوي، مشهد مريم لما طلعت قالت لها السيد وصل تعالي عايز يشوفك. هي طلعت اول حاجه عملتها سجدت، وده العادي بتاع مرسى المريم ان هي تسجد للسيد، مش اول مشهد تعمله، فهي كانت متعوده بتعمل ده. ففي عز ما هي موجوعه على اخوها، في عز ما هي متالمه، جت وسجدت وقالت نفس الجمله اللي قالتها مرسى، ان لو انت موجود اخويا ما كانش مات. كان عتاب حرك، بيقول عنه كده اني حرك مشاعر السيد، ما جاوبش عليها بس بكى. واعتقد دي كانت اجابه كافيه،
0: يعني دي اعظم اجابه، يعني هي اجابه مش بالكلام، رغم ان السيد المسيح لو عايز يتكلم هو عنده مواعظ كثيره جدا، وتكلم بحده مره، وتكلم بحنيه مره، وتكلم في تعليم عن موعظه على الجبل كتير، وتعليمه كانت كتيره جدا. فلو عايز يتكلم في الموقف ده مش قله كلام، هيلاقي كلام يقوله. بس فكره انه بكى يسوع في مشهد زي ده تخلينا نقف عاجزين عند المشهد دوت.
1: انت عارفه ان انت جبتي حاجه فكرتيني بيها، محتاجه اقول لك عليها. ولا مره، ولا مره تقريبا، ولو في حاجه انت فكريني بيها، ان السيد المسيح وهو بيعمل معجزه او بيقدم لحد محتاج، اللي كان نازفه الدم او ابن ارمله اتنين او وقف يديلهم وعظه كبيره. صحيح. عن فوائد التجربة وفوائد الألم
0: خالص. كان يقول الأول أنه تحنن على المرأة، أنه رأى الجموع منطرحة وكأن لا راعي لها. كان بيتحرك حسب الاحتياج اللي هو شايفه الأول.
1: عارفة ده يقول لنا إيه؟ يعني يمكن ليها حلقة بس أنا حابة أقولها دلوقتي، أني مش بالكلام لما بيحصل ألم ومعاناة إحنا مش عارفين نتكلم قدامها، الأفضل إن إحنا نسكت. مش بكتر الكلام، ولا مرة السيد المسيح اتكلم ووعظ، مع ان كان يعرف يتكلم، وان انا الألم ده هخرج منه حاجة حلوة، وان الألم ده هيكون لخيرك ولبناء شخصيتك وللكلام العظيم ده، ولكن هو ما كانش بيعمل كده خالص. والمشهد اللي عمله مع مريم، يمكن مش فاهمة إجابات، مش فاهمة اللي بيحصل، ما عندهاش إجابات لكل حاجة، بس يسوع بكى، وده بيقول حاجة قدام التجارب الألام الشر اللي بيحصل، وقدام الحاجات اللي بنقف حيرين عنها. هو موجوع معانا، هو موجوع زينا، هو ضايق من الألم دوا، هو ضايق معانا. قدام الألم دوا تفتكري ممكن نعمل ايه؟ قدام الموت، قدام المرض، قدام الحاجات اللي ده الطبيعه، هي اللي ده ده ده قوانين الطبيعه هي اللي جابها علينا. انا بتعامل مع يسوع وانا مصدق فيه، مش عشان عندي اجابه،
0: مش مستني إجابة ولا مستني حل علشان أقدر أقول إن أنا شايفه، إن أنا حاسس بيه، إن هو معايا. ففي الحالة دي حتى وسط الكوارث اللي أنا مليش يد فيها، اللي جاية من حاجات مختلفة حواليا، ممكن تكون أخطاء آخرين، أخطاء أطباء، ممكن أخطاء أهلي في حاجات معينة سببت مرض لحد معين، ممكن حاجات جينية جت أنا برضو ماليش ذنب فيها أن أنا ورثتها عن أهلي، أقدر أقول أنا موجوع لكن أشوف المسيح في نفس الوقت،
1: مصدق فيه، مصدق في محبته. لأني أنا لو مش واثق أني الإله اللي أنا بعبده ده وبيحبني، أنا دايما بقول كده، مش بعرف أعزي الناس اللي بتتألم، اللي ما عندهاش ثقة أني الله بيحبها. فيكفي أن أنا مصدق أن أنت بتحبني، وده شوية بيبقى تحدي. بس عارفة اللي بيبقى التحدي الأكبر للناس اللي شايفة المشهد من برة. يعني بتخيل أو قابلت ناس عدت بأزمات لا المخ ولا العقل ولا المشاعر ولا الحياة تقدر تتحملها، الناس دي عايشة وموجودة وسطينا وبتخدم وبتتحرك وعايشة حياتها ومكملة بالرغم من الألم، والألم فقد فأوريدي مش هيرجع، فما تعوضش بحاجة، لكن الناس دي عارفة تعيش. فدايما بسأل نفسي، صدقت واكتشفت وسمعت منهم هم مصدقين في محبته حتى لو الواقع ده أنا مش فاهم. فإحنا مش طالعين النهاردة نقول للناس إن إحنا عندنا إجابات للي بيحصل. يعني لو أنا مستني، يمكن اللي بيتعب إن إحنا بنحاول ندي إجابات. لكن الحقيقة هو اللي بيطمني إني أنا مش فاهمة، بس أنا مصدق إن أنت بتحبني.
0: تعال ندخل على النوع الرابع أو التاني في حلقتنا النهاردة من أنواع الألم، علشان نشوف إزاي نقدر من خلاله برضو أو أثناؤه. هو احنا انا مش هاجري على الالم ده عشان اشوف الله، لكن هو موجود فانا هشوف الله.
1: دي حته تانية محتاجين نقول احنا مش بنمجد الالم
0: بالظبط. احنا كده مش بنسقف ونقول الله يلا كويس برافو مين اللي متألم هنا برافو عليك، او انا رايح برجليا بقى طب انا هتألم زيهم علشان خاطر اشوف الله. لا انا بقلب الجمله، بقلب الموضوع، بقول الالم موجود بيا او غصب عني بيا، زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت باخد خطوه ان اتغير بعد ما ادرك غصب عني لاي سبب من الاسباب. ازاي اقدر اشوف في الله في الرحله بتاعه الالم اشوف الله؟ ايه النوع اللي عايزه تكلمي عنه او النوع الاخير في الحلقه؟
1: هو مصدره غامض، احنا اللي عارفينه سبب ولا ليه منطق ولا ليه اي حاجه. يعني النوع الثالث دي حاجات الطبيعه، الموت في وقته، العذر مات ولا العذر ما كملش قام لكن مات بعد كده، فالفقد والحاجات دي قوانين الطبيعه. لكن في حاجات خليني اقول لك مين اللي بيقول يعني او شبيه للنوع الرابع هيبان اكتر، هو ايوب. احنا ايوب بنقرا دلوقتي في الكتاب المقدس، بنقرا اني بنقرا الحكايه كامله على بعضيها، ان كان في الشيطان بيتمشى فحصل فتعالى
0: وصلت لنا خلاص مكتوبه السيناريو بتاعها كله على بعضه
1: بالظبط. فاحنا بنقراها السيناريو كامل، فاحنا عارفين الله بعيد كل البعد عن اللي حصل
0: وعارفين النهايه كمان. النهاية. هو ايه ده النهايه كانت حلوه قوي
1: بالظبط. لكن ايوب ما كانش شايف ده. ايوب في يوم وليله الكركبه اللي حصلت عليه، وأيوب يقول عنه الكتاب إيه؟ كان بر وكان تقي، كان مستقيم. لا ده مش بس كده، ده الراجل كان واخد باله من عياله، كان بيقدم عنهم ذبيحة لحسن يكون حد من عياله ما يعني أخطأ أو حصل حاجة، فكان واخد دوره كأب كويس جدا. في يوم وليلة لقي الحياة بالشكل ده. ليه؟ تفتكر ربنا جاوبه ليه؟
0: بس هو طبعا في حته ايوب احنا يمكن في البدايه خالص هو ابليس اشتكى عليه، لكن على المستوى الانساني احنا عندنا تساؤلات. طب ليه يا رب سمحت لابليس ان هو يمتحنه؟ طب ليه اديت له الفرصه؟ ما بنلاقيش اجابه. يعني ممكن في الاخر خالص نقول بصوا بس عشان ربنا باركه في الاخر خالص وعوضه، لان برضو القصه عندنا لنهايتها. لكن احنا بيحصل معانا في حياتنا في الوقت المعاصر اللي احنا فيه حاجات مع ناس وبنسال طب ليه، وما بقاش عندنا اجابات.
1: افتكر حد مره بيسالني ليه، فقلت لها انا مش عندي اجابات. فقالت لي يعني مش هتقولي لي الرب صالح؟ قلت لها لا. قالت لي مش هتقولي لي ان كل الاشياء تعمل معها للخير؟ قلت لها لا. مش هتقولي لي ان ده لخيرك؟ قلت لها لا، عشان انا ما اعرفش.
0: هو يمكن دي مش يمكن يا جوني اللي احنا بنقوله في حته الرب صالح، وكانها انا عايزه افرق ما بين حاجتين بس معاكي. فكره ان الرب صالح دي دي حقيقه موجودة معانا طول الوقت، المشكلة في استخدامها الخاطئ. يعني أنا لما أقول الرب صالح ده فعلا هو صالح في كل صالح، يعني ما بيعملش حاجة غلط في حياتنا. ماشي، هي دي حقيقة موجودة وده الكتاب المقدس اللي بيقول عنه كده. المشكلة إن إحنا أخدناها واستخدمناها في حتت وفي أماكن مع الناس الموجوعة بشكل غلط.
1: بالظبط، هو ده اللي انا بقوله. كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله.
0: ايه جميله،
1: هي الايه دي ما فيهاش حاجه غلط. والايه دي حقيقيه، بس مش هنطلع نقولها لشخص جاي مدبوح قدامي
0: متدمر
1: وفي الاخر اقول كل الاشياء تعمل معا للخير. لا انا مش عايز كل الاشياء تعمل، انا عايز دلوقتي تبقى خير.
0: او الخير من وجهه نظري
1: أو الخير انا من حاليا نظري بالظبط. وكل واحد خير وغير التاني. اللي انا عايز اقوله في النقطه دي، لان احنا هنتكلم بعد شويه احنا بنقول ايه للمتالمين وده بيأثر عليهم ازاي، ان ايوب هو في الحكايه نفسها هم كان شايف اي حاجه وكان يقول كده ان هو فضل ايه
0: يعاتب الله ومستغرب من اللي بيحصل له
1: بالظبط. هل ربنا اتضايق من اللي قاله ايوب؟ هل كل اللي اتقال طول السفر جه قال له انت ازاي تقول كده، ازاي تشتكي، ازاي تقول ان انا متألم؟
0: احنا اللي فاكرين ان ربنا بيتضايق. يعني اوقات جوني احضر مثلا جنازه والواحدة اللي فقد مثلا جوزها أو فقد ابن أو فقد يعني أي كان مين، فحد يقول لها لا ما تتعيطيش ربنا هيزعل منك، أنت كده بتعترضي على إيه؟ على إرادة ربنا، أنت كده كأنك بتقولي لربنا أنت ليه عملت كده، هو كده هيزعل منك كده، يعني ما ينفعش اللي أنت بتعمليه ده. فإحنا الأوقات بنقول على لسان ربنا إن ربنا هيزعل من كلامنا وقت الألم.
1: بالظبط. لو بيزعل مننا وقت الألم، خليني هجاوبك بسؤال تاني، ما كانش ساب كل الأسئلة والتذمر أو سوري الشكوى اللي كان بيقولها داود في المزامير بتاعته، ولا كان رد على حبقوك لما بيقوله أنت فين نسينا، ولا رد على كل التاريخ الناس اللي بتشتكي وبتقول احنا موجوعين انت فين انت نسيتنا، هو انت مش موجود انت مش في همك اللي بيحصل.
0: داود قال له لماذا يا رب تنساني كل النسيان، يعني انت ناسيني ولازم تحجب وجهك عني.
1: لو ربنا بيتضايق ليه سمح ان ده يتسجل في الوحي؟ احنا مصدقين الكتاب المقدس كتبه اناس الله مسوقين من الروح، فالكتاب ده ربنا سمح ان يكون بالالفاظ والكلام ده. لو هو بيتضايق مني وانا موجوع وبقول له انا موجوع، خليني اقول لك حاجه، هو مش هو اللي خليقني انسان، فخليني انسان بتوجع فانا بتوجع فهقول اي، فهو هيتضايق مني عشان لما انا اتوجع اقول اي؟
0: اعتقد بالعكس، هو اكتر مكان اني بدل ما اكلموش خالص وانا موجوع وزعلان واخد جنب من الله، اني لما اروح له حتى لو بوجعي واقول له اني انا موجوع ومحتار ومش عارف اجابات الاسئله، اعتقد ده احنا الاباء والامهات بنقبل ولادنا لما بيجوا بالحاله دي. بالزبط. واحنا بشر.
1: فاللي حصل مع ايوب والوجع واللي احنا مش مفهومه لغايه دلوقتي المنطق، احنا تاني اعيد، احنا قارين الحكايه كامله، لكن هو في برانا بيبقى مش مستوعبين حاجات. في الاخر خالص الالم اللي حصل في حياتي ايوب وصله يقول ايه؟ وصله يقول في الاخر انا كنت عارف عندك لكن الان ايه؟ انا شفتك بجد، قابلتك. مع انه هو كان بار، كان تقي، كان مستقيم، وكان في علاقه بينه وبين ربنا، بس كان الالم ده خده لحته تانية، شاف ربنا بطريقه تانية. على فكره ربنا في الاخر كان بيقول ان انتوا ما تكلمتوش لاصحابه، وهنتكلم عن اصحابه في الحلقات اللي جايه، ان ما تكلمتوش بالصواب قدام ايوب، لكن ما قالش على ايوب انه قال حاجه غلط.
0: وما قالوش حتى حيرته وقبل عتابه وقبل كل الكلمات اللي قالها لربنا في التوقيت ده. طيب انا لو انا بمر بألم من النوع ده اللي ملوش اجابات في الحاله اللي انا فيها دي، المفروض يعني اعمل ايه؟ انا ما عنديش اجابات، بس انا محتار، بس انا موجوع، بس الناس كمان من حواليا حتى اللي بيقولوا اوقات بيبقى متعب، واوقات اللي ما بيقولش حاجه كاني ببص له كده في عينيه واقول له قول حاجه، يعني قول لي اي سكه، قول لي اي حل، قول لي اي طريق. انا بقى في الحاله دي المفروض يعني ايه اللي اعمله؟
1: يمكن اكتر حاجه ممكن يا لاديا تساعدنا في الوقت ده هي اني وانا بتعامل مع ربنا انا مكمله معاه لاني واثقه في محبته، مش بستنى إجابات. وهقولك ده عن تجربة شخصية، إني أنا كنت بقعد أعيط قدامه في محضره وأقوله أنا مش فاهمة ومش عارفة إيه اللي بيحصل، بس أنا مصدقة إن أنت بتحبني، وبفرفط في الأرض وبدبدب وبقوله تعبت، لكن أنا مصدقني في محبتك ودي الحقيقة الثابتة. ما جاوبنيش على كل الأسئلة ومش بيجاوبني، بتريح الإجابات بتريح، بس علاقتنا معاه مش على إجابات، مش على ليه أنا وليه وليه وليه، لكن أنا مصدقة في محبته. حاجة كمان يا ليديا، أن السيد المسيح لما جاي وتجسد على الأرض ومشي نفس الرحلة بتاعتنا، مش عشان يمنع عننا الألم، لكن يقول أنا جيت وعشت الألم معاك فأنا معاك. ففين إله في أي عقيدة أو أي يعني الألم ده؟ اتكلم عن كل الناس، الفلسفة وناس ملحدين و لكن مين الإله اللي جه وعاش نفس الألم عشان يقولي أنا معاك؟ الله معنى دي، ده حقيقي هو معنى. يعني هو مع مريم بيعيط وأخوها في الأرض، هو معايا وبيعيط وأنا بتظلم، هو مش عاوزني أتظلم، هو بيتضايق لوجعي، فهو معايا ده اللي بيطمن، هو بيحبني، فده الأساس اللي بقدر أبني عليه. لكن بقول لكل حد مستني إجابات ومحتار، حقك وروح بيها عنده وقوله أنا مش فاهم ومش مقتنع. أقولك الأكبر كمان، أنا مش موافق على اللي أنت بتعمله. أو ربنا بيقبل مني أن أنا أقوله أنا مش موافقة وأنا مش عاجبني اللي أنت بتعمله، أنا مش شايفة أي صلاح في اللي أنت بتعمله، بس في محضره دايما بقول يا وجع ويا ألم الشخص اللي بيتألم، لأن المعاناة علينا كلنا، بس الألم وأنا معاه مختلف عن وأنا بعيد عنه. أنا كده كده هتألم وكده كده هعدي في معاناة، لكن وأنا بعاني وأنا معاه الموضوع بيبقى مختلف.
0: وده أجمل ختام للحلقة بتاعتنا النهاردة، وشكرا يا جوني من تاني.
1: شكراً.
0: ولسه مكملين حلقات عن إزاي أشوف الله وأقدر أقول رأيت الله حتى لو وسط الأزمات ووسط الألم. خليكم معانا وكملوا معانا الحلقات اللي جاية من سما بودكاست ورأيت الله.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد

وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير، وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده. انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم الـ14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور، وبعدين كل 6، وبعدين كل سنة. فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب، طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجلي، زي ما يكون ربنا خدعني يعني. مشيت في سلام
6 7 سنين، وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إن ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة. دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس، اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جي رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم، وقد إيه الراجل ده بيجدف، وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. احيانا كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب. انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجدا للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة وفرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه ضايقة؟
1: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير، عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس، ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا أن نجا منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو.

0: كل أسرته. وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخلوا معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسنا إننا نكبر كنيستين. مجدي وليلى في بيتهم كنيسة، وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله يا هدى، الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم.
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده، بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إن خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة، أنت اللي حتغوضها عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول: يلي معاك لا شيء يعوزني، وفي أرض خضراء بتربضني، ولمياه حلوة بتوردني، كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: آمين
1: آمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة زكا الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان والزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت داك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مزبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح ويمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم،
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى اللي كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وانه كيف بيحب العشارين والخطاط زيه كده، بتقول الآية رقم 3 انه طلب ان يرى يسوع من هو، وده لانه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولانه فعلا حاس بحاجة ناقصه. لكن الآية بتقول انه طلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
8: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
8: أول حاجة خلى زكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كتيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا أو أصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تاني لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن
7: ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وبكده ما نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير القامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتم مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطولته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
8: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما. أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
5: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: زكا ما بس جرنا مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي. ما كان الأمر سهل له، يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا هم مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضو منتظر. وكمان كان في احتمال أنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا أنه يشوف يسوع، وبيقى قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد أنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
5: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
5: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه، بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح، وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
7: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عيناء الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع معاي اللي زكى بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكى. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكى باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكى محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكى أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكى؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكى؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكى هي اللي ألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكى راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسي قعدت أفكر في مشاعر زكى. زكى كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه يقول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكى متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه بطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكى فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكى اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان متزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكى غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكى اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت غطوشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان، أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكى. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكى قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكى ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا نانسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع نانسي عشان بيتها، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معانا.
0: يا رب يسوع من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عن سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة،

فيها مناجاة لله. أحبتي فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو. نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب أيوب الفصل 39. هل تعرف متى تلد الماعز الجبلية صغارها؟ هل تساعد الغزالة عندما تلد؟ هل تحسب شهور حملها؟ أو تعرف متى تلد؟ فهي تبرك وتلد أولادها وتتخلص من آلامها. تكبر أولادها في القفر وتنمو، ثم تخرج ولا ترجع إليها. من أطلق حمار الوحش حراً، ومن حل الرباط عنه؟ أنا جعلت القفر داره والأرض المالحة مسكنه. يضحك على ضجة المدن ولا يسمع صياح من يحاول أن يسوقه. يجول في الجبال ليرعى ويبحث عن كل أخضر. هل يرضى الثور الوحشي بأن يخدمك؟ هل يبيت عند معلفك؟ هل تقدر أن تربطه بالنير إلى المحراث؟ هل يحرث الحقل وراءك؟ هل تتكل عليه لقوته العظيمة؟ هل تكلفه بأن يقوم بأعمالك؟ هل تثق فيه ليحصد لك قمحك ويجمعه في بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف بفرح، لكنها هل تطير كالصقر؟ إنها تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب، وتنسى أنه ربما يداس تحت الأقدام، أو قد يكسره حيوان عابر. تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست أولادها، ولا يهمها أن يضيع تعبها، لأن الله حرمها من الحكمة ولم يعطها نصيبا من الفهم. ولكنها عندما تفتح جناحيها لتجري تضحك على الفرس وراكبه. هل أنت الذي تعطي الفرس قوته وبالشعر الطويل تكسو رقبته؟ هل أنت الذي تجعله يقفز كجراده ويخوف الناس بصهيله؟ يشق الأرض بحوافره ويمرح بنشاط ويقتحم المعركة. يسخر من الخوف ولا يخشى شيئا ولا يتراجع أمام السيف، وصليل السلاح حوله من سهام ورماح وسيوف. يقفز وينهب الأرض بحماس ولا يهدأ إلى أن يضرب بوق الحرب. يضحك عندما يدوي البوق، ومن بعيد يشم رائحة القتال ويسمع صراخ القادة وصيحة الحرب. هل بحكمتك أنت يطير الصقر ويبسط جناحيه ويذهب جنوبا؟ هل أنت الذي أمرت النسر بأن يطير ويبني عشه في الأعالي؟ يسكن على صخرة وهناك يبيت في عشه على سن صخرة. من هناك يبحث عن فريسة، من بعيد تراها عيناه. فراخه تأكل الدم، وحيث يكون قتلى فهو هناك.
0: أحبتي، كانت قراءات رائعة، وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة. الذي صعب الواحد يوصفها فعلا، كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثاني. محتاجين قادة يكونوا أمنا يؤدوا أعمالهم بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. ففي ناس كثير بيتكلموا برامج قنوات عن القادة وكيف نعمل قادة، فبيوصلنا إلى درجة من التشويش وإن احنا منتلخبط وما نعرف من القائد الحقيقي من القائد المزيف. عندنا للأسف أمثلة للقادة، أمثلة سيئة، أمثلة لخبطة مفهوم القائد عندنا. ولهذا جت الفكرة إن احنا نعمل برنامج قادة من الكتاب المقدس، إن احنا نبين لكل من بسمعنا إن في قادة صالحين، في قادة أمناء، قادة يقدروا إنهم يؤدوا واجباتهم وإنهم يقودوا في المراحل والأزمات الصعبة. وهؤلاء كانوا بشر مثلنا، ما همش مختلفين ولا ما قلتم على رأسهم ريشة، ولا هم ملائكة، كانوا بشر مثلنا، كان عندهم تحديات، كان عندهم مشاكل، كان عندهم احتياجات نفسية وجسدية وأشياء زي ما الموجودة عندنا الآن. عن نتطرق في برنامجنا هذا قادة من الكتاب المقدس على تعريف المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، من نعمل تحديث وتحديد للمهارات الخاصة بالقائد الذي يحتاجها لحياة فعالة وحياة منتجة ويكون لها أثر إيجابي. بنحاول أن احنا نجد في المواضيع الرائعة هذه تدريب على المهارة هذه، نحن ننميها، نرسخها، وأنها تستخدم بشكل فعال، والنتيجة بيكون تأثير في حياتنا الشخصية، في حياة أسرنا، في حياة مجتمعنا الذي إحنا عايشين فيه. أحبتي إيش رأيكم نستمع للترنيمة ونرجع نتابع معكم؟

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل. وموضوعنا لهذا الأسبوع موضوع مهم وموضوع رائع، نتكلم فيه على الصبر. الصبر، كيف الصبر بيأثر في حياتنا، كيف الصبر فعلا بيبين إيماننا، بيبين ثباتنا، بيبين معدننا. شخصيتنا للأسبوع هذا شخصية رائعة، شخصية اليصابات. اليصابات هي زوجة زكريا، وهي أم يوحنا المعمدان. موضوع الصبر مربوط ربط كبير، خاصة معها هي وزكريا، بس خاصة مع اليصابات. منعرف فيه كيف إن هل القائد ضروري ما يتحلى بالصبر، هل الصبر مهم في شخصية القائد أو لا. فنستمع إلى الموضوع الرائع هذا قادة من الكتاب المقدس.
1: اليصابات زوجة زكريا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أينما كنتم. نلتقي بكم من جديد في برنامجنا اللي بنتنقل من خلاله عبر شخصيات وقصص بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ونتصفح من خلال كلمة الله الدروس والعبر اللي بنستفيد منها لحياتنا وسلوكنا في التعامل مع الله ومع الناس. واليوم معانا ضيفة مهمة جدا، لأنها ولدت لنا شخص مهم أثر في حياة المسيح له كل المجد، وهي امرأة غير عادية ذات تقوى وإيمان قوي، زوجة زكريا الكاهن وأم ليوحنا المعمدان، واللي هنرجع نتحاكى عليهم ونعرف قصصهم وحياتهم في حلقات جاية خلال هذا البرنامج بمشيئة الله. اليصابات مش مرة عادية، لكنها مرة بارة من أسرة كلها صلاح وتقوى، وبتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس عنها إنها كانت محافظة على وصايا الله طول حياتها. هذا الشخصية الجميلة لها امتيازات كثيرة هنتكلم عليها خلال حلقة اليوم. فتعالوا نتعرف على قصة اليصابات ونعرف ما حصل معها من أمور وعجائب. فأهلا وسهلا بكم. خلونا في البداية نعرف شوية عن معنى اسم ضيفة حلقة اليوم. فاسم اليصابات هو باللغة اليونانية، وهو بالعبري إليشبع أو إليشبع، يعني الله قسم. وقيل أن معناه أيضا المكرسة لله أو الساجدة لله، وهو اسم لمرأة من اليهود من صفد لاوي من بيت هارون بالتحديد، واسمها في العبرية هو نفس اسم زوجة هارون إليشبع. وعرب الاسم إلى اليصابات كما هو مذكور في كتب التاريخ العربي، وأصل التاء هو تاء، لكن العرب خففوها إلى اليصابات. واليصابات مثل ما قلنا هي امرأة تقية، وهي زوجة النبي زكريا أبو يوحنا المعمدان اللي اسمه مثل ما بنعرفه يحيى، واللي قال عنهم الكتاب إنهم بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. والشي المهم اللي لازم نعرفه إن اليهود ما كانش يحق لهم يتزوجوا من غير الصبط اللي بينتموا له حسب الشريعة. وحصلت قصة ضيفتنا في أيام حكم هيرودوس، فكانت اليصابات مثلها مثل كل النساء تتمنى أن يكون لها ثمرة بطن، يكون لها قرة عين هي وزوجها. فجلسوا سنين طويلة يصلوا ويتشوقوا لهذه الأمنية تتحقق، لكن العمر مضى والسنوات مرت، واحتمال أن يكون لهم ولد فات أوانه. لكن الله لا يعجز الشيء، وهو القادر على كل شيء. فبينما كان زكريا بيختم في الهيكل ظهر له جبريل الملاك، خاف زكريا واضطرب. فقال لها الملاك لا تخافش يا زكريا، لأن دعوتك قد سمعت، وزوجتك عتولد ابن وتسميه يوحنا، وعيكون لكم فرح وابتهاج، وخيرات ناس عيفرحوا بولادته، لأنه عيكون عظيم أمام الرب، لا يشرب خمر ولا مسكر، ومن بطن أمه عيمتلي من الروح القدس، وعيرد ناس كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويهيئ شعب مستعد للقاء الله. استغرب زكريا قوي من كلام الملاك، لأنه مثل ما قلنا كان قد شيبة ومراته قدها عجوز، فكيف عيجي لهم ولد في هذا العمر؟ وكان مش مصدق للي بيسمعه. فرد على الملاك وقال له: كيف أدرى إن هذا عيحصل؟ إن قدنا شيبة ومراتي عجوز. قال له الملاك: هو ذا أنا جبريل الواقف قدام الله، أرسلني أكلمك وأبشرك إن أنت عتكون صامت ما تقدرش تتكلم لا يوم يتحقق وعد الله لك ويولد لك هذا الولد، لأنك ما صدقتش الكلامي اللي عيتم في وقته. كان الوقت بيمر وزكريا ما زال داخل الهيكل، وكان الناس منتظرينه يخرج. استغربوا أنه تأخر هكذا، لأنه وقت البخور في المذبح ما بيستغرقش كل هذا الوقت اللي قضاه زكريا داخل. لما خرج وبسروه أنه ما بيقدرش يتحاكى وبيأشر لهم غير بالإشارة، دريوا أنه بسر رؤيا في الهيكل، فكان يكلمهم بالإشارة طول فترة خدمته في الهيكل. ولما كملت أيام الخدمة رجع لبيته لعند زوجته الياصبات، وهو لا بيقدر يتحاكى ولا ينطق بكلمة. مرت الأيام، وبعد فترة حبلت الياصبات حسب بشارة الملاك، ففرحة الياصبات من كل قلبها إنها أخيرا عيكون معاها جاهل يبعد عنها كلمة عاذر ويكون لها قرة عين. فخبت خبر حملها 5 أشهر وقالت: هكذا عمل معي الرب ونزع عاري بين الناس. لكن لما قدها في الشهر السادس أرسل الله جبريل الملاك لمدينة في الجليل اسمها الناصرة لعند مريم العذراء، وبشرها إن الله اختارها من بين كل نساء العالم من أجل ما تكون الطريق لمجيء المسيح للعالم، وإنها عتحمل بالمسيح له كل المجد. ولما سألت مريم كيف عتحمل وهي عادها ما قد تزوجت، قال لها الملاك: الروح القدس عيحل عليش وقوة العلي تضللش، لذلك أيضا القدوس المولود منش يدعى ابن الله. وهود الياصبات نسيبتش هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لها، وهي اللي كانوا يقولوا عليها عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. اتقبلت مريم الخبر بكل خضوع وإيمان، وقامت في هذه الأيام وسارت بسرعة للجبال إلى مدينة يهوذا حيث ما كانت ساكنة قريبتها الياصبات. ولما دخلت بيت زكريا وسلمت على الياصبات، أول ما سمعت الياصبات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلت من الروح القدس، وقالت بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنش، فمن أين لي كل هذا الشرف أنه تجي أم ربي لعندي؟ فأول ما سمعت صوت سلامش في أذني ارتكض الجنين فرح وابتهاج في بطني، للي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وكانت الياصبات بكلامها هذا أول مرة تعترف بيسوع المسيح بالجسد، وما استغربتش من حمل مريم وهي عذراء، ولا ظنت فيها ظن السوء، لأنها امرأة مؤمنة بالله وروح الله حل عليها، بالإضافة أن الله عمل معاها هي والكل معجزة وادالها ولد في الوقت اللي كان فيه مستحيل تحمل وتدي عيال، لأن كان قدي عجوز وزوجها شيبة. مرت الأيام والشهور وجاءت ساعة ولادتها، وجابت الولد اللي بشرهم به الملاك. فسمع جيرانها وأقاربها بالخبر وفرحوا لها ومعاها بالمولود. وفي اليوم الثامن جاء وقت ختان الولد حسب الشريعة اليهودية، وكان بيسمى المولود في اليوم الثامن يوم ختانه، فكان من الطبيعي إنهم يسمون زكريا نسبة لأبوه اللي انتظر سنوات طويلة واداه لها الله في آخر هذا العمر. لكن الياصبات قالت لهم: لا، ما بيتسماش زكريا، لكن اسمه بيكون يوحنا مثل ما قال الملاك لزوجها. فقالوا لها: كيف تشتي تسميه يوحنا وما بش حد من قبيلتش مسمى بهذا الاسم؟ فأشاروا لزكريا أبوه من سب يعرفوا رأيه في اسم المولود، ولأنه ما كانش قد بيقدر يتكلم طلب لوح وكتب لهم الاسم يوحنا. وفي نفس الوقت هذا انفتح فم زكريا بالكلام وزال عنها الخرس اللي أصابه من وقت ما بشرها الملاك بخبر المولود لساعة ولادته. فتعجب الناس قوي إن زكريا قدر يتحاكى من جديد، واستغربوا من هذا المولود اللي جال زكريا والياصبات في آخر العمر. وانتشر خبر اللي حصل هذا في كل اليهودية، عالمين إن يد الله مع هذا المولود. وامتلأ أيضا زكريا أبو يوحنا من الروح القدس، وتنبأ بأشياء كثيرة تحصل، منها إن المسيح له كل المجد عيجي، وإن ابنها المولود اللي اداه لها الله بمعجزة هيكون نبي الله اللي بيتقدمه ويكلم الناس عنه ويعد شعب مستعد بالفكر والسلوك لإلقاء الله اللي عيجي متجسد للعالم في جسد المسيح له كل المجد. بهكذا انتهت قصة الياصبات واللي حصل معاها، لكن وقتنا معاكم عادوا منتهاش. لو تأملنا شوية في قصة الياصبات هنلاقي إنه بتعلمنا حاجات كثيرة نستفيد منها، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، فيه كانت تقية علاقتها دائمة مع الله في كل الظروف، ما ذكرش الكتاب ولا مرة إنها تذمرت بسبب إنها عابر أو إنها حرمت من نعمة الأولاد. فكم مرة في حياتنا بنتذمر على الله إن إحنا انحرمنا من أشياء في حياتنا مهما كانت صغيرة؟ خلونا نتفكر في حياتنا وكيف بنتصرف، هل بنتقبل ونشكر الله على اللي عندنا ولا بنفكر دائما فيما فقدنا؟ بصرنا أيضا إن زوجها زكريا ما صدقش إنه ممكن يكون له ولد في هذا العمر، وأدبها الله لعدم تصديقه إنه جلس أخرس لما تم الله وعده وجاء المولود للدنيا. لكن الياصبات بكل بساطة قلب صدقت في وعد الله وما شافتش لنفسها ولا لاستحالة الأمر إنه يتم، بالعكس فرحت واستقبلت النعمة بكل رضا وفرح، مصدقة إنه لا يستحيل مع الله شيء. هل عندنا هذا الثقة في الله إنه هو القادر على كل شيء، مش باللسان لكن بالعمل والتصرف والسلوك في حياتنا؟ ولا ممكن إنه بنقول كلام إن إحنا مؤمنين وأفعالنا وسلوكنا بتقول غير هذا؟ نصلي من الله إنه مهما شفنا إن الدنيا تغلقت علينا وضاع الأمل، لابد إن يكون عندنا رجاء في الله لأنه هو القادر على كل شيء. ساعة الله لا تخطأ أبدا، في حين يسرع به، مثل ما بتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس، الله ما يشتش مننا إنه نعمل حاجات كبيرة من أجل ما نكون معه ويكون حاضر في حياتنا. كل الموضوع إنه نستمر معه في العلاقة الصادقة أيا كانت ظروفنا، في ضيق أو فرح، ما نخليش أمور الحياة الصعبة والمحزنة إنه تعطلنا عن ارتباطنا وعلاقتنا بالله. فكل ما قربنا من الله كل ما كان حضوره بيغمرنا ويشملنا بنعمته. نتعلم أيضا من قصة الياصبات إن الأسرة المتقية والبارة بالله بينعم الله عليها بالبركات. سرنا كيف بارك الله عائلة الياصبات بكل هذه الامتيازات، إنه بتستقبل العذراء في بيتها وتتنبأ بحملها المقدس بالمسيح، وإنه يعطيها الله مولود مبارك من الله، إنه يكون مملوء من الروح، يكون فيما بعد نبي يبشر بقدوم الرب، امتلاء زوجها بالروح القدس وتمجيده لله وتنبؤ بأمور عجيبة منها قدوم المسيح له كل المجد. فبنصلي لله إنه يعطينا أن تكون لنا علاقة حية وحقيقية معه مثل ما كانت الياصبات، وأن يحول عيوننا عن احتياجتنا المادية الفانية إلى احتياجتنا الروحية اللي بتثمر بركة ونعمة باقترابنا مع الله، وأن يبارك أسرنا وعائلاتنا بنعمة الإيمان والتصديق في الله اللي له كل المجد والقوة والسلطان.
0: أيوة أحبتي، استمعنا للقصة الرائعة هذه عن اليصابات. يا سلام، فعلا يعني أثبتت بجدارة أنها قائدة فعلا، يعني قدرت تقود نفسها، قدرت تقود أسرتها خاصة زوجها، لأن كان عنده شك كبير جدا. وهي أيضا يعني إنسانة كبرت في السن، زوجها كبر في السن وجاهلهم وعد أنه عجيلهم ولد. فبين قصتها، بيّنت لنا إن فعلاً كان عندها بر وكان عندها طاعة لله، ومع الطاعة كان عندها صبر، يعني صبرت رغم إن ما جش الولد بمعجزة يعني في ثانية وولدت، لا شجعت زوجها. فأثبتت لنا بكل أمانة إن القائد الناجح، القائد الذي بيعمل أشياء لها ثمار، ضروري ضروري ما يكون عنده صبر. حبتي أنا أشجعكم أن أنتوا تتواصلوا معنا، أشجعكم أن أنتوا تشاركونا إيش رأيكم في موضوع اليصابات، إيش رأيكم في موضوع الصبر، هل فعلا القائد ضروري ما يكون عنده صبر؟ يمكن أن أنتوا عندكم مشاركات، عندكم أشياء تحكوها لنا كيف أن الصبر علمكم أحد مفاهيم القيادة. تقدروا أحبتي تواصلوا معنا عن طريق واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام بالرقم هذا 0035799956965. أيضا أحبتي الذي يتواصل يحب يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net.

أيوة أحبتي، بعد الفاصل رجعنا لكم وفي مشاركة رائعة في أخ مبارك صديق للبرنامج شاركنا بقصة أنا اعتقدت أن نربطها بقضية الصبر. هذه من أخ اسمه عامر. عامر أب وعنده ولدان، ابنان يعني، وهو خادم في مجموعة من المؤمنين في المدينة حقه. أخونا عامر آمن من خلال أخوه الذي كان سبب في تغييره وإرشاده ومعرفه بالرب يسوع. وكان عامر عنده عطش كبير جدا لكلمة الله في الكتاب المقدس، سمع أشياء كثيرة، برامج في الإنترنت، في التلفزيون، حضر دروس تعليمية في الكتاب المقدس، وإنسان متواضع يعني بيشوف نفسه أنه تلميذ بيتعلم أكثر منه خادم بيخدم الناس وخادم لكلمة الله. المجموعة المؤمنة كلفت أخونا عامر أنه يتابع أحد الأخوة في وقت مرضه، كان في أخ من المؤمنين مريض، فعامر ذهب للأخ هذا وكان أخونا المريض في حالة سيئة جدا، كان مريض حتى حالة النفسية تعبانة. فوصل أخونا عامر لعنده، فأخونا المريض هذا قابله مقابلة سيئة، كان زعلان وكان مش طايق منه ولا متقبل منه أي كلمة. فأخونا عامر قال له ضروري ما نروح لعند الدكتور والدكتور يشوف كيف يشخص الحالة حقك. فأخذه، ففي الطريق أخونا المريض هذا كان بيتهجم على عامر ويجيب له ألفاظ سيئة ويقول له أنتو ولا منكم فائدة، أنتو بس كلامكم كلام، كيف أنا مريض بالشكل هذا وكيف أن الله يسمح بمرضي وأنا مؤمن مثلي مثلكم. المهم فكان بيجيب له كلام جارح وكلام قوي. فعامر ما كانش بيرد عليه، كان مبتسم وهادئ. فلما وصلوا للمستشفى عامر ساعد المريض هذا وعملوا له فحوصات، فالطبيب دخل وشاف الفحوصات فقال لعامر أنه يحتاج أن يدخل غرفة العمليات بأسرع ما يمكن. فالمريض كان زعلان وقال إيش تشتوا دكتلونا، وقال لأخونا عامر أنا داري يا عامر أنت ديتني هانا للمستشفى من أجل يعملوا لي عملية ويقتلوني، لأن أنت والأخوة تعبانين مني وضبحتوا وضجيتوا مني وما تشتوش أن أنا أعيش لأن أنا ثقيل على قلبكم. فعامر رد عليه بأدب وباحترام قال له يا أخي إحنا ممكن نمشي لدكتور ثاني وثالث ورابع ونشوف إيش الذي يقوله، وما لك الله ما يطيب نفسك. فراحوا لعند دكتور ثاني وثالث وكلهم بيقولوا نفس النتيجة، الأخونا المريض هذا ضروري ما يدخل غرفة العناية ويعملوا له عملية في الحال.

فوصلوا لمستشفى كان من مستشفى لمستشفى يزداد طبعه وكلامه السيء، بس أخونا عامر ما فقدش سلامه وظل هادئ طوال الوقت، وأخونا المريض دخل في غرفة العمليات وعملوا العملية، وأخونا عامر جلس معظم الوقت معه، فكل ما يصحى المريض يشوف عامر في وشه، يساعده عامر إنه يروح الحمام، يساعده عامر إنه يأكله، يساعده عامر إنه يقراره من كلمة الله. والمريض بيتعجب ويستغرب من أسلوب عامر معه. ففي آخر يوم مسك المريض بيد عامر وحبه وقال له: يا ابني، ما شفت بعمري واحد صبور مثلك، كل همي إن أنا أطفشك. أنا كنت تعبان وكنت أشتي أموت من الدنيا هذه، فكنت أشتي أطفشك، فأنا عارف من البداية أنا محتاج لعملية، بس أنت كنت أقوى من كل محاولاتي، سامحني على كل كلمة قلتها في حقك. فعامر المؤمن القائد الرائع بكل احترام ومحبة قال له: هذه يا أخي دعوة الله لنا إن احنا نكون صبورين، نرحم بعضنا البعض، وأنا مقدر الظروف التي كنت بتمر فيها، والحمد لله أنت الآن أحسن وأفضل، وألف حمد لله على السلامة.

استمعنا أحبتي للقصة الرائعة هذه من أخونا عامر، وكيف فعلا أنه كان قائد صبور، كيف أنه أعطى عذر للمريض صبر عليه ما عملش بالمثل، أثبت أنه فعلا قائد. فإذا كان عامر عمل الشيء هذا، إذا كانت اليصابات عملت الشيء هذا، يعني جبنا لكم شخصية من العهد القديم وشخصية حدثت الآن، فأنت وأنا وكل واحد نقدر يكون عندنا صبر، وأن إحنا نقدر نكون قادة حقيقيين ناجحين. أحبتي بنستمع لترنيمة، وبعد الترنيمة في تحدي، في سؤال هكذا نشي نسأل نفسنا ونحاول نرد عليه بكل أمانة. فإيش رأيكم؟ فاصل ونعاود معكم.

أحبتي، رجعنا لكم بعد الترنيمة الرائعة المباركة هذه. والسؤال والتحدي الذي ممكن أنتوا تشوفوا أيضا وتقروا في صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net كلمة واحدة، تكتبوها loveyaman.net بتخشوا، تدخلوا على الصفحة حقنا وتشوفوا الذي كتبناه عن الصبر. إيش ثمار الصبر؟ يعني الصبر له أشياء بتطلع منه بتأثر في حياتنا، كما قلنا الشخصية والأسرية والاجتماعية الذي الوضع الذي احنا عايشين فيه. ففي ناس بيقولوا إن ثمار الصبر بيعلم الإنسان المثابرة، إن يكون إنسان مثابر. في ناس قالوا لا، الصبر بينمي ويحافظ على العلاقات. وفي ناس بيقولوا لا، الصبر ممكن يعمل لنا مشاكل كثيرة زي السكر، ارتفاع الضغط، مشاكل صحية كثيرة، تمام. أو في ناس بيقولوا الكل، واحد اثنين ثلاثة. فأنت يا أخي إيش رأيك؟ أنت يا أختي إيش رأيك؟ إيش ثمار الصبر؟ لو عندكم خيارات ثانية ما مش مذكورة أرجوكم اكتبوها لنا. تقدروا أنتوا تتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم في الصبر وثماره عبر الصورة أو الكامبين الذي عملنا بخصوص الصبر في قسم المشاركات، شاركوا فيها اكتبوا رأيكم. أيضا الذي يحب يتواصل معنا عبر واتساب، احنا ذكرنا كيف تتواصلوا معنا، أو فايبر أو وسائل الاتصالات كاملة، اكتبوا لنا وشاركونا. الذي يشتي نتواصل معه بشكل شخصي عن طريق الماسنجر اكتب لنا في الصفحة وإحنا عن نرد عليك ونتواصل معك، وخلونا نتناقش، خلونا هكذا نعمل يعني دراسة استكشافية منكم أنتو، بحيث أن الكل يستفيد، وأول الذي بيستفيدوا وبيتعلموا إحنا بنتعلم ونستفيد منكم أحبتي.

أحبتي، هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، موضوع الصبر. تعلمنا وعرفنا أشياء رائعة من قصة اليصابات ومن قصة أخونا عامر. الأسبوع القادم منواصل في موضوع الصبر، فنلتقي الأسبوع القادم. أسبوع مبارك سعيد لكم، أتمنى لكم كل خير وكل بركة، واستعدوا بأسئلتكم وبمناقشاتكم وبأفكاركم الحلوة لحلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

0: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، قالت لي صديقتي مؤخرا: هل تعلمين يا سلوى ماذا قال لي زوجي؟ وماذا قال؟ سألتها. قالت: طلب مني أن أبتسم، فأنا عابسة معظم الأوقات، وهو يريد أن يراني أضحك أو على الأقل أبتسم، فلقد تعب من وجه العابس. وهنا ضحكت وقلت لها: وما سبب عبوسك يا سيدتي؟ قالت: أفصح لك يا عزيزتي بالحق أنني أشعر بالإحباط والاكتئاب يتسربان إلى حياتي شيئا فشيئا، وهكذا تتأثر نفسي وروحي من جراء ذلك. نعم يا سيدتي المستمعة، إن الكثيرات من النساء يمررن بمرحلة كهذه، مرحلة الإحباط وربما الاكتئاب النفسي المؤقت، وهذا ما يؤثر بالطبع على أقرب الناس إلينا، أزواجنا، أولادنا، عائلاتنا، وحتى أصدقائنا. ترى ما هو الجو الذي تخلقينه في بيتك وبين أفراد عائلتك؟ أهو جو الحزن والأسى؟ أم هو جو المرح والفرح والبهجة؟

في تقرير ورد مؤخرا عن الضحك يقول تحت عنوان اضحك فالضحك دواء بدون أعراض جانبية. تعالي معي سيدتي نقرأ ما جاء فيه. الضحك هو الوسيلة الأكثر جدوى وجدية في التعامل مع إيقاع الحياة المتسارع والمتغير ومواجهة المواقف المحرجة أو المحزنة أحياناً، لأن شر البلية ما يضحك. وبالتالي يساعد الضحك على إخراج الشحنات النفسية والطاقات الداخلية الموجودة لدى الإنسان التي تؤثر بالتأكيد على حالته النفسية والعضوية. وهذا يعني أن الضحك حاجة إنسانية مثل الحاجة إلى الطعام والانتماء والحب وغيرهم. وأكدت دراسة طبية أمريكية أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات في جسم الإنسان تحدث شعوراً بالاسترخاء والراحة، وتعمل على تخفيض الهرمونات المصاحبة للتوتر، كما وتقلل في الوقت نفسه نسبة الضغط. وأثبتت الدراسة أن معايشة الإنسان للمواقف السعيدة ليست وحدها هي التي تزيد من إفراز هرمون الإندروفين الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء.

0: نتكلم سيدتي المستمعة عن الضحك الذي هو دواء بدون أعراض جانبية كما يقول التقرير، ويتابع القول أيضاً، وإنما من شأن توقع خبر سعيد أو انتظاره أن يزيد من وجود ذلك الهرمون المفيد في الجسم، هرمون الإندروفين. كما أوضحت دراسة أخرى سيدتي قام بها فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند أن مشاهدة الأفلام الكوميدية مفيدة للقلب لأنها تزيد من تدفق الدم، وأن أثر مشاهدة الأفلام الكوميدية يعادل أثر تناول أدوية القلب التي تعرف باسم ستاتينز. والضحك الذي يصاحبك أثناء الأفلام الكوميدية يؤدي إلى توسيع الشرايين، بينما يؤدي الضغط الذهني الناتج عن مشاهدة مواقف حزينة أو معايشة تفاصيل مرهفة إلى تضييقها. ومن الناحية النفسية والاجتماعية فإن الضحك يعكس الشعور براحة البال والثقة بالنفس وقدرة الإنسان على مسايرة الحياة من حوله، كما أن تعبيرات العبوس والكآبة والصرامة تؤثر سلبا على الفرد نفسه وعلى من حوله، فالابتسام والضحك ينشران الإحساس بالسعادة والابتهاج بين الذين نتعامل معهم، لأن المشاعر الإنسانية لها خاصية الانتقال فيما يشبه العدوى. إلى هنا ينتهي التقرير.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيه يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور 32.

هنيئاً لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئاً لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهاراً وليلاً. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق،

مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقية.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم حتى نلتقي معكم بحلقة جديدة بفكرة جديدة نطرحها عليكم حتى نتعلم أشياء مفيدة لحياتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نشكر ربنا على هالفرصة الجديدة اللي سمحت لنا أن نلتقي معكم جديد، على أمل تكونوا عم تستفيدوا من المواضيع اللي طرحناها بالحلقات الماضية.
0: أخوتنا المستمعين، اليوم رح نحكي عن الغيرة وبالتحديد عن الغيرة الزوجية.
1: موضوع الغيرة الزوجية كتير صافرة، قديش الغيرة كان سبب بتدمير بيوت وتفكك عائلات.
0: صحيح، مشان هيك شبهوا الغيرة بالنار يلي ما بنقدر نستغني عنها، قلتها بتخلينا نعيش بالبرود وكترتها بتحرق كل شي حلو بحياتنا وحوالينا.
1: الغيرة فيها شك فرح،
0: فيها حقد وضغينة كمان،
1: فيها الأنا والامتلاك والسيطرة.
0: الغيرة بتحول كل شي بشوفه لوهم وكل شي بفكر فيه لحقيقة،
1: يعني بتحول الأبيض للأسود
0: وبتحول النور للظلمة.
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة قبل ما نبلش نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش اللي بيحكي عن الغيرة الزوجية، بعدين بنرجع بنعلق الموضوع قدر الإمكان.
0: نسمع السكتش وبنرجع لكم، خلوكم معنا.

0: يلا يلا بكفي نمشي بقى، هالمكان كتير منيح.
1: شوي تاني لقدام لساتني شايف ناس هون عم تسبح.
0: صرنا كتير بعاد عليهم، ما عاد حدا بشوفنا هون. بعدين هنيك في كتير حجارة بالبحر ما بنقدر نتسبح.
1: يعني هي فكرة سباحها كلها ما خرطت مشتي، ها لهلأ مالي مقتنع فيها، بس كرمال ما تزعلي.
0: يلا غير عقلك، صار لي 8 سنين ماني سبحانة، كل سنة بتقلي السنة الجاي والسنة الجاي.
1: يا أم نبيل انت بتعرف عقلات كتير منيح، أنا ما بحب حدا يشوف مرتي عم تسبح.
0: ما بتحب حدا يشوف مرتك؟ ليش شو بدهم يشوفوا؟ بدي انزل على المي بالكنزة والبنطلون مثل ما اشترطت علي، وإذا بدك بسبح بالبوت كمان، بس خلصني خليني فش خلقي بقى. يلا خلينا نسبح هون.
1: مالي مرتاح للمنطقة.
0: ليش مانك مرتاح للمنطقة بعدين؟
1: ليكي طلع هنيك هنيك هنيك هنيك بديك البنايه البعيده، بركي في شي حدا حاطط ناظور على البلكون وعم بيراقب كل العالم اللي عم بيسبحوا.
0: الله يخليك يا ابو نبيل، خلي هالليله تمضي على خير، وافكارك البوليسيه هي انسالي اياها شي ساعه زمان. الناظور قال لك شوي تانية بدك تقلي عم بيشوفونا بالاقمار الصناعيه، لك ليكون انا متزوجه جيمس بوند وماني عرفانه.
1: بلشنا مسخره هلا، انا عم بتصرف هيك من باب الحرص مو اكثر.
0: من باب الحرص؟ اقول من باب الجنان والتعقيد تبعك، بس هالافكار السودا لوين بدها توصلنا؟ ما بعرف، ما عضل عندي معارف، الكل مشكوك فيه ما شاء الله، القريب قبل البعيد.
1: انا هيك ما بحب الخلطة كتير مع الناس، هن بحالهم انا بحالي، اريح لهم واريح لي كمان.
0: لا حبيبي، انت بتحب الخلطة مع الناس وكتير كمان، بتروح وبتجي وبتسهر وبتسبح مع قرايبينك ورفقاتك كمان، بس وقت تكون معك انا السبحان مغير الاحوال، بتصير واحد تاني. لك هاي الغيرة تبعك عم تخنقني من هون من هون من حلقي، لوين رايحة لوين جاية مع مين حكيتي وشو عملتي وشو ساوي.